صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكن مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا اليوم الأحد 28 حزيران 2026. نتمنى يكون هالنهار موفق لكل مستمعي صوت كل لبنان.

نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار ست ونص صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هنهار من سبوت أون بعد موجز أخبار العشرة وربع صباحا مع رالف معتوق وضيفة اللقاء الممثلة أنجو ريحان.

واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وطبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا هنأه فيه على توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. في ترجمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الموجود في إسرائيل سيتوجه إلى شمالها لمتابعة بدء الانسحاب ابتداء من صباح اليوم من نقطتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان وفق اتفاق الإطار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أنشئت برعاية أمريكية لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق خشية وصول عناصر من حزب الله إليها. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش يقلص قواته في جنوب لبنان مع إبقاء قوات في حالة جاهزية تمهيدا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية. وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار مع إسرائيل بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، وأكد أن السلاح لن ينتزع وأن اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن منعدم الوجود والسلطة شرع وبقاء الاحتلال والمقاومة ستستمر بالميدان لدحره. وإذ دعا إلى تطبيق مدرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قال سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم والانسحاب من لبنان. لفت مسؤول أمريكي إلى أمكان إلغاء الإعفاءات عن إيران وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت إيران بتنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن على إيران التوصل إلى اتفاق نهائي إذا أرادت الاستفادة على المدى الطويل. وفي خطوة عسكرية تصعيدية جديدة قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، شنت القوات الأمريكية ضربات إضافية عقب هجوم إيراني على ناقلة نفط في مضيق هرمز. ونقلت وول ستريت

جورنال عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية، وأضاف قد تأتي نقطة لن نكون فيها قادرين على التحلي بالعقلانية وسنضطر إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنشاح كبير عسكريا، وإن حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة. إيران التي ردت باستهداف مواقع في الكويت والبحرين شددت على ضرورة أن التواصل والتنسيق جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم بشأن السلوك مسارات غير التي حددتها طهران. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما دوت سفارات الإنذار في البحرين في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة ضد إيران. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الأحد 28 من حزيران 2026. سنقوم بجولة صباحية على كل ما ورد في المواقع الإلكترونية للنهار لنداء الوطن للشرق الأوسط وللعربي الجديد.

نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عناوينها: اتساع التغطية للاتفاق الإطاري ومنظومة التهويل، زوتر الغربية وفرون أولى المناطق التجريبية. في رئيسية النهار نقرأ: ترددت الأصداء المدوية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل غداة توقيعه في واشنطن داخليا وخارجيا أمس، بما عكس الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا التطور وما يمكن أن ينتج عن بدايات تنفيذية تلاحق فصوله تباعا من تداعيات لبنانية وإسرائيلية وإقليمية سواء بسواء. ذلك أنه على الرغم من أن هذا الاتفاق لا يزال في إطاره العملي والسياسي إطار انطلاق لرحلة اختباراتية أو اختبارية شديدة الدقة، ويتوقف عليها المضي قدما في إنجاح رحلة الألف ميل للتوصل إلى اتفاق سلام ينزع لبنان من دوامة الحروب. فإن الدوي الواسع الذي أحدثه عكس على نحو لافت القدر الواسع لتأثير الواقع اللبناني على المنطقة من خلال تورطات وحسابات إقليمية، ولا سيما منها التورط الإيراني العميق. وشكلت الأصداء الصاخبة لحلفاء إيران في لبنان منذ ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري في واشنطن آخر وأحدث وأكثر الدلائل القاطعة مرة جديدة على مدى التبعية العمياء الانتحارية لحلفاء طهران للإرادة الإيرانية، إذ أن صراخ مسؤولي حزب الله والنواب فيه والإعلاميين كما بعض الأصوات الدائرة في فلكه وحملتهم المذقعة على السلطة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة والمضي بعيدا في التهويل بالفتنة شكل شهادة فاضحة على تنفيذهم أمر عمليات مستجد لطهران، أكثر منه إظهارا لرفضهم الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ولم يكن الأمر ليحتاج إلى دليل، لأن ارتفاع نبرة التهويل والتهديد والتخمين على السنة قادة وسياسيين ونواب وإعلاميين إنما حصل فيما كانت إيران تخرب على تفاهمها مع الإدارة الأمريكية في أكثر من موقع، لا سيما في مضيق هرمز. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوبي لبنان، كما أشارت إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري. ونقلت عن مصادر أن الاتفاق يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، وأن التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما عقب اتفاق 2024 كما ورد في رئيسية النهار هذا الصباح.

نواصل مع رئيسية الموقع الإلكتروني للنهار فيما يجري رصد الخطوة العملية الأولى لترجمة الاتفاق الإطاري. لاقى الاتفاق ترحيبا واسعا من سائر قوى وشخصيات الفريق السيادي والقوى المستقلة في لبنان الذين رحبوا بالاتفاق ودعوا إلى الاستفادة من الفرصة التي يخلقها وإلى تطبيقه، كما أن العواصم الكبرى رحبت به. فيما رأى وزير خارجية ألمانيا أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وأكدت الخارجية الإماراتية دعم عمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية. وتلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ورحب بن زايد آل نهيان بتوقيع هذا الاتفاق مشيدا بجهود الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية التي أثمرت التوصل إليه، مثمنا الدور الذي اطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية ودعم هذا الاتفاق. أما في الأصداء المعارضة وفي بيان لقي العديد من التفسيرات وعكس وبوضوح موقفا سلبيا من الاتفاق الإطاري، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة. كما أعلنت حركة أمل رفضها الاتفاق الإطار معتبرة أنه اتفاق غير متوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية، ودعت اللبنانيين إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية وعدم الانجرار إلى أي مشاريع من شأنها إثارة الفتنة الداخلية أو تعميق الانقسامات في البلاد. وصعد حزب الله حملة رفضه وتهديداته للسلطة والتهجم عليه إلى ذروتها أيضا، إذ أعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن المذكرة الأمريكية الإيرانية تضمنت وفق قوله ضمان سلامة الأراضي اللبنانية والسيادة وتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، معتبرا أنها شكلت ورقة القوة للبنان، إلا أن السلطة اللبنانية تخلت عنها في اتفاق الإطار ومنحت إسرائيل ما تريده. بدوره أيضا شن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبي محمد رعد هجوما حادا على الاتفاق الإطاري، معتبرا أن البيان الصادر عنه اعتمد تزوير الوقائع والمفاهيم، واتهم السلطة في لبنان بالخضوع الكامل للوصاية الأمريكية والتواطؤ مع إسرائيل. وفي سياق المواقف الرافضة أو المتحفظة عن الاتفاق، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا النائب وليد جملاط إن الغريب من هذا الاتفاق الثلاثي بالشكل والأحادي في المضمون التغيب الكامل لاتفاقية الهدنة. أما الشارع فكيف تلقف الخبر؟ على الصعيد الأمني وفي إشارة إلى أن الدولة لن تتساهل مع أي تعكير للأمن، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. ومساء أمس أصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه أنه أمام ما يواجهه من تحديات استثنائية، تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمية عن الرأي وتدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى. وتشدد قيادة الجيش على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا. إن قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة نتائج أو قطع الطرق أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ننتقل إلى الموقع الإلكتروني لنداء الوطن، وفيها الدولة ماضية في مسار السلام رغم حملات التخوين، ترامب لعون نلتقي قريبا. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: في خطوة تثبت مجددا الاهتمام الأمريكي بتفاصيل الملف اللبناني، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا ليلة أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية. كما جدد ترامب دعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم، مشيرا في نهاية الاتصال إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. أما الرئيس عون فشكر رئيس ترامب على موقفه الدعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. نتابع مع نداء الوطن، وفي رئيسيتها مصدر سياسي متابع أشار لصحيفة نداء الوطن إلى أن المعارضة الممانعة لاتفاق الإطار أمر متوقع على الأقل أمام الجمهور الذي دفع الثمن الأغلى في حربي الإسناد من قتل وتدمير وخراب، ولكن من المثير للاستغراب أن كل الأطراف التي رفضت الاتفاق جملة وتفصيلا وخونت العهد والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بوزير أو أكثر، وبالتالي فإن تصرفاتهم تعكس ازدواجية في المعايير وتناقضا غير مفهوم. واستغرب المصدر المتابع لصحيفة نداء الوطن أن هذه الأطراف التي يفترض أنها لبنانية وتبدي حرصها على مصلحة البلد تقف في وجه قرارات الدولة اللبنانية وترفض الاعتراف بصوابية خياراتها السيادية، ولكنها في الوقت نفسه تفضل البناء على نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حتى أنها تؤكد مضمون أي اتفاق قد يتمخض عنها إذا كان يرضي إيران، لأن الهدف الأساسي بالنسبة إليهم الحفاظ على الدور الإيراني في لبنان، وهو ما تعمل السلطة اللبنانية على إنهائه مع تمسكها بمسار السلام رغم حملات التخوين والتهديد، بحسب مصدر سياسي متابع هذا الصباح للموقع الإلكتروني لصحيفة نداء الوطن.

0: وفي صفحة مقالات من نداء الوطن كتبت الدكتورة بولا أبي حنة: الإقامة الذهبية في لبنان تسعير الثقة في اقتصاد بلا ثقة. ريشار حرفوش كتب: ماذا تعني رسائل الشرع؟ من مقالة الدكتورة بولا أبي حنة عن الإقامة الذهبية في لبنان وتسعير الثقة في اقتصاد بلا ثقة نقرأ من هذه المقالة مقتطفات. تتجلى النقاط الأكثر عمقاً في الاقتصاد لا يقتصر على تنظيم الإقامة، بل يساهم في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية بطريقة غير محسوبة. فعندما تبنى سياسات الإقامة على معيار مالي صرف، يبدأ المجتمع بالانقسام تدريجياً إلى طبقتين: فئة تمتلك امتيازات قانونية واقتصادية لأنها قادرة على الدفع، وفئة محلية تواجه تراجعاً مستمراً في الفرص والقدرة على الوصول إلى الموارد. ومع مرور الوقت لا يبقى هذا التفاوت اقتصاديا، بل يتحول إلى بنية اجتماعية جديدة تعيد توزيع النفوذ بشكل غير معلن وغير خاضع لأي نقاش وطني حقيقي. لا تكمن المشكلة في مبدأ الإقامة الذهبية بحد ذاته، بل في توقيتها وسياقها. ففي غياب الثقة تتحول كل أداة استثمارية إلى أعلان غير مكتمل، وقبل التفكير في استقطاب مستثمر جديد يبقى السؤال الأهم: كيف تستعاد ثقة المواطن بالدولة التي يفترض أن تستقطب الآخرين؟ لأن الثقة في النهاية ليست بندا في قانون، بل هي شرط وجود لأي اقتصاد قابل للحياة، وهي العملة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأي إقامة مهما كانت ذهبية. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. صحيفة الشرق الأوسط عنونت هذا الصباح: تبادل الضربات يهدد تفاهم واشنطن طهران، لبنان أمام امتحان داخلي بعد الاتفاق مع إسرائيل، 7 ملايين فنزويلي تأثروا بالزلزال. في الشرق الأوسط وتحديدا حول لبنان، بري للشرق الأوسط قرأت في اتفاق الإطار الفتنة: لبنان أمام امتحان داخلي بعد الاتفاق مع إسرائيل. ومن هذا العنوان نقرأ: يقف لبنان أمام امتحان داخلي مع بدء مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن مع إسرائيل في ظل انقسام سياسي حوله. فبينما أعلن حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري رفضهما الاتفاق، فإنه لاقى ترحيبا واسعا من معظم القوى والشخصيات السياسية التي عدته فرصة لإنهاء الحرب وتعزيز سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم في المؤسسات الشرعية، مع التشديد على أن نجاحه يبقى رهن حسن التنفيذ على الأرض. وصعد حزب الله موقفه محذرا من فرض الاتفاق بالقوة، ملوحا بالحرب الأهلية. ووصف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة ومنعدم الوجود، معتبرا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله يشكل طرحا خطيرا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. وفي موازاة موقف الحزب، قال رئيس البرلمان نبيه بري للشرق الأوسط ردا على السؤال حول الاتفاق: قرأته ورأيت فيه الفتنة. وكشفت مصادر في الثنائي الشيعي لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح عن أن الرئيس بري فوجئ بمضمونه ولم يستشار بشأنه قبل توقيعه، كما لم يبلغ به رسميا بل اطلع عليه عبر وسائل الأعلام. ولاحقا أصدر بري بيانا قال فيه: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة، داعيا إلى تجنب الانجرار إلى الانقسام.

ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: نتنياهو يصف الاتفاق مع لبنان بالتاريخي، وبن كفير يعده خطأ كبيرا. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، وصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، ووجه ضربة إلى إيران وحزب الله. وقال نتنياهو في إحاطة نقلها التلفزيون أمس: توصلنا إلى اتفاق تاريخي لدولة إسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان. أضاف: هذه ضربة لإيران وحزب الله. وكرر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما يسمى المنطقة الأمنية، وهي القرى التي تحتلها بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وقال نتنياهو: سنبقى في المنطقة إلى أن ينزع سلاح حزب الله وبقية الجماعات الإرهابية، على حد تعبيره. أضاف: لقد أقرت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية أمننا، وتابع: سنواصل السيطرة على هذه المنطقة الأمنية إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكل المنظمات الإرهابية الأخرى بالكامل، ولا يعود أي منها بشكل يهدد إسرائيل ويشكل تهديدا لها من الأراضي اللبنانية. من جهة أخرى، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بالاتفاق الذي وقعته الدولة العبرية مع لبنان، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وقال بن كفير عبر تطبيق تليجرام: الاتفاق مع لبنان خطأ كبير، صحيح أننا ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي راهنا، ولكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله. أضاف: بعض وزراء الحكومة اللبنانية هم وزراء حزب الله، ولا يمكن الوثوق بلبنان في تجريد حزب الله من أسلحته. وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي يستطيعون تدمير حزب الله، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلا منا، بحسب ما قال بن كفير.

العرب الجديد. الحرب في المنطقة، هجمات على إيران واعتداءات على البحرين والكويت. مسؤول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت. الحرس الثوري: قصفنا مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. وزارة داخلية البحرين تعلن إطلاق صفارات الإنذار. الكويت: الدفاع الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. أما بالنسبة إلى العناوين في لبنان، عون يؤكد تحمل الدولة مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين لنزع سلاح حزب الله.

0: إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا في قراءة صباحية جديدة لكل ما ورد في الصحف التي ستصدر طبعا تباعا للغد، مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة غضب جماهيري بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026 بعد التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، وهي النتيجة اللي أطاحت بالأخضر من دور المجموعات لتبدأ المطالبات بإجراء تغييرات جذرية داخل الكرة السعودية. ورغم أنه الانتقادات طالت عدد من اللاعبين، فالنصيب الأكبر من الغضب الجماهيري كان من نصيب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، حيث اعتبر كتار أنه ما نجح بإدارة مباريات البطولة خاصة أمام أوروغواي وإسبانيا، وما قدم حلول فنية لتساعد المنتخب على تجاوز أزماته داخل الملعب لتتصدر المطالبات برحيله بعد صافرة النهائي. واعتبرت الجماهير أن الخروج ما كان بسبب مباراة الرأس الأخضر بس، وإنما نتيجة مشكلات فنية ظهرت بوضوح طول البطولة، وأبرز غياب المهاجم القادر على استغلال الفرص ومنافسة المدافعين والحفاظ على الكرة. واختتمت الجماهير رسائلها بالتأكيد على أنه اللي صار بمونديال 2026 لازم يكون نقطة انطلاق لإعادة بناء المنتخب السعودي حتى ما تتكرر الإخفاقات بالبطولات المقبلة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لسنا على امتلت بلدي اصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياه لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكه بتعلي والزقفه بتعبي والكلمه بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحيه المستقبليه اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: وأنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
0: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
0: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحش سلام اللحام والمخرج توني الخوري

0: اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: ترامب يتصل بعون، التزام بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل ودعوة إلى البيت الأبيض قريبا. إسرائيل الانسحاب التجريبي اليوم من النبطية بإشراف أمريكي مباشر، ونتنياهو إنه إنجاز تاريخي. ترحيب دولي جامع مقابل انقسام داخلي، بري الاتفاق فتنة وقاسم، السلاح لن ينزع. بعد احتجاجات الجمعة دعوات إلى التحرك عصرا والجيش، الأمن خط أحمر. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات وتمشيط وغارات. تداعيات الرسوم الجديدة في لقاء بين سلام والعمالية العام غدا، والإدارة العامة إلى الإضراب الخميس والجمعة. أمريكا تضرب إيران مجددا، وترامب قد نتخلى عن التحلي بالعقلانية وعندها ستزول طهران.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنري زغيب ونقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية.

0: إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لبنان يقف أمام امتحان دقيق داخليا مع انطلاق إسرائيل اليوم بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين في النبطية جنوبي لبنان لينتشر فيهما الجيش اللبناني بمتابعة أمريكية عبر قائد القيادة المركزية براد كوبر الذي توجه إلى شمال إسرائيل ترجمة لما نص عليه الاتفاق الإطاري. كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع الشرخ الداخلي المتمثل برفض ثنائي بر حزب الله القاطع لهذا الاتفاق وقد وضعه في إطار فتنة آتية مقابل ترحيب داخلي وعربي ودولي واسع؟ وماذا عن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة تنفيذا للاتفاق؟ وسط هذه الأسئلة اتصال تعهد بالالتزامات تجاه لبنان أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون تشديد على العمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة والمساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليختم ترامب قائلا لرئيس الجمهورية إلى اللقاء قريبا في واشنطن البداية من هنا.
1: إذن تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا هنأه فيه على توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وأكد وقوف البلاد إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. الرئيس عون شكر ترامب على مواقفه الداعمة للبنان وسلطته الشرعية والمؤسسات الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلوها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
0: وفي ترجمة الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أفادت هيئة البث الرسمية مساء بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الموجود في إسرائيل سيتوجه إلى شمالها لمتابعة بدء الانسحاب ابتداء من صباح اليوم من نقطتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أنشئت برعاية أمريكية لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق خشية وصول عناصر من حزب الله إليها. ونقلت الهيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش يقلص قواته في جنوب لبنان مع إبقاء قوات في حالة جاهزية تمهيدا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية. ماذا الآن في مواقف الإسرائيلية من الاتفاق الإطاري مع لبنان؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق بالإنجاز التاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله شاكرا الحكومة اللبنانية على شجاعتها وإدراء أن الاتفاق بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، أكد في المقابل أن قواته ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان بما في ذلك مرتفعات لشقيف، معتبرا أن الاتفاق يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود. أضاف وجهنا الجيش للاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
0: في المقابل وصف وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الاتفاق مع لبنان بالخطأ الفادح وقال لقد توجهت إلى رئيس الوزراء بطلب إجراء تصويت في مجلس الوزراء.
1: هآرتس رأت أن اتفاق الإطار يمهد لتحويل جنوب لبنان إلى غزة 2 ويبقي إسرائيل في المنطقة الأمنية لفترة غير محددة.
0: صحيفة يدعوت أحرنوت أفادت من جهتها بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الموقف في الشمال عقب الاتفاق مع لبنان.
1: مصدر أمني إسرائيلي أفاد بأن حزب الله قد يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لتقويض الاتفاق، وإسرائيل تتوقع أن الولايات المتحدة لن تفرض قيودا على حريتها في التحرك لإلحاق الضرر بها أو في حال قيامها بذلك، كما قد تشن إيران هجوما إذا تحركت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو إذا أدركت أن الاتفاق الإطاري يلغي مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
0: في الداخل انقسام حول الاتفاق بين معارضة الثنائي أمل حزب الله وبين داعم من معظم الفرقاء الآخرين. ففي موقف مقتضب قال الرئيس نبيه بري: أهل في لبنان كل لبنان إنها الفتنة، فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا صرعا فيحلب. عبارة الرئيس بري العائدة للإمام علي بن أبي طالب تعني في تفسير سريع لها أن ابن اللبون هو صغير الناقة الذي دخل عامه الثالث، فهو لا يركب لأن ظهره ما زال ضعيفا، ولا يحلب لأنه ذكر ولا درع حليب له. وفي حديث للشرق الأوسط أضاف الرئيس بري: اطلعت على مضمون اتفاق الإطار وقرأته ورأيت فيه الفتنة.
1: وبحسب المعلومات فإن الرئيس بري اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق ولي جملاط وشكره على موقفه الرافض لتغييب اتفاقية الهدنة عن اتفاق الإطار، وجملاط رد: هذا أقل الواجب دولة الرئيس. حركة أمل وصفت الاتفاق مع إسرائيل بغير المتوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية، ودعت اللبنانيين إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية وعدم الانجرار إلى أي مشاريع من شأنها إثارة الفتنة الداخلية أو تعميق الانقسامات في البلاد.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف اتفاق الإطار مع إسرائيل بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة أكد أن السلاح لن ينزع وأن اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن منعدم الوجود والسلطة تشرعن بقاء الاحتلال والمقاومة ستستمر بالميدان لدحره. وإذ دعا إلى تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قال: سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم والانسحاب من لبنان.
1: واستكمالا لموقف الشيخ قاسم، اتهم النائب محمد رعد السلطة اللبنانية بالخضوع للوصاية الأمريكية وبتواطئها مع العدو الإسرائيلي ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه. كما قال
0: النائب حسن عز الدين، قال من جهته إن لبنان لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولا محمية أمريكية.
2: لبنان الذي ارتوى بأقدس دماء لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولن يكون محمية أمريكية مهما بلغ عتو نتنياهو.
1: وبعد احتجاجات مناصري حزب الله على الاتفاق أمام السرايا الحكومية وطريق المطار مساء الجمعة والدعوة إلى تظاهر مماثلة عند 3 اليوم تحت شعار طائفة المقاومة، حذرت قيادة الجيش في بيان من أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة نتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان.
0: وبعد التظاهرات على طريق المطار سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، طلب بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال إخلال بالأمن أو تعد على الممتلكات العامة والخاصة أو قطع للطرقات وإعاقة حركة المواطنين. وطلب القاضي حاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هويات المخالفين المدنيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
1: وأمس احتجاجا على اتفاق الإطار مع إسرائيل نفذ مناصر الثنائي الشيعي اعتصاما عند مفرق تعلبية شطورة دام أكثر من ساعة، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المكان ليعاد فتح الطريق. كذلك قطع محتجون الطريق الدولي رياقب علبك عند مستديرة الجبل في دورس بالإطارات المشترعة بالاتجاهين احتجاجا على توقيع الاتفاق ليعيد الجيش فتحها لاحقا.
0: هذا وإثر موجة الجدل الواسعة التي أثارتها اللوحات الإعلانية شكرا إيران التي كانت قد رفعت قبل أيام على طريق المطار أزيلت ورفعت بدلا منها لافتات تحمل شعار لبنان أولا.
1: في المقابل ترحيب من معظم القوى والشخصيات السياسية اللبنانية التي عدت الاتفاق خطوة مفصلية تفتح الباب أمام إنهاء الحرب وتعزيز دور الدولة اللبنانية، وتقاطعت غالبية المواقف عند اعتبار الاتفاق فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، مع تأكيد أن التحدي الأساسي يبقى في حسن التنفيذ وترجمة البنود إلى وقائع على الأرض. فكانت في هذا السياق مواقف لكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كمال النواب، فؤاد مخزومي، ميشيل معوض، سامي الجميل، أشرف ريفي، وفادي كرم.
0: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي رأى من جهته أنه يمكن اختصار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ببضعة كلمات، هدف محق لكن الوسيلة مسمومة. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أشار الفرزلي إلى أن وضع الاتفاق غير مريح وروحيته العامة غير مريحة للداخل اللبناني، بحيث لا يتناسب لا مع اتفاق الطائف ولا مع القرار 1701.
1: من الردود الداخلية إلى ردود الفعل العربية والدولية الداعمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والتأكيد على سيادة لبنان.
0: في اتصال أجراه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الجمهورية جوزيف عون رحب باتفاق الإطار، وأكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة، وأعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
1: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفي اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام شدد على المواكبة العربية لتنفيذ الاتفاق بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحشد الدعم العربي للقوات المسلحة اللبنانية ولجهود إعادة أعمار المناطق المتضررة.
0: أما نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي وفي اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي تمنى أن يسهم الاتفاق في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان بأمان وسلام.
1: رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين رأت أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، وقالت لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل، لافتة إلى أن المطلوب نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادتي ووحدة أراضي.
0: وزير الخارجية الألمانية أكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وقال إن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم.
1: بدورها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق إسرائيل ولبنان معربة عن الالتزام بأمنهما، أضافت أن هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح الأولى من تفجيرات وتمشيط في عدد من البلدات والقرى إضافة إلى غارات ليلا. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، حيث نفذت قوات الاحتلال قرابة 5 صباحا تفجيرا ضخما بين بلدتي دير سريان والطيبي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة. كما تواصلت التفجيرات خلال ساعات الفجر، حيث سمع دويها بشكل عنيف بين بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف للأراضي وهدم للمنازل، وعين منتصف الليل في بلدة مركبة قضاء مرج عيون. وفي بلدة برعشيت ألقت طائرات الدرون الإسرائيلية مرات عدة قنابل صوتية فوق البلدة وباتجاه شرطي بلدي دون إصابته، كما أغار الطيران المسير مستهدفا محيط بلدتي برعشيت وكونين مع قصف مدفعي طاول أطراف كونين. وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل سمع ليلا أصوات تفجيرات ضخمة، كذلك سمعت أصوات تفجيرات في بلدة حداثة. وإلى بلدة النبطية الفوق حيث أغار الطيران المسير مستهدفا على 4 دفعات أحياء البلدة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح. كذلك ألقت طائرات الدرون قنابل صوتية فوق البلدة ومنها في محيط حاجز الجيش اللبناني عند مفرق مدينة فرح. أما في القطاع الغربي فقد تقدمت مساء أمس دبابتي مرقابة من مفرق البياضة باتجاه بيوت السيادة التي تعرضت أيضا لرشقات الرشاشة بشكل متقطع استمرت حتى ساعات الليل. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: وأمس أفرج الجيش الإسرائيلي عن الأشخاص 6 الذين كان احتجزهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراض زراعية بالمنطقة أمس.
0: مطلبيا يلتقي الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية غدا على الطاولة إعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيس الاتحاد بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
1: في غضون ذلك صدرت مواقف عمالية ونقابية رافضة للرسوم ومطالبة بإلغائها وتسديد زيادة المتوفرة أو المقرة على الرواتب، ودعت الهيئة الاقتصادية الحكومة إلى تراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية.
0: إلى ذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة بضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة تمس حياة الناس اليومية، وطالبت بإلغائها وبدفع زيادة الرواتب الصادرة عن مجلس الوزراء في شباط الماضي وبرفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية والسعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 13020 إلى 1,300,000 ليرة.
1: حياتيا أيضا أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن سعر برميل النفط العالمي لا ينعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في الأسواق، مشيرا إلى أن العامل الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة هو المؤشر الخاص بأسعار المنتجات المكررة وليس سعر البرميل الخام. ورجح شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن تشهد الأسعار خلال الأسبوعين والنصف المقبلين انخفاضا، إلا أن فرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة النفايات يوم الخميس الماضي غير هذه التوقعات.
0: في خطوة عسكرية تصعيدية جديدة قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، شنت القوات الأمريكية ضربات إضافية عقب هجوم إيراني على ناقلة نفط في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية في مواقع عدة داخل المضيق وبالقرب منه.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية. أضاف ترامب: قد تأتي نقطة لن نكون فيها قادرين على التحلي بالعقلانية، وسنضطر إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإن حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة.
0: الحرس الثوري الإيراني وفي رد على الضربات الأمريكية قال: استهدفنا 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين، فيما شددت طهران على ضرورة أن تتواصل وأن تنسق جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران.
1: الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما دوت سفارات الإنذار في البحرين في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة ضد إيران.
0: في الغضون، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وأضافت عازمون على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. إلى ذلك يتوجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم إلى العراق على رأس وفد دبلوماسي.
1: أفادت وكالة رويترز بهجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا أمنيا في باكستان أعقبه اشتباكات مع قوات الأمن وسقوط قتلى.
0: في المونديال، حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية عودة مذهلة لتنتزع فوزا بنتيجة 3-1 على أوزبكستان، وتحجز بطاقة تأهل تاريخية إلى الأدوار الإقصائية. منتخب إنجلترا حسم صدارة المجموعة 12 بعد فوزه على بنما بهدفين مقابل 0. المنتخب الأردني ودع البطولة بأداء مشرف بعد خسارته أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومنتخب الجزائر تعادل مع النمسا 3-3 وتأهل إلى دور 32 من بطولة كأس العالم.
1: من الأجواء الرياضية الحماسية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة
0: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
2: نقطة على الحرف مع الشاعر أوريز غيب
3: نقطة على الحرف الحلقة 1782 40 غياباً وعاصي حاضر دائم

هذا الأسبوع مرت الذكرى 40 لغياب عاصي. أقول مرت والأصح أن أقول حضرت، فعاصي حاضر بيننا ومعنا ولأجلنا، وتاليا لا يصح فيه تعبير الغياب. وكيف يكون غاب من ننهض صباحا على أعماله ونمضي إلى أعمالنا ومعنا أعماله، وكلما رجعنا في المساء تخاصرنا أعماله ومعظمها بصوت خالدته وخالدتنا فيروز. ذات مقابلة تلفزيونية قالت فيروز: عاصي مش ناطر أنا احكي عنه، شغله بيحكي عنه ورح يحكي عنه الزمان. انتهت عبارة فيروز. ذلك أنه اخترق القلوب والضمائر والوجدان الجماعي. ويوم وقف في سينما كابيتول سنة 1963 يلقي كلمته في الذكرى الأولى لغياب الأب بولس الأشقر، قال: أبونا بولس كان من الزارعين الأول، وصلت ألحانه لقلوب الناس، والوصول للقلب مش هين، يمكن توصل لآخر الدني وما تقدر تقطع هالمسافة الصغيرة لقلب جارك. انتهت عبارة عاصي. لكن عاصي عبر تلك المسافة وما زال يعبرها كل يوم، ويبلغ قلوب الناس في أجمل نبضاتها. وليس غيابه الجسدي قبل 40 عاما سوى كلام يروى عنه ولا يعنيه، لأن ما يعنيه هو البقاء في قلوب الناس وذاكرتهم جيلا بعد جيل إلى أجيال طويلة بعد. فما أنتجت عبقريته خالد باق في صوت الخالدة فيروز الحاضنة ذكره وذكراه وذكرياته في صمتها الميتولوجي الشاهق الشاهق أقوى من صعقات قدر خطف منها شموس عاصي وليال وزياد وهلي، وها هي صامدة في وجه القدر صرخة من سكوت بليغ لم نشهده إلا في صمت العرافات الأبوكاليبسي. وفي صرختها طيف نابض يحملنا إلى دهشة بيغماليون لحظة أطلقت له عشتروت صوت جالاتيا فجعل صوتها شاهدة الزمان. أقول عاصي لأنها ذكراه، لكنني أقول فيه منصور ليشكلا ثنائيا عبقريا لا انفصام حتى في جيناتهما. فلم أسمع منصور مرة واحدة يحدثني بصيغة الأنا، بل دائما نحن. وبالنحن يحضر عاصي بيننا ويحضر فيروز التي مرارا قال عنها إنها من يوم وصلت إلى حياتهما جاءت متوجة بالمجد. وإنها جدا كذلك، فليس من يعرف عمق عبقرية عاصي كما فيروز ومنصور، وليس من يقدر عاصي كما منصور وفيروز، فليخرس التنظيريون والمحللون. قبل 64 عاما غنت فيروز المسحورة على جسر القمر حبيبي آل انطريني لما بيجي الصيف عبيادر الصيف وعالحقل سبقيني. وها نحن معها، ها نحن معها كلما جاء أول الصيف ننتظر في حقلتنا إطلالة عاصي، إطلالة عاصي لا من غيابه بل بحضوره الدائم معنا كل يوم تيمنا بنبوءة عطر الليل، راجع بصوات البلابل، راجع بغنان الحصادين، ساكن عطراف المعاول، راجع بفراريع الحطابين، واقف عبواب الأناطر جاي مع هبات الأشعار، إيده عم تزرع البيادر صور مضوية بصدر الدار، راجع بزنود الفوارس، راجع بأيام العياد، طالل من كتب المدارس وبده يخلق بقصص الأولاد. وهيك هيك أنت يا عاصي.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. في محادثة مع معالي الوزير جوزيف شاول سألته كيف يقضي أوقاته، أجابني العالم الجليل: إنني أدرس كل يوم لمدة 10 ساعات لأكتشف في نهاية اليوم كم أنا جاهل. كل الذين يبحثون عن اليقين بتوسيع أطر علومهم يمعنون قلقا، لأن العلم أكبر من المحيطات ذات الحدود والشطآن. لكن المرأة مهما أبحر في عمره القصير واكتشف أسرارا غمرته لجج الأسرار، فإن اكتفى بما توصل إليه من معرفة عجلته الأسئلة التي هي أهم من المعرفة، كما يقول ألبرت أينشتاين. أنتقل من هذه المقدمة إلى الحالة السياسية المنقسمة بين يقينين كاذبين أو متوهمين متلهفين في مرحلة من خداع النفس والعقل. شعارها المعلن استنباط النتائج من بعد الحروب، ومضمرها تحقيق الغلبة الداخلية من خلال تتبيج المطالعات السياسية والملصقات الملونة. لأكون صريحا، فإن الفريق الذي يرقص على هزيمة حزب الله يتجاهل أنه لم يكن طرفا في حرب ولا حليفا لجهة من المتحاربين، لكنه يحاول أن يظهر نتائج سياسة تقوم على فكرة التفوق. في المقابل، الفريق الذي أدمن النصر حتى خجلت الهزيمة يضرب صفحا عن رؤية الهول الذي أصاب البلد، رغم أنه كان مسؤولا بصورة أو بأخرى عن حدوثه. صحيح أن إسرائيل لم تقصر يوما في ممارسة عدوانيتها ووحشيتها، لكن الممانعة أيضا لم تقم وزنا لمصالح اللبنانيين، ولم تحسب حساب الدماء التي سالت والبلدات التي أبيدت، ولم تحتط لمأساة مئات الآلاف من المشردين، بل هي علقت على إيران مصالحنا جميعا. فلما اجتمع الشيطان الأمريكي والملاك الفارسي على الذروة المطلة على البحيرة في جنيف، أطلق علينا صور المرشدين بابتسامتين لا تمحواني هول الكارثة ولا تبرداني نار الآلام. لم أزل في حيرة من أمري وأسأل: ما إذا كانت المكابرة حاجزا دون النقد الذاتي ومراجعة المرحلة ومحاولة البحث عن علاج لما تسبب به سوء التقدير وقلة المعلومات والانكشاف الاستخباري الخطير والاختلال الفادح في موازين القوى؟ أليس الأجدى بنا بعد هذه الكوارث التي حلت أن نتخلى عن المباهات المهزومة ونذهب إلى مطالبة الدولة بأن تجند المتاح لديها من موارد وتستثمر علاقاتها الدولية والأخوية من أجل انتقال سلس لفترة نقاهة في مناخ معقم وخال من الجراثيم، خشية حدوث اشتراكات يختلط حابلها بنابلها، بما ينقلنا إلى مستوى الدول الفاشلة التي يأس منها أصدقاؤها وأشقاؤها. في الختام، أحاول تصور ما يحدث في غرفة المفاوضات في جنيف، فتخيل شيطانا أكبر له قرنان وحافرات تيس وذيل ووجه خنزير وعينان مشكوكتان طولا، يحمل شوكة ثلاثية ويمد لسانه شرري ويضحك ضحكة متعجرفة على طريقة دونالد ترامب، فيما يجلس قبالته حارس الثورة الصبور يحاول ترويضه وتجريده من عدوانيته وخطره. في علم الحيوان، الضفدع يخلق بذيل ثم يفقده بعد فترة ليصبح على خلقة سوية تحتل الماء وتملأه نقيقا. إن المشهد يشبه تحول الشيطان تدريجيا إلى ملاك تحت الدرس، لأن الطبع يغلب التطبع، وإبليس كان بالأصل ملاكا إلى أن أغضب ربه. لكن وبغض النظر عن جنس الملائكة والشياطين، فإن الاتفاق ينطوي على وقف الحالة العدوانية تماما في الشرق الأوسط، وعلى تعهد بعدم التعرض لأمن إسرائيل. سقط النقاب عن النقاب. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: ترامب يتصل بعون التزام بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل ودعوة إلى البيت الأبيض قريبا، إسرائيل إلى الانسحاب التجريبي اليوم من النبطي بإشراف أمريكي مباشر، ونتنياهو إنه إنجاز تاريخي، ترحيب دولي جامع مقابل انقسام داخلي، بري الاتفاق فتنة وقاسم السلاح لن ينزع. بعد احتجاجات الجمعة دعوة إلى التحرك عصرا والجيش الأمن خط أحمر، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات، تمشيط وغارات. تداعيات الرسوم الجديدة في لقاء بين سلام والعمالي العام غدا والإدارة العامة إلى الإضراب الخميس والجمعة. أمريكا تضرب إيران مجددا، وترامب قد نتخلى عن التحلي بالعقلانية وعندها ستزول طهران. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية نقطع الحرف مع الشاعر أنري صغيب ونقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان. المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام. وبرنامج القانون versus السياسة، وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بعد فوز الصعب على الأوروغواي بهدف دون رد ليضمن موقعه بقمة الترتيب ويتابع مساره الكامل نحو المباراة النهائية من حيث الملاعب والمواعيد المحتملة بالأدوار الإقصائية المقبلة. ورح يبدأ المنتخب الإسباني مشواره بالدور 32 ب2 تموز بمدينة لوس أنجلوس حيث رح يواجه النمسا. وفي حال تأهله إلى دور 16 رح يخوض المنتخب الإسباني مباراته التالية بمدينة دالاس ب6 تموز بالتوقيت ذاته أمام الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا أو كرواتيا، مع احتمال تغير المسار في حال فوز كولومبيا على البرتغال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
7: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: مهلينك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشل ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: ترامب يتصل بعون، التزام بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل ودعوة إلى البيت الأبيض قريبا، إسرائيل الانسحاب التجريبي اليوم من النبطية بإشراف أمريكي مباشر، ونتنياهو إنه إنجاز تاريخي، ترحيب دولي جامع مقابل انقسام داخلي، بري الاتفاق فتنة وقاسم، السلاح لن ينزع. بعد احتجاجات الجمعة دعوات إلى التحرك عصرا والجيش، الأمن خط أحمر، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات وتمشيط وغارات، تداعيات الرسوم الجديدة في لقاء بين سلام والعملي العام غدا والإدارة العامة إلى الإضراب الخميس والجمعة، تصعيد أمريكي إيراني جديد، ضربات متبادلة تطال الخليج، وترامب قد نستكمل المهمة عسكرياً.

0: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لبنان يقف أمام امتحان دقيق داخليا مع انطلاق إسرائيل اليوم بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين في النبطية جنوبي لبنان لينتشر فيهما الجيش اللبناني بمتابعة أمريكية عبر قائد القيادة المركزية براد كوبر الذي توجه إلى شمال إسرائيل ترجمة لما نص عليه الاتفاق الإطاري. كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع الشرخ الداخلي المتمثل برفض الثنائي بري حزب الله القاطع لهذا الاتفاق وقد وضعه في إطار فتنة آتية مقابل ترحيب داخلي وعربي ودولي واسع؟ وماذا عن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة تنفيذا للاتفاق؟ وسط هذه الأسئلة اتصال وتعهد بالالتزامات تجاه لبنان أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، تشديد على العمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق، بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة والمساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. ليختم ترامب قائلا للرئيس عون: إلى اللقاء قريبا في واشنطن، البداية من هنا.
4: إذن تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا هنأه فيه على توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على

0: توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. الرئيس عون شكر ترامب على مواقفه الداعمة للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية سوف تعمل مسؤول أو تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
1: وفي ترجمة الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أفادت هيئة البث الرسمية مساء بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الموجود في إسرائيل سيتوجه إلى شمالها لمتابعة بدء الانسحاب ابتداء من صباح اليوم من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أنشئت برعاية أمريكية لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق خشية وصول عناصر من حزب الله إليها. ونقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش يقلص قواته في جنوب لبنان مع إبقاء قوات في حالة جاهزية تمهيدا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية. وفي المواقف الإسرائيلية من اتفاق الإطار، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق مع لبنان بالإنجاز التاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله شاكرا الحكومة اللبنانية على شجاعتها، وإذ رأى أن الاتفاق بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، أكد في المقابل أن قواته ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان بما في ذلك مرتفعات الشقيف، معتبرا أن الاتفاق يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود. أضاف: وجهنا الجيش للاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: في المقابل وصف وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الاتفاق مع لبنان بالخطأ الفادح، وقال: لقد توجهت إلى رئيس الوزراء بطلب إجراء تصويت في مجلس الوزراء.
0: هآرتس رأت أن اتفاق الإطار يمهد لتحويل جنوب لبنان إلى غزة 2 ويبقي إسرائيل في المنطقة الأمنية لفترة غير محددة.
1: صحيفة يدعوت أحرنوت أفادت من جهتها بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الموقف في الشمال عقب الاتفاق مع لبنان.
0: مصدر أمني إسرائيلي أفاد بأن حزب الله قد يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لتقويض الاتفاق، وإسرائيل تتوقع أن الولايات المتحدة لن ترفض قيودا أو تفرض قيودا على حرية إسرائيل في التحرك لإلحاق الضرر بها في حال قيامها بذلك، كما قد تشن إيران هجوما إذا تحركت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو إذا أدركت أن الاتفاق الإطاري يلغي مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
1: في الداخل، انقسام حول الاتفاق بين معارضة الثنائي أمل حزب الله وبين داعم من معظم الفرقاء الآخرين. ففي موقف مقتضب قال الرئيس نبيه بري: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، فكونوا فيها كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا صرعا فيحلب. عبارة الرئيس بري العائدة للإمام علي بن أبي طالب تعني في تفسير سريع لها أن ابن اللبون هو صغير الناقة الذي دخل عامه الثالث، فهو لا يركب لأن ظهره ما زال ضعيفا، ولا يحلب لأنه ذكر ولا ضرع حليب له.
0: وفي حديث للشرق الأوسط أضاف الرئيس بر اطلعت على مضمون اتفاق الإطار وقرأته ورأيت فيه الفتنة. وبحسب المعلومات فإن الرئيس بري اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق النائب وليد جملاط وشكره على موقفه الرافض لتغييب اتفاقية الهدنة عن اتفاق الإطار، وجملاط رد: هذا أقل الواجب دولة الرئيس.
1: حركة أمل وصفت الاتفاق مع إسرائيل بغير المتوازن ويصب في مصلحة إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية، ودعت اللبنانيين إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية وعدم الانجرار إلى أي مشاريع من شأنها إثارة الفتنة الداخلية أو تعميق الانقسامات في البلاد. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف اتفاق الإطار مع إسرائيل بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة أكد أن السلاح لن ينزع وأن اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن منعدم الوجود وسلطة تشرع بقاء الاحتلال والمقاومة ستستمر بالميدان لدحره. وإذ دعا إلى تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قال: سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم والانسحاب من لبنان.
0: واستكمالا لموقف الشيخ قاسم، اتهم النائب محمد رعد السلطة اللبنانية بالخضوع للوصاية الأمريكية وبتواطئها مع العدو الإسرائيلي ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه كما قال.
1: النائب حسن عز الدين قال من جهته إن لبنان لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولا محمية أمريكية.
2: لبنان الذي ارتوى بأقدس دماء لن يكون مستوطنة إسرائيلية ولن يكون محمية أمريكية مهما بلغ عتو نتنياهو.
0: وبعد احتجاجات مناصري حزب الله على الاتفاق أمام السرايا الحكومية وطريق المطار مساء الجمعة والدعوة إلى تظاهرة مماثلة عند 3 من عصر اليوم تحت شعار طائفة المقاومة، حذرت قيادة الجيش في بيان من أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وشددت قيادة الجيش على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بلبنان.
1: وبعد التظاهرات على طريق المطار سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية طلب بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال أو إخلال بالأمن أو تعد على الممتلكات العامة والخاصة أو قطع للطرقات وإعاقة حركة المواطنين. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هويات المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
0: وأمس احتجاجا على اتفاق الإطار مع إسرائيل نفذ مناصر الثنائي الشيعي اعتصاما عند مفرق تعلبية شطورة دام أكثر من ساعة، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المكان ليعاد فتح الطريق. كذلك قطع محتجون الطريق الدولي رياق بعلبك عند مستديرة الجبل في دورس بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين احتجاجا على توقيع الاتفاق ليعيد الجيش فتحها لاحقا.
1: هذا وإثر موجة الجدل الواسعة التي أثرتها اللوحات الإعلانية شكرا إيران التي كانت قد رفعت قبل أيام على طريق المطار فقد أزيلت ورفعت بدلا منها لافتات تحمل شعار لبنان أولا. وفي السياق كتب النائب وضاح الصادق عبر إكس: من كان يدعي أنه يستطيع تغيير خرائط المنطقة أصبح أقصى ما يستطيع فعله أن يحرق لوحة كتب عليها لبنان أولا بعدما حاول مرارا إحراق لبنان.
0: في المقابل ترحيب من معظم القوى والشخصيات السياسية اللبنانية التي عدت الاتفاق خطوة مفصلية تفتح الباب أمام إنهاء الحرب وتعزيز دور الدولة اللبنانية، وتقاطعت غالبية المواقف عند اعتبار الاتفاق فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، مع تأكيد أن التحدي الأساسي يبقى في حسن التنفيذ وترجمة البنود إلى وقائع على الأرض. فكانت في هذا السياق مواقف لكل من رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كمال النواب فؤاد مخزومي، ميشيل معوض، سامي الجميل، أشرف ريفي وفادي كرم.
1: وفي حديث لصوت كل لبنان عبر حديث إلى برنامج أحداث في حديث، رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أنه يمكن اختصار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ببضعة كلمات: هدف محق لكن الوسيلة مسمومة. وأشار الفرزلي إلى أن وضع الاتفاق غير مريح وروحيته العامة غير مريحة للداخل اللبناني، بحيث لا يتناسب لا مع اتفاق الطائف ولا مع القرار 1701.
0: من الردود الداخلية إلى ردود الفعل العربية والدولية الداعمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والتأكيد على سيادة لبنان.
1: في اتصال أجاه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، رحب باتفاق الإطار وأكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة، وأعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
0: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفي اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام شدد على المواكبة العربية لتنفيذ الاتفاق بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحشد الدعم العربي للقوات المسلحة اللبنانية ولجهود إعادة أعمار المناطق المتضررة.
1: أما نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي وفي اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي تمنى أن يسهم الاتفاق في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان بأمان وسلام.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين رأت في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة حاسمة نحو تجنيب التصعيد، وقالت لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل، لافتة إلى أن المطلوب نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي.
1: وزير الخارجية الألمانية أكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لأنه يعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود، وقال إن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم.
0: بدورها رحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق إسرائيل ولبنان معربة عن الالتزام بأمنهما، أضافت أن هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يمهد لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة.
1: في الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح الأولى من تفجيرات وتمشيط في عدد من البلدات والقرى إضافة إلى غارات ليلا. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، حيث نفذت قوات الاحتلال قرابة 5 صباحا تفجيرا ضخما بين بلدتي دير سريان والطيبي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة. كما تواصلت التفجيرات خلال ساعات الفجر، حيث سمع عدويها بشكل عنيف بين بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف للأراضي وهدم للمنازل بعيد منتصف الليل في بلدة مركبة قضاء مرج عيون. وفي بلدة برعشيت ألقت طائرات الدرون الإسرائيلية مرات عدة قنابل صوتية فوق البلدة وباتجاه شرطي بلدي دون إصابته. كما أغار الطيران المسير مستهدفا محيط بلدتي برعشيت وكونين مع قصف مدفعي طاول أطراف كونين. وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل سمع ليلا أصوات تفجيرات ضخمة، كذلك سمعت أصوات تفجيرات في بلدة حداثة. وإلى بلدة النبطية الفوق، حيث أغار الطيران المسير مستهدفا على 4 دفعات أحياء البلدة ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح. كذلك ألقت طائرات الدرون قنابل صوتية فوق البلدة ومنها في محيط حاجز الجيش اللبناني عند مفرق مدينة فرح. أما في القطاع الغربي فقد تقدمت مساء أمس دبابتي مرجابة من مفرق البياضة باتجاه بيوت السياد التي تعرضت أيضا لرشقات الرشاشة بشكل متقطع استمرت حتى ساعات الليل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي استهدفنا مسلحين من حزب الله في نبطية ودمرنا منصة إطلاق صواريخ.
0: وأمس أفرج الجيش الإسرائيلي عن الأشخاص 6 الذين كان احتجزهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراض زراعية بالمنطقة أمس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي قتله عددا من المسلحين داخل المنطقة الأمنية في جنوب سوريا أمس.
1: مطلبيا يلتقي الاتحاد العمالي العام رئيس الحكومة النواب سلام في السرايا الحكومية على الطاولة إعادة النظر في الرسوم البيئية، وذلك قبل الجلسة الطارئة للاتحاد التي دعا إليها رئيسها بشار الأسمر الخميس المقبل لدرس خطوة التصعيد والإضراب.
0: في غضون ذلك صدرت مواقف عمالية ونقابية رافضة للرسوم ومطالبة بإلغائها وتسديد الزيادة المقرة على الرواتب، ودعت الهيئة الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية.
1: إلى ذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة بضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر فرض ضرائب جديدة تمس حياة الناس اليومية، وطالبت بإلغائها وبدفع زيادة الرواتب الصادرة عن مجلس الوزراء في شباط الماضي، وبرفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية والسعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم 13020 إلى 1,300,000 ليرة.
0: حياتيا أيضا أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مروان شماس أن سعر برميل النفط العالمي لا ينعكس تلقائيا على أسعار المحروقات في الأسواق، مشيرا إلى أن العامل الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة هو المؤشر الخاص بأسعار المنتجات المكررة وليس سعر البرميل الخام. ورجح شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن تشهد الأسعار خلال الأسبوعين والنصف المقبلين انخفاضا، إلا أن فرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة النفايات يوم الخميس الماضي غير هذه التوقعات.
1: في خطوة عسكرية تصعيدية جديدة قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، شنت القوات الأمريكية ضربات إضافية عقب هجوم إيراني على ناقلة نفط في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية في مواقع متعددة داخل المضيق وبالقرب منه.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية. أضاف: قد تأتي نقطة لن نكون فيها قادرين على التحلي بالعقلانية، وسنضطر إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإن حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة. وشدد الرئيس الأمريكي على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: الحرس الثوري الإيراني وفي رد على الضربات الأمريكية قال: استهدفنا 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين، فيما شدد طهران على ضرورة أن تتواصل وتنسق جميع السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز مع بحرية الحرس الثوري التي ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. الخارجية الإيرانية رأت أن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم، وقالت إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته، وعازمون على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي.
0: الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، أما البحرين فدعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة عاجلة ووضع حد للعدوان الإيراني ومحاسبة مرتكبيه.
1: في الغضون أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وأضافت: عزمون على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار.
0: إلى ذلك يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى العراق على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مشاورات بشأن القضايا الإقليمية، وهذا وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن مراسم تشييع جثمان المرشد علي خامنئي في الأماكن المقدسة في العراق مطروح على جدول أعمال هذه الزيارة.
1: قبل الأحوال الجوية، ماذا عن المونديال؟ فقد تأهلت الجزائر والنمسا إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 بعد التعادل 3-3 في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة العاشرة صباح اليوم. وفي مباراة أخرى سجل ليونيل ميسي هدفه السادس في المونديال ليفوز منتخب الأرجنتين 3-1 على الأردن الذي ودع البطولة. كما تأهل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الفوز 3-1 على أوزبكستان.
0: والآن إلى صفحات الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.
1: كان في هذه النشرة ترامب يتصل بعون التزام بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل ودعوة إلى البيت الأبيض قريبا. إسرائيل إلى انسحاب التجريبي اليوم من النبطية بإشراف أمريكي مباشر، ونتنياهو إنه إنجاز تاريخي، ترحيب دولي جامع مقابل انقسام داخلي، بري الاتفاق فتنة وقاسم، السلاح لن ينزع. بعد احتجاجات الجمعة دعوات إلى التحرك عصرا والجيش الأمن خط أحمر. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات وتمشيط وغارات. تداعيات الرسوم الجديدة في لقاء بين سلام والعمالي العام غدا والإدارة العامة إلى الإضراب الخميس والجمعة. تصعيد أمريكي إيراني جديد، ضربات متبادلة تطال الخليج، وترامب قد نستكمل المهمة عسكرياً.
0: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.
6: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية، ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عنها التجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.
1: المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية، ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد ظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: المحامية حنان جواد في وجوه البلد، نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون versus السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: النائب سليم الصايغ ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: لسنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، من حييكم من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. في هالحلقة رح نستضيف النائب والوزير السابق الدكتور سليم الصايغ. طبعا النقاش في هذه الحلقة سيتمحور حول اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تفاصيل هذا الاتفاق، المستقبل الذي يعني مرتبط بهذا الاتفاق، إضافة إلى ردود فعل حزب الله وحلفاء حزب الله على هذا الاتفاق. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور أستاذ بسام.
1: بدي بلش معك أول شيء، إذا بدك تعمل أنت تقييم لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار اللي صار، هل بتشوف بالفعل أنه هذا الاتفاق هو يعني يحقق التطلعات اللبنانية لجهة يعني لبنان أن يستعيد أراضي المحتلة ويبسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية؟
2: يعني أول شيء مبدأ المفاوضات المباشرة هو مبدأ يعني اتفقت عليه الحكومة اللبنانية وأخذ قرار لبناني فيه ورئيس الجمهورية المدعوم من الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ماشي فيه، والمبدأ أنه ما في بديل اليوم عن المفاوضات، والمفاوضات لا يعني أبدا استسلام ولا يعني أبدا الإصغاء لإملاءات أحد. المفاوضات يعني أنت روح تثبت موقفك وتطالب بحقوقك. الهدف واضح، هو الحصول على إمكانية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. هذا البسط بده يصير بالجنوب وبكل لبنان. بالجنوب يعني بده ترجع الجيش اللبناني يبلش ينتشر بكل الجنوب اللبناني على مراحل، وبكل لبنان يعني بدها تصير الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحدة، ويصير في نزع لسلاح حزب الله ولأي مجموعة أخرى مسلحة من المخيمات الفلسطينية وغيره، حتى يقدر لبنان يكون سلطة قادرة، دولة في عندها سلطة قادرة على الالتزام والإلزام. وبالنتيجة هذا الاتفاق طبعا كل واحد بلش يزايد عليه، بدنا نقول له بصريح العبارة شو بديلك، شو عندك غير طريقة انك تخلي الجيش اللبناني بلش ينتشر. هلأ بلشوا بدهم يتفلسفوا على الاشكاليات اللي مطروحة، انه ما بيصير الاسرائيلي لازم ينسحب من دون قيد او شرط، كأنه نحن بلبنان ربحين المعارك كلها على الإسرائيلي، والدولة اللبنانية قادرة تفرض سلطتها وهيبتها وين ما كان، هو ضبط كرمال الحزام الأمان بالسيارة الدولة منها قادرة تعمل،
1: بيتصل بيأكل الضبط بخمسين واحد لحتى تتراجع عنه الدولة،
2: وصار إنجاز إذا فتحنا طريق المطار، لأنه هذا شغل كتير مهمة. ولكن الدولة اللبنانية إذا نحن كشعب لبناني ما ساعدناها توقف على إجرائها ما رح بيصير في دولة. واليوم خلينا بس هيك نرجع شوية للاتفاق، تحدد بهيدا الاتفاق وجهة واضحة انه الوصول الى الامن والسلام، والمسودة ماضي عليها الامريكا ولبنان واسرائيل، وان كان بالشكل وان كان بالمضمون نحن امام قفزة نوعية تاريخية بطريق استعادة الدولة اللبنانية وإشاعة الأجواء اللازمة حتى نخلص من كل الحروب اللي قلنا 50 سنة وأكثر من 69، رح تصير 60 سنة نحن غاطسين فيها بلبنان. هذه فرصة تاريخية. اليوم بالطبع الإسرائيلي عم بيطالب، هو عنده شروطه كمان. المفاوض اللبناني استمع كتير منيح للإسرائيلي، ومفهوم من الأساس كان الإسرائيلي ما حيسلم أي شقفة من جنوب الليطاني إلا ما يكون مطمن باله أنه الجيش اللبناني عنده القدرة والأمرة السياسية والعسكرية المضبوطة لحتى يمسك الأمن. هذا المطلوب. مش مطلوب اليوم أنه هديك الشروط اللي أنه مثلا تحديد قديش لازم يفوت جيش لبناني، مش مطلوب أنه بتفوتوا بسلاح خفيف مثلا. لا، الشيء المنيح بهيدا
1: ما في ترتيبات يعني لها علاقة بأنه حجم انتشار الجيش أو بنوعية هذا الانتشار.
2: مش مبين هيك،
1: مش مبين لهلأ،
2: مش مبين هيك.
1: بالملحق الأمني في شيء من هالنوع، بس
2: ما شفناش أنه اليوم إسرائيل كمان بدها تخاف من شو بلبنان. هيدي القوة عم تهاجم إيران، إسرائيل عم بتهاجم إيران بعقر دارها ومسيطرة على الأجواء كلها سوا. مش رح تخاف قد ما تسلح وقوي لبنان، مش رح تخاف من موازين القوى مع جيرانها أنها تتغير. إسرائيل قادرة تحارب إيران على بعد آلاف الكيلومترات، مش رح تجي تخاف على مثلا تفوق الجوي تبعها مع لبنان أو مع التفوق التكنولوجي مع لبنان. اليوم تريد للبنان أن يكون دولة، وبذات الوقت كان عندها شروط المفاوض اللبناني ما كان عم يقبل فيها، بمعنى أنه تبين كأنه الإسرائيلي هو عم بيشغل الجيش اللبناني بالجنوب. هيدي طبعا إسرائيل قوة منتصرة بالجنوب، خلينا نعترف بأمور بعيوننا، نفتح عيوننا هيك، أنه حزب الله خسر خسارة عسكرية مدوية بالجنوب. مش بس خسارة عسكرية، خسر البنية التحتية، خسر الشعب وخسر قرى، خسر خسارة مدوية. جاي اليوم الدولة اللبنانية عم بتلم الوضع. نشكر ربنا انه في عندك دولة لبنانية ومؤسسات بعد، الشعب اللبناني عنده ثقة فيها، لسيما الجيش اللبناني اللي جاي عم بلم وعم بمسح الجي اللي عملوها.
1: بس هو ما بشوف الصورة هيك يا دكتور.
2: صحيح،
1: هو بشوف الصورة مقلوبة. هو بيقول لك أنا منتصر، وهو بيقول لك أنا ليش بدك تروح تعمل اتفاق مع إسرائيل؟ ما هيدي إيران عملت تفاهم مع الولايات المتحدة. وخلينا نروح بالمسار الإيراني، وكنا وصلنا للنتيجة اللي عم نقلكم عنها، انسحاب من دون قائد أو شرط، وإعادة أعمار، وكله من دون شروط ومن دون قيود. يعني هيك عم بيخبروا العالم.
2: يعني هلا إذا بتعتبر حالة إيران منتصرة، إذا هيدي هي ذات السردية، بذات الوقت حزب الله منتصر، خلينا نشوف شو صار بإيران. خلينا نشوف بإيران أنه جربوا الإيرانيين يفرجوا أنه نحن بعدنا مسيطرين على مضيق هرمز. طلع الطيران الأمريكي عبتقلد هوني، طلع الطيران الشيطان الأكبر وضرب مضيق هرمز، كل المواقع العسكرية الإيرانية لحد مضيق هرمز. وين في وين وين وين إيران ربحاني؟ بشو إيران ربحاني؟ لا، خلينا نفهم. الأمريكيين عم بيعملوا اتفاق مع جماعة ما يسمى المعتدلين بإيران. الحرس الثوري جرب ينزل المظاهرات بقلب إيران، ما مش الحال، في اعتراض من الحرس الثوري الإيراني. وزيت المنطق اللي عم بيستعملوا كاليباف مع الحرس الثوري بالداخل، انه شو عندكم بديل؟ اعطونا بدائل. دمرت ايران، دمر الشعب الايراني بمقوماته الاقتصادية والبنية التحتية وكذا. شو عندهم بديل الايرانيين غير انهم يفتشوا على حل سلمي لهيدا النزاع؟ هنيك الشطارة، انك تحافظ على كرامتك انت وعم تفاوض بالسياسة، لانه العسكر العملية العسكرية عطيت اقصى ما يمكن انه تعطيها. الامريكاني كمان فهم انه استعمال فائض القوة تبعهم رح يعطي مردود سلبي من هلا ورايح على امريكا، لانه في شيء بنسميه بالاقتصاد يعني the law of diminishing returns، هو قاعدة المردود المتراجع. يعني اوقات بتقصف تنقول اول 10 ايام بتدمر 60-70%، بس تاني 10 ايام بدين 10%، تالت 10 ايام بدين 1%، وبعدين بتصير في عندك شعب اللي بوجهك بيتجمع وبيحتشد وبيصير ضدك وبيصير عم يساند حكومته، لانه بتصير الخبرية قصة هي تدمير لشعب وليس تدمير لدولة. هذا بنفهم مثلا دائما بكل الحروب، بكل الحروب بتصير. اليوم استعمال فائض القوة الأمريكية مع إيران وصل لآخر ما يمكن أنه يعطيه من مفاعيل، بلاقي يختاروا الأمريكيين اللحظة المناسبة. وما أحق تماما رئيس ترامب رغم من كل الانتقادات اللي توجهت له من قبل إسرائيل ومن قبل كتار أنه ليش وقفت، ما هو فائض يعني استعمال القوة عم بيوصلك أنه لمحل أنه خلص بدك تعرف أنه صار العملية السياسية ناضجة أنك تيجي تقعد تحكي مع الإيراني. هلأ بده يبيعها قدام شعبه، قدام المتطرفين اللي عنده، ويفرجي أنه هو منتصر. منا مشكلة يفرجي اللي بده إياه، المهم
1: على النتائج على الأرض،
2: المهم النتائج، المهم شو عم بيصير.
1: طب نحن اليوم انفصلنا، يعني فصلنا اليوم نحن عن المسار الإيراني برأيك، ولا إيران لا تزال تمسك هذه الساحة اللبنانية من خلال حزب الله وستقوم يعني بضرب هذا الاتفاق؟ لأنه تصريحات أمين عام حزب الله والمسؤولين بحزب الله وحتى بحركة أمل كلهم ضد هذا الاتفاق، وأنه سيسقط كما سقط اتفاق 17 أيار.
2: نعم.
1: معناتها يعني أنه هؤلاء الفرقاء وإيران رح يكونوا على الساحة اللبنانية بهدف إسقاط هذا الاتفاق.
2: هذه مقاربة اللي بيستعملوها هو ذات السردية. بس بإيران أقوى بكتير من جماعتهم هون بلبنان. بإيران في عندك قيادة لازالت متماسكة، وفي صراع قوى بالداخل ولكن عم ينحسم لصالح المعتدلين، وهو المعتدلين عندهم صار دعم شعبي إيراني، لأنه في الشعب الإيراني بالنتيجة ما قال كلمته، اللي هو صمد بوجه الأمريكاني بالمرحلة الأولى، ولكن اليوم يقول كلمته ولو منها مبينة أنه خلص بكفي. هون بلبنان مش فهمانين أنه دينامية التحول نحو السلام مع أمريكا هي دينامية منا فقط دبلوماسية، عندها مرتكزات الشعبية بقلب إيران، وهذه ستطيح بكل الطروحات المتطرفة تمهيدا للوصول إلى تغيير بالسلطة وتغيير بالركائز الاجتماعية لهذه السلطة بقلب إيران. هي عملية تراكمية بدها تاخد وقتها. هون بلبنان اليوم أصبح حزب الله بالرغم من كل الكلام الفضفاض اللي عم تحكيه حركة أمل، واللي الدعم اللي عم ينحكى انه هلأ الهجوم على الشيعة، يعني كأنه العملية صارت كربلائية، كأنه حدا عم يستهدف الشيعة كشيعة، اللي هو غلط 100%. انما هذا الكلام يعني عم بيجرب انه يحشد القوى الداخلية عند الشيعة، يمنع الأصوات الشيعية الحرة اللي منا عم تقبل بهذه الوصاية اللي عم يمارسها حزب الله. وهي الأصوات رح تطلع أكتر وأكتر لما يتثبت الهدنة أو وقف إطلاق النار، رح تبلش العالم تطلع أكتر، ولما رح يتثبت أنه ما بقى فيهم يستعملوا وسائل الترهيب والشارع والقمع والإذلال اللي كانوا كل عمرهم عم يعملوها تجاه بيئتهم أولا ومن ثم تجاه بقية اللبنانيين. لا، اليوم عم بسمع الكلام السرديات اللي عم بيخبروها هون، ينتبهوا كتير منيح إذا في نفس بعد عم بيوصل من الحرس الثوري الإيراني، اللي مش هيدا هو الجو الحقيقي اليوم اللي عم ينحكى بين الأمريكان والإيرانيين. وخوفي أنا أنه يكونوا الجماعة هون، يعني الجماعة حزب الله ومن يشد على مشدهم، يكونوا هن يسيروا بسرعة خارج الزمان بعد ما صاروا خارج المكان، إذ أنه صاروا خارج الجنوب، وحزب الله خارج الجنوب لا قضية له، وخارج الزمان يعني اليوم نحن عم نفوت بزمن التسوية الكبرى بالشرق الأوسط، هن اللي عم بيكونوا خارج هذا الموضوع، بدل ما يجوا يلتجوا للدولة والدولة تلمنا كلنا، تلم لبنان واللبنانيين وتلمهم لقلهم بالذات، عم بيجوا بحاربوا آخر شبكة أمان معقول تنوجد لقلهم بالسياسة وبالاجتماع. أنا أقول لك إياها بصراحة، التهديد والتهويل اللي عم نسمعه

0: صارت هيدي البيوت دمار، وشايفين انه الخيارات اللي عملها حزب الله خربون فيها. اليوم بقدر اكد لك وقل لك انه الشيعة بعد ما يوقف الضرب، الشيعة خيارات لبنانية وليست الا لبنانية وداعمة للخروج من هذه الأزمة. بدهم سلام، بدهم يرجعوا على ضيعهم راسهم مرفوع. اللي جبلهم الذلة، بيقولوا هي هات منا الذلة، الذلة اللي جبلهم الذلة هو حزب الله، ما حدا تاني.
1: بس كيف يعني اليوم حزب الله دكتور بده انه يقبل بتنفيذ هذا الاتفاق؟ هو عم بيقول انا رافض تنفيذ هذا الاتفاق، هذا الاتفاق لا يعنيني، هيدي السلطة هي سلطة خائنة، هي سلطة عميلة، عم بيحذر من حرب أهلية. بكرة الجيش بده يروح ينفذ في مناطق نموذجية، بده يصير التنفيذ فيها، الجيش بده ينفذ. ما في خطر الصدام بين الجيش وحزب الله؟
0: ما هو بده ينفذ الجيش بالمناطق اللي رح يخليها الإسرائيلي، يعني ما فيها حزب الله.
1: هو بحسب الاتفاق وحسب أنا ما فهمت انه راح بيكون التنفيذ بمنطقتين.
0: نعم.
1: يعني جزء من المنطقه بيكون محتل والجزء الاخر لا يكون محتل، لانه اليوم انت اذا بدك تعمل تجربه لنزع السلاح ما فيك تعملها بمنطقه،
0: هتكون باثنين.
1: باثنين نعم.
0: نعم.
1: بقى في خطر صدام بين حزب الله والجيش اللبناني.
0: خلي الجيش يعمل شغله. الجيش منه كشافه، منه جمعيه مار منصور. الجيش اللبناني عامل شغله، فتح طريق المطار هديك النهار قدام كل الناس. هذه الضيعة منا ملك لحزب الله ومنا ملك لهذا أو ذاك، إلا شعبها في صكوك ملكية، ورقة خضرة بسموها باسم ملكينا، اللي هن يا بلبنان يا بمراكز الإيواء يا نازحين يا بأفريقيا يا بأمريكا. هدول الناس هن اللي بدون يقولوا، بتقلي عمليا الجيش رح بيستعمل السلاح وبفوت بالقوة وبنظف المناطق من أي وجود لسلاح غير شرعي. فيها صعوبات، أكيد فيها صعوبات، منا نزهة. أنه متوقعين أنه حزب الله يجي هيك لهم بأمركم يا شباب تفضلوا هيدا سلاحي. الخيار الآخر أنه الجيش ما يقدر ينفذ، يجي الإسرائيلي ينفذ، أو يجي أحمد الشرع مثل ما عم يطالب الأمريكاني ينفذ، أو يحطوا لبناني تحت شي وصاي إسرائيلية سورية تركية بركة ما بعرف مين، إنه هاي البدائل.
1: يعني كان في حديث عن وصاي إيرانية، بطل هالخطر موجود؟
0: هذا حديث طلع لأنه بعد الاتفاق الأمريكاني الإيراني، ومن بعد ما بلشوا الشمال ويمين يحكوا بهالموضوع، أنا ضحكت على هالخبرية، لأنه لما بيجي رئيس ترامب يقول له للشرع اتفضل فوت، شو معناتها؟ يعني عم بيقول له أنه حسم بموضوع قرار حزب الله، بموضوع سلاح حزب الله. لا وجود لحزب الله بقى أبدا، ممنوع دوليا وأمريكيا وأوروبيا ولبنانيا، ما بقى بدنا إياه. وأصلا أخذ الحكومة قرارات قبل هيدي الحرب، نحن ما بدنا إياه هذا السلاح لبنان، ما فيهم يفرضوه علينا. لما عبيجي رئيس ترامب يقول فضلوا فوتوا فلان أو فلان، يعني فوتوا نفذوا القرار اللي متخذ من الحكومة اللبنانية أصلا والمدعوم دوليا ثانيا، حتى نخلص من هالعامل اللي أصبح عامل تهديد للأمن والسلام الدوليين. أكيد ما في شيء اسمه من الأساس، ما في شيء اسمه وصاية إيرانية. من الأول لحظة، هل في حدا عقله بفكر سياسي صح بيقتنع أنه معقول الإسرائيلي أو التركي يقبل أنه الإيراني ياخد قاعدة بلبنان بعيدة 90 مايلز عن أوروبا وبذات الوقت على حدود إسرائيل، نكون احنا مش عم نف، وعلى حدود سوريا اللي هي سوريا الشرع اليوم اللي بتعتبر إيران هي اللي قمعت وقتلت الشعب السوري أثناء المعارضة وأثناء الانتفاضة اللي صارت بسوريا. ما في شيء اسمه

0: ما في شيء من هالنوع هيمنة إيرانية. عم بقول لك إنه الأقرب للتحليل الاستراتيجي وبالمعطيات يعني كمان إنه وقال الرئيس إردوغان قال إحنا أمن تركيا ببلش ببيروت وبدمشق. قال مش عم بيمسح فيها, مش عم بيحكي شعر الرئيس إردوغان. ولما الإسرائيلي بالمعنى بيقول لك إنه كمان أمن إسرائيل يبدأ ببيروت, بمعنى بالسلطة السياسية ببيروت اللي لازم تكون هي قادرة أن تتخذ القرار الصحيح لبس سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. طيب هيدي معناتها قد نصل إذا ما تعاون حزب الله مع الجيش اللبناني وما قدر الجيش اللبناني ينفذ المطلوب منه, نوصل على الاستنتاج إنه هذه الدولة اللبنانية بالرغم من كل الالتفاف الشعبي اللي حواليها وبالرغم من النيات الحسنة اللي عبر عنها الرئيس والحكومة, هيدي منا قادرة. دولة صارت فاشلة, منا قادرة تعمل شيء. شو الحلول؟ ما بيقدر يضلوا في فراغ استراتيجي وسياسي بلبنان, بدهم يقولوا لدول أخرى شرفوا عملوا هذا الشغل. بكون حزب الله مرة تانية عم بيجيب كمان, هو عم بيعزم عم بيستدرج الوصايات, لأنه بتصور مش وصاية واحدة. يعني إسرائيلي ما عباله يغمق توغله أكتر من محل ما وصل, ما بيهمه, وبتكلفتها غالية عالية عليه. ولكن مين اللي القوى العسكرية الأخرى بالمنطقة بدك تشوف اللي
1: يعني في السوري في التركي في
0: التركي. أنا برأيي التركي, يعني السوري ما بده لأسباب داخلية أولا وقدراته الذاتية ثانيا, وثالثا لأنه أخذ دروس من الماضي أنه ما بده يفوت بالوحول اللبنانية الداخلية, بده يرتاح, بده يرتب وضعه بالداخل.
1: طب ملاحظ أنه يعني الاهتمام الأمريكي بالوضع اللبناني كتير كبير, أنه أول شيء يعني هني اللي كانوا عربي الاتفاق الذي حصل امبارح عشية, الرئيس ترامب بيتصل بالرئيس جوزيف عون وبيأكد على دعم لبنان وبده يلتقي قريبا بواشنطن. في دعم عربي, في دعم أوروبي, عم نشوف يعني كل الدعم يلي عم يجي للدولة اللبنانية على أثر هذا الاتفاق. طيب هذه الدولة اللبنانية إلى أي درجة هي عن جد مصممة أنه تكمل بهذا المسار لحتى بالآخر توصل للي بدهم إياه؟ بدي أقول كل اللبنانيين, ولكن يمكن غالبية اللبنانيين, أنه إيه نحن نوصل لوضع يكون فيه استقرار وسلام مستدامين على الأراضي اللبنانية. مقابل هذا الشيء عم نشوف نحن كيف عم يتصرف حزب الله, ولكن هل المواجهة ستبقى مواجهة سياسية بين اللبنانيين أو غالبية اللبنانيين من جهة والدولة وحزب الله من جهة من جهة تانية؟ يعني إحنا مواجهتنا ستكون فقط مواجهة سياسية وتستطيع الدولة أن تحقق ما تريده بهالمواجهة السياسية فقط؟
0: لا, لك هي نحن عم نحكي على انتشار عسكري, عم نحكي على جيش اللبناني بده يفوت بقوة على الجنوب, بده أول قوة مش حتى يقمع ويضرب فقط, إذا لزم الأمر لازم يكون عم بيغير منهجية الشغل تبعه. بالماضي لازم الناس تعرف هيدا الشيء, أثناء الخمستاشر شهر هيدا بين الحربين,
1: بين الحربين
0: الإسناد الأولى والإسناد الثاني خلينا نقول, نحن شفنا الرئيس عون وحكيناه بمعطيات الجيش عنده إياه, أنه هناك من أنفاق والفوج الهندسي بالجيش ما عنده القدرات كان أنه يقدر يفوت على الأنفاق وينظفها, لأنه في إشي عم تكون مفخخة وفي ذخائر قديمة وفي قضايا يعني عنده خطر عم بيكون على الناس, وفي شهداء من الجيش سقطوا من من من ضباط ورتباء وعسكر
1: صحيح.
0: طيب قالوا طيب أنا طرحت السؤال على رئيس الجمهورية, على فخامة الرئيس, وقلت له طيب هين كتير سكروها للأنفاق أو فجروها لشو تفوتوا عليها تنقلوا هاي الزخيرة والسلاح, عملوا ما ينقل الزخيرة ولا تعرضوا حياة العسكر وكذا. الرئيس الجمهورية قال إنه هذه الأنفاق الأغلبية تبع تحت القرى معمولة تحت بيوت المدنيين، وإذا بده يدمر هذه الأنفاق بيكون عم يدمر ضيعة بأكملها.
1: وكان هذا اللي عملته إسرائيل.
0: إسرائيل تقدر تعملها، دولة لبنانية ما بتقدر.
1: صحيح تعملها. ما بتقدر تعملها أكيد. شو بتدمر بيوت العالم؟
0: دمر بيوت العالم. هيدي كانت حقيقة، مش إنه ما في إرادة سياسية أو رغبة، في شعب عم بدم، يعني في ناس حزب الله عم بيعملوا أكبر جريمة إبادة ضد شعبهم لما عم بيستعملوا هيدا الشعب رهينة. أنا بعدنا عم نسكت وبعدنا عم نضبط أعصابنا بكتير من الأمور، لأنه ما بدنا نعمل تشفي وما بدنا نكيل الاتهامات، وبدوا كله الاتهامات الجرائم الإبادة والضد الإنسانية وجرائم الحرب موجهة بس لإسرائيل. بس المجرم الأكبر بهيدي القصة إنه اللي بياخد النسوان والشيوخ والولاد بيستعملهم دروع بشرية قرى مثل ما هي، تحت بيوتهم بحطوا الأنفاق. وأنا بأكد لك إنه أهل الضيعة ما معها خبر شو عم بيصير تحت الأرض.
1: إيش حتى لو كان معه خبر إيش بيقدر يعترض؟ يعني
0: كان فل، كان يمكن بيقول لك أنا ما بعرف شو بيصير.
1: ما بده يفل، معطر.
0: الشعب مغلوب على أمره بالجنوب، مؤدلج بيقنعون إنه نحن ما حدا بفوت. وشفنا شبكة العنكبوتية للأنفاق اللي موجودة اليوم. الإسرائيلي عطاك نموذج عن الحل، بفوت بجرف بدمر بقيم بحط. طبعا في إشياء كتيرة نحن بننتقدوا عليها، لأنه كمان صار في جرائم،
1: في تجاوزات
0: لا يمكن السكوت عنها، جرائم حرب، وقد تكون جرائم أكثر من جرائم حرب الإسرائيلي عملها بالجنوب من دون أي شك. بس خلينا نحن نشوف جهتنا، نحن شو فينا نعمل جهتنا، نحن فينا نعمله إنه الجيش اللبناني يفوت يستعمل بكل الوسائل البين إيديه الطريقة إنه هيدي الأنفاق كلها والبنى التحتية كلها تتفكك. وفي شيء نحن بالسياسة لازم نعمله، ونحن كشعب لبناني لازم نعمله، وهيدي مش بس الدولة. اليوم لما بيطلع الشيخ نعيم قاسم بيحكي، منتصر أو غير منتصر خلي يتفرج على حاله هو على المرايه أو بالصور ويشوف قرى ويقيم الانتصار وغير الانتصار. صرنا بنظرة عقائدية للأمور، ما بقى نعد بذات الطريقة ونحسب بذات الطريقة، ما اعتبر حاله منتصر. طيب مبروك عليها الانتصار، لكن اللي احنا اليوم لازم ننطلق إلا محل آخر بتحليلنا. نحن كشعب لبناني قبلينين بهيدا الوضع، مش لوحده، مش لقله لوحده والضيع بالجنوب عم يضرب لبنان كله بهذا الموضوع. نحن منا قبلينين بهالميزان هيدا، نحن منا قبلينين انه تكون دولتنا مستفردة، نحن منا قبلينين يجوا يفرضوا علينا اللي بدهم اياه. بلشوا يفرضوا علينا اللي بدهم اياه على طريق المطار وبالجنوب، وهلأ بالبكالوريا كمان. أحلى نكتة، بالبكالوريا بيحكوا الشغلة وضدها، أوكي، بدل ما يجي يقولوا بدنا نحافظ على المستوى التربوي بلبنان، حكوا الشغلة وضدها بس حتى يستهدفوا ويضعفوا الحكومة. بنفتح ألف ملف إذا بدك بهذا الموضوع. نحن ما حنترك أبدا بالسياسة حزب الله يستفرد القيادات السياسية، لا بالإعلام ولا بالمؤسسات الدستورية ولا بأي ساحة من ساحات الوطن. اوعى فكرهم أنه بعد بيقدروا ياخدوا الناس بالترهيب، أصلا بحياتهم ما أخدونا بالترهيب، وقفنا محل ما وقتها لازم نوقف. اوعى حدا فكره أنه بيقدر يهدد مثل ما عم يجربوا يهددوا اليوم. رئيس الجمهورية منه لوحده، ورئيس الحكومة منه لوحده، والوزراء منه المقطوعين من شجرة. خلينا يفهموا انه لما بيطلع الرئيس عون في شعب مثل ما هو واقف حد منه، وهذه الأغلبية الساحقة من اللبنانيين. بيطلع لي أحدهم مبارح اللي بيعتبر حاله هو صار خارج الثنائي، بيجي بيقول انه نحن هيدي استهداف للشيعة وهذا القرار منه ميثاقي، وبيجي بيرجع لي لمقدمة الدستور. خالطين شعبين برمضان لا قيام لسلطة تناقض العيش المشترك. مش إذا بدنا نعين ناطور أحراش بدها ميثاقية هاي، لا يا حبيبي، الميثاقية هي لانبثاق السلطة وليس لممارسة السلطة. هيدي اللي ما عم بيفهموها بقى، بدهم يبرموا الدستور كله مثل بعضهم ويظهروا أرانب ساعة اللي بدهم ومثل ما بدهم. هيدا الموضوع انتهى. لم الموضعكم، احنا بدنا نقول لهم لم الموضعكم، انتم مسؤولين عن النكبة اللي حلت بلبنان، وإيران من وراكم هي المسؤولة عن هالضرر الكبير اللي ضرب لبنان، وإيران مطالبة بالمرحلة اللي عم نعملها واللي عم نشتغلها نحن اليوم. أعطينا عريضة للرئيس نواف سلام، ووزير العدل عنده مطالعة طويلة عريضة قدمها كمان للرئيس نواف سلام، لكن الظرف يمكن اليوم قدام الرئيس نواف سلام ما بده يحط هلأ هيدي على الطاولة، ونحن مكفيين. إيران تدخلت ونكبت لبنان وفوتته بحرب ما إلو فيها، وعليها إن أتعود على لبنان، نطالب بتعويض إيران إيراني عن كل هالنكبات اللي حصلت بلبنان تماما. مثل بمحل آخر كمان لازم إسرائيل كل الخسائر المدنية اللي صابت لبنان إنه كمان تعمل واجباتها، وبتمنى إنه هيدي تكون نقطة من نقاط يحط لبنان على المفاوضات، إنه لا تكون فقط المفاوضات أمنية عسكرية الطابع، بس تأخذ كمان هذا البعض من الأضرار التي أصابت لبنان. يمكن إسرائيل تقول لك أنا كمان أصبت بأضرار من إيران، روح طالب إيران بالتعويض مثل ما إيران بدها طلبها بالتعويض. بس نحن شعب يعني نغلب على أمره، فوتونا بمحل نحن ما بدنا إيه، بقى نحن بدنا نطالب بحقوقنا وما نخليهم يعملوا اللي بدهم إيه هني كمان، ويفرضوا سرديتهم وإرهابهم وطريقة تصرفهم معنا مثل ما عم بيجربوا يحاولوا يعملوا اليوم.
1: رح ناخد بريك ومنتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب الدكتور سليم الصايغ. حكيت عن طريق المطار أكثر من مرة، كان في يافطات على طريق المطار حملت شعار شكرا إيران الوفية، رجوا حطوا محلها شعار هلأ لبنان أولا، وبارح بالليل حرقوا بعرف يافطة أو أكثر من مكتوب عليها لبنان أولا يعني، بس ما بعرف شو سبب إن واحد بيحرق يافطة مكتوب عليها لبنان أولا.
2: رجعوا كما شو جزء من المجموعة اللي راحت، شفنا الصور مجموعات منظمة اللي راحت، يعني كأنه رايحين الشباب بعملية أمنية يعني اللي حرقوا الصور. بس على ما يظهر إنه جيش كمش اللي طلع واحد عمره 15 سنة والتاني سوري. كأنه بيسترجي الواحد يعمل هيك عملية إذا منا محمية. هاي عمليات محمية. وحرق اليافطة على طريق المطار هي رمزية،
1: وتمرجلوا فكرة لبنان،
2: عم يتمرجلوا على هيدي الأمور. أول شيء هذا دليل ضعف كتير كبير، بس نحن ما بدنا نتشفى وما بدنا نجي نقول أكلته قتلي وهلأ الضبضبه، ما بدنا نقول هالشي، هيدا ما بيسوى نقول، لأنه بالنتيجة بعدنا معتبرينهم، بعدنا لهلأ معتبرينهم أنهم هن شركاء بالوطن لهلأ بعدنا، بالرغم من أنه حزب الله اليوم هو فصيل عند حرس الثوري الإيراني يأتمر بأوامره الكاملة. طبعا بتقلي في نواب وفي زينة الرجال يمكن تكون بمجلس النيابة هن ونواب من حزب الله، ناس متعلمين متثقفين مسيسين بناقشوا بكل المواضيع، ولكن مش هن القرار غير محل.
1: بس هو مش عم بيشاركك، مش عم بيعملك كشريك معه بالوطن،
2: مش هيك. نحن بعدنا عم نتمنى أوقات إنه يكونوا شركاء بالوطن حقيقة، ومنتهم دغري، وأنت أنيق بكلامك أستاذ بسام، يعني عم تحطها بشكل السؤال، بس غيرك كان استعمل كلام أقصى من هالنوع، اعتبر إنه اللي عم بقوله أنا إنه هو كلام طباوي أو wishful thinking، يعني عم بحلم بإشياء مش موجودة. نحن نخاطب الشيعي الفرد وليست الجماعة، نخاطب الشيعي المواطن ومش حزب الله كمؤسسة قبضت على حرية المواطن وصادرت قرار الشيعة بلبنان وجاية تحكي باسمهم. أنا بدي أقول لك انه ننتظر وبسرعة انه يكون في تطور سياسي مهم عند الشيعة. هون في تقصير كتير كبير من قبل القيادات الشيعية اللي تنتمي الى الثنائي. وينكم؟ وين الرئيس بري حقيقة؟ وين الرئيس بري؟
1: يعني بيقدر الرئيس بري يكون يعني معارض لحزب الله؟
2: بيقدر يحكي كلمة واحدة.
1: شو بده يقول؟
2: بده يقول أنا هذا الاتفاق هو أفضل الممكن أو أبغض الحلال، خلينا نمشي يا شباب، نصلي على النبي والإمام، ومعنا غير هذا الخيار، ونشوف كيف ندبر حالنا بهالوطن ومع شركائنا.
1: بيخلق الوطن. مشكلة مع الحزب بهذا الكلام،
2: وصل المشكلة آجلا أم عاجلا. يعني بفكر انه ما بده يخلق مشكلة، ما المشكلة موجودة، هي مشكلة عقائدية اول باول، ومشكلة مرجعيات شيعية تاني شيء، وبعدين عندك مشكلة النظرة الى الوطن تالت شيء. بده يختار ماذا ينفع، وحدة الشيعة في مراكز الايواء او في اوطان المهجر من بعد ما تكون خسرت الجنوب وجبل عامل؟ شو بينفعك وحدة الشيعة هونيك؟ شو بينفعك انه يعني انه فكرك انه شو بتكون عملت؟ مش هيك. أنا برأيي وبيقول لك شو خاصك عم تحكي بقصة شيعة، لا بدنا نحكي بقصة الشيعة، لأن قصة الشيعة منا قضية شيعية فقط، هي قضية لبنانية. لأنه إذا الشيعة انضربوا أو إذا الشيعة ضلوا بهذا القرار اللي ماشيين فيه اليوم بقياداتهم، هذه عم تضرب لبنان كله، كل مواطن بأقصى أقاصي لبنان بالوطن وبالمهجر، عم ينضرب مفهوم الدولة ومفهوم الوطن كله سوا.
1: بس هو عم بيقول لك أنا من خلال اللي عم بعمله، خاصة حزب الله يقول هذا الكلام، إنه أنا من خلال اللي عم بعمله أنا عم حافظ على الشيعة وعم حافظهم على قوتهم وعم حافظهم على حضورهم بالوطن وبالدولة، وعم بمنع كمان، يعني هيدا الكلام عم بسمعه كتير، عم بمنع مخطط كتير كبير إنه لتهجير الشيعة من لبنان ويكون في ترانسفير ونقلهم إلى العراق.
2: ما عمله هو، هو عمله، هو كان أداته لهذا المخطط، إنه هل أدي في قصر نظر حتى ما أقول غير شيء، إنه ما فهم إنه هو أداة، عم بيكون أداة لمخطط بن غوريون إذا في من تقسيم للمنطقة، وعم بيكون أداة لتهجير الشيعة. شو صار بالشيعة اليوم؟ ما تهجروا؟ إنه شو صار؟ وين بعدهم عايشين؟ منحس إنه مش عايشين على أرض الواقع، في نكران للحال اللي وصلنا لإله، إنه تنجرف تقريبا 100 ضيعة، يحتل الإسرائيلي 2.5 مساحة غزة بجنوب لبنان، ويجي بده بيقلك بالنيران عم سيطر على 3 مرات غزة، بالنيران عم بيسيطر عليها، وبعدك بتقول بتتساءل إنه في تهجير أو عدم تهجير للشيعة، ما أنت الأداة تبعه، ما نحن عم نقلك التجي بالدولة حتى ما يصير في تهجير للشيعة. إذا في مخطط أنت بتروح هذا المخطط بتواجهه كمجموعة معزولة تاخد قراراتها لوحدها،
1: ولا مش معزولة؟ بتحسن أنا إيران معي لك عم تدافع عني،
2: بتحسن حالك بالوطن أول شيء، بتلف حالك بالعالم اللبناني بتتدفى فيه، هذا اللي بيحميك، فوت تدفى بالجيش اللبناني، نزال بقى من الغطرسة تبعك ومن هالاستكبار اللي عامله إنه إيراني. ويني إيران؟ خلال تلم جروحاتها إيران، شو عملت لك إيران؟ دفعت عنك؟ أمتين تحركت صواريخ إيران تدافع عن الضاحية؟ أمتين؟ وقت وصلوا هني والأمريكان لخواتيم الاتفاق اللي عم بيعملوه، وصلت القصة للحظة حرجة، كان له شهرين الإسرائيلي عم بفوت على الجنوب وعم يتمدد بالجنوب وماشي جارف بالضيع، ما انطلق رصاصة من إيران على إسرائيل، بس وقتها صار التوقيت إيرانيا، فاتوا بهاللحظة الحرجة بمفاوضاتهم مع الأمريكيين، فاقوا إنه في الضاحية وفي بيروت ونحن لن نقبل ونقبل وما بعرف شو، وبلشوا إنه يعملوا المعادلة طهران الضاحية
1: مقابل شمال إسرائيل،
2: مقابل شمال إسرائيل، وينية الضاحية مقابل شمال
1: هلا هلا إسرائيل. أصلا هلا يعني من بعد ما صار توقيع مذكرة التفاهم لليوم، كل يوم في شهداء بالجنوب وكل يوم في غارات بالجنوب، وإيران مكملة بمفاوضات عادي يعني، ولم تتدخل يعني سمعنا كم تصريح، حتى هالتصريحات تلاشت مش موجودة بقى،
2: منها موجودة، لأنه إيران أولا وآخرا كل ما تقدم فشخة بمفاوضاته مع الأمريكيين رح تتلاشى ورقة حزب الله، ما هي صارت محروقة هون، لازم يعرف حزب الله انه ايران لن تدمر طهران كرم عين الضاحية، لازم يفهموها بقى هيدي المعادلة، مح او كرمال يعني ايران عندها اولويات كتير، قبل اول اولوية عندها هي محافظة على تماسك الداخلي تبعها، اول اولوية عندها إيه. وبعدين الشعب وصل، مش عارفين انه اليوم وضع النفط الخام شو عم بيصير فيه بايران، ابار عم تتدمر، ما بقى عندهم محلات يحطوا لانه ما عم بيقدروا يصدروا مثل ما بدهم، الامريكان نفسوا لهم اياها شوي بقصه الحصار لانه ما بدهم يخنقوهم على الاخر، لانه بدهم حدا يخبر بايران، بدهم حدا يتعاملوا معه بايران، لانه واصلين على محل لن يكون احد قادر على القبض على زمام الازمه بقلب ايران.
1: طب هل إيران تريد بالفعل الاتفاق والتفاهم مع الأمريكيين؟
2: إيه أكيد
1: بدها؟
2: إيه طبعا،
1: بدها تخربه؟
2: طبعا طبعا،
1: ما في جزء من الإيرانيين أو من داخل من الحرس الثوري ما بده يخرب هذا الاتفاق؟
2: أنا كنت قلت لك أستاذ بسام من شوي أنه الاتفاق الإيراني الأمريكي هو انتصار
1: للمعتدلين
2: أوكي. وبالنتيجة على حساب المتطرفين. لكن المتطرفين اليوم لسيما الحرس الثوري مع الفروع بالمنطقة منه قادر يخرب من دون بدائل بقى، يعني ما عنده الإمكانية. هو حرس ثوري دولة ضمن الدولة بقلب إيران حتى، وعنده اقتصاد، يعني اقتصاد ضمن اقتصاد الدولة وكذا. ما عادة تفيد انه تطلع كم زورق يهاجموا بواخر وكذا وكذا، هاي تخريب. بس هذه منك قادر تبني مرحلة جديدة. إيران بحاجة كما يقال لفوق 10 تريليون دولار حتى تقدر تعوض الخسائر تبعها. 10 تريليون دولار عملوا بالاتفاق صندوق دعم لإله، بعد ما حدا أنا بحط دولار فيه، هو 300 مليار.
1: شوف شوف إذا بيمشي كمان هذا الصندوق،
2: ما هذا ما
1: بده يساهم فيه،
2: ما هذا ما حدا. هوني أنا بحب شير لبيان المجلس التعاون الخليجي مع مع مع الامريكيين،
1: صحيح،
2: من 3 أيام 4 أيام صار البيان.
1: اذا يعني لازم كل الناس تقرا هذا البيان.
2: انا برايي يعني استعمل فيه اللغه هيدا البيان بعز الحرب والقصف على السعوديه والامارات والبحرين والكويت وقطر وكذا. إيه لم تستعمل هاللغه الاسيه،
1: صحيح،
2: استعملت لغه اسيه جدا ضد ايران، وحكوا عن لبنان وغطوا اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. صحيح. بالوقت اللي كانت السعودية عم بيقول لك بأول أو بنص الحرب
1: إنه بكون تنطرونه،
2: فرملت الاندفاع اللبناني نحو المفاوضات المباشرة ومحادثات على أعلى مستوى بين نتنياهو والرئيس عون وكذا. كانوا عم بيحفرملوا، مظبوط، وهلا رايحين كأنه عم بيغطوا كلام كتير كبير. معناتها بالتزامن مع الاتفاق بين الأمريكي والإيراني. الأمريكاني هيدي أوراق، يعني الاتفاق بواشنطن بين لبنان وإسرائيل وأمريكا واتفاق ودول الخليج، هيدا البيان اللي طلع، هيدي مثل ما حضرتك قلت من شوي، هودي كلهم بدون يخلون الأمريكان على طاولة سويسرا، بدي يقول له للإيراني تفضل نحن منا قادرين نكفي بقى بالتسويف والالتفاف، خلينا نعتبر انه هذه المواقف كلها سوا بتكمل بعضها. انا برأيي ما رح يجوا يقولوا له للإيراني لا ما بدنا انا برأيي ممنوع تتعاطى بلبنان، لا بدهم يتعاطى مع حزب الله. وخلينا نفهم شوي هون بلبنان قامت القيامة وقتها نشاف البيان الأمريكي الإيراني واللي نحكى فيه بأول مقطع عن الساحات بما فيها لبنان. هو ما لم تستعمل كلمة الساحات، بس لما استعمل لبنان، مين لبنان؟ ما فيك بالقانون دولة تحكي باسم دولة تانية بدون موافقتها. هن بيقصدوا بلبنان الساحة اللبنانية،
1: صحيح،
2: المسيطر عليها حزب الله، مش الشرعية اللبنانية. وإيران هون فيها تلعب دور تعاون مع الأمريكيين
1: بنزع سلاح حزب الله،
2: بنزع سلاح حزب الله، بالمونة على حزب الله، بلمه لحزب الله بمكان معين، ولكن المقابل هو التعاون الأمريكي الإيراني بخصوص إيران. وهون البعض فهمها هون إنه هيدي مقابل شو؟ مقابل إنه ينعطى شيء إنجازات أو مكاسب لإيران بلبنان. هيدي منا واردة، يعني لا لبنانيا مقبولة، لا إسرائيليا مقبولة، لا سوريا مقبولة، لا تركيا مقبولة، لا أوروبيا مقبولة، إنه تيجي مثل ما قلت لك تنسحب إيران عبر حزب الله عسكريا من لبنان وتاخد قاعدة متقدمة لإلها بلبنان. مش واردي هذا الموضوع. بعدين على شو بده يعطي لحزب الله مكاسب؟ ما اليوم بدك نعرف كمان في معادلة قوة على الأرض. لو حزب الله ظاهر منتصر من هيدي الحرب كان بيقدر يدعي انه انا بدي عبتنازل، انت خلص حالك. يعني اليوم المطروح انه خلص حالك باللي عندك ايه، مش بسلاحك، باللي عندك ايه من ناس من مقدرات، وعنده مقدرات، عنده موارد بشرية كتير مهمة وعنده التنظيم السياسي تبعه كتير مهم، بس بدهم يعملوا إعلان واضح وهيدا المنتظر. وكنت من شوي بدي أقول عنه أنه نحن كشعب لبناني لا نقبل أنه يكون يبقى لي غرفة عمليات أمنية تابعة لحزب سياسي بلبنان ومجموعات قوة نخبة وغير نخبة، يكون حزب مثل كل الأحزاب وفرجينا قوتك هونيك، وأنا أكيد أنه عنده قوة. بس ما فيك تجي أنت نقعد نحن نتسلى نزع السلاح بس بكرة بيخلو لك شي خلايا أمنية ويخلو لك غرف عمليات عم تشتغل ببيروت بالحمرة أو براس بيروت أو ببعرف وين بالضاحية وغير الضاحية وأنفاق وما أنفاق، وأنه هاي معلم ما في منها هاي كلها. بده يكون على المستوى العقائدي، وهي الأفزي المطلوبة النوعية المطلوبة منه مطلوب من الإيرانيين يعملوا هيدا الشغل كمان مش لوحدهم. نحن بدنا كدولة نعمل شغلنا انه جيم اوفر خلص بقى، مقاومة مسلحة الدولة اللبنانية بتعملها، ولما تسقط الدولة اللبنانية الشعب مثل سويسرا بيكون مسلح بقوى احتياط، كل واحد بدافع عن بيته، كل شيء تاني خلصنا منه. ممنوع بعده كلام الشيخ نعيم قاسم اللي عم يحكي كلام تدميري لحزب الله ومن بعده للبنان.
1: بس ما هو مسألة يعني مسألة السلاح، مسألة القتال، مسألة يعني هيدي مسألة أساسية، مسألة يمكن تدخل يعني ضمن العقيدة كمان، إنه بيقدر حزب الله يستمر من دون سلاح برأيك؟
2: أنت عارف إنه اليوم الصين تاني قوة اقتصادية بالعالم تنافس أمريكا. الصين هي بيحكمها مين؟ الحزب الشيوعي. بالصين في أكبر يمكن رأسماليين بالعالم اليوم صينيين. بعدها عقيدة النظام أو الدولة هي عقيدة شيوعية. بتذكر أنا بال2003 كنت بالصين يعني مع وفد، لأنه كنت قاعد بفرنسا بوقتها، وكان في عندي كتير من يعني تعاون مع الصين بين فرنسا والصين، وعملت كتير برامج هونيك، وكان معي فريق فرنسي اشتغلنا مع المفكرين الشيوعيين على نظرية اقتصاد أو شو اسمه سوسياليسم دو مارشي، اشتراكية السوق. اشتراكية السوق. يعني كارل ماركس قلب 3 مرات بقبره وقت سمع هاي شيء جديد تماما اخترعوه الصينيين. ونحن حملنا كتير حوارات معهم قبل ما تطلع هيدي الفكرة وعرضوه وقتها بمؤتمر الشيوعي العام تبعهم. اليوم فيتنام شيوعية، في كتير دول بعد هذه عقيدة النظام. اوكي عقيدة النظام فيك تحكي اللي بدك ايه في اليوم دول عربية بيقول لك مصدر التشريع عنا هو الإسلام. اوكي بس اي اسلام واي اجتهاد واي قياس وشو المبادئ اللي عم تشتغلها؟ يعني اليوم خلينا نفهم شغلي بما يتعلق فينا ايران، لانه ما فيك تحكي عن لبنان حزب الله وعقيدته وكذا في ايران.
1: ما فيك تحكي من دون ايران.
2: في ايران ايران فهمت بتصور انه لا ثورة اسلامية في العالم بعد اليوم، خلصت. ما في يرجع يقول انا والله هدفي دمر اسرائيل وفوت صلي بالقدس أو روح حرر المغرب وحرر ما بعرف وين الأفريقيا وشيعها لأنه نحن ثورة الإسلامية.
1: يعني ما في تصدير للثورة.
2: ما في تصدير للثورة، وهي أساس فلسفة النظام. من أنت بولاية الفقيه فلسفة النظام هي هاي. وتاني شيء، هذا النظام يبقى على مستوى الفقه والعقيدة إذا ما عنده قوة وراه، والقوة هي إمكانية امتلاك القنبلة النووية، لأنه هيدي اللي بتعطيك من ناحية الدعوة يعني الإسلامية مثل ما هم بيشوفوها، ومن ناحية تانية باليد التانية هي السيف اللي بده يحمي هيدي الدعوة. هيدي أهمية، لا بدون قنبلة نووية هني مش تيروحوا يستعملوها بكرة ويبلشوا يهددوا شمال ويمين، ولكن عندها جاذبية انه تفضلوا نحن مش بس قادرين نبشر ندعو الى نظرتنا الى الاسلام، نحن قادرين نحميها هذه الدعوة. عندها جذب قوة جذابة يعني. هو اتنيناتهم هالعاملين خلصوا ومن هيدا انكسار تاريخي للمشروع الإيراني بالمنطقة. وبتصور انه الإيرانيين عارفين هيدا الأمر لأنه عندهم عقل براغماتي كمان ما نفكرهم فقط العقيدي. لما كان الحرس الثوري مسيطر بشكل كتير كبير كان العقيدي والمرشد القوي كان يعرف يعمل. ما ننسى لازم نرجع نذكر الناس انه سنة 87 صدر القرار 598 مجلس الامن يدعو الى وقف اطلاق النار بين ايران والعراق. قبل فيها العراق، رفض الايراني، رفض الايراني بصيف 87 ونطر سنة لحتى رجع طلع الإمام خميني وقال أقبل بهذا القرار كما لو أني
1: أتجرع
2: كأس السم. معناته أنه بالرغم من العقائدية اللي عنده إياها فهم أنه رايح شعبه على إبادة، معركة غير متكافئة أصبحت، دول عربية داعمة العراق، كتير دول غربية داعمة العراق، ما بقى فيه يعني ما عم بيصير إبادة للشعب وقف. هذا العقل الفارسي، هذا العقل الفارسي لم يتخلى عن العقيدة بالكامل، بالعكس إنما عرف يعمل يوازن ما بين المبدأ والفعل السياسي. اليوم بدأ قائد تاريخي بقلب إيران يجيب الإيرانيين على عقلني أكثر بعلاقاتهم مع الدول. من هو القائد بإيران اليوم؟ من هو العقل اللي قادر أو القائد اللي قادر يجي يقول نحن لازم نروح بهذا المسار؟ بما أنه السلطة اليوم بقلب إيران مشتتة شوي وفي مشكلة، الأمريكي عم بيجرب برأيي بطريقة التعامل معهم إعادة تكوين مركز القرار بقلب إيران. حزب الله قاعد على قارعة التاريخ يتفرج، ما عنده لا قدرة على التأثير بإيران ولا عنده قدرة على التأثير بلبنان غير التخريب. أنا بدي أقول بالإعلان السياسي، بدي أقول لن نسمح له بالتخريب. هذا الوطن أخذ منا دموع العينين حتى نعمله، وهيدي الدولة كلفت اللي كلفت، واللبنانيين متعلقين أكتر وأكتر بمؤسساتهم. في اشياء منا ظابطة منصلحها منرتبها بيجي وقتها، بس مش رح نخديك اليوم تجي انت لانه مزروك او بمأزق بأزمة واللي بدك اياه بتحكيه. عنا حرية التعبير بلبنان، بس في عندك انت المقدس تبعك، نحن منحترم لك اياه، بس بدك تحترمنا المقدس تبعنا وهو لبنان اولا. ممنوع تحرق لبنان اولا، لا بالصورة ولا بالفكرة. وعنا المقدس ومؤسساتنا والدستور وحفظ الكيان اللبناني مثل ما هو، مش انت بتجي بتخرب هذا الكيان على زوجك.
1: شكرا لك دكتور سليم الصايغ، اهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان.
2: شكرا،
1: ان شاء الله كمان يعني بكون في حلقات مقبلة نحن وياك. ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائدة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي عالبيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انزو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان بعدما ذكرت هيئة البث أن إسرائيل ستنسحب ابتداء من صباح اليوم من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية في جنوب لبنان بإشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قال الجيش الإسرائيلي في بيان سنسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين وسنواصل العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي واعتبر أن السيطرة على المنطقة الأمنية تعزز قدراته الدفاعية عن بلدات الشمال أضاف الجيش الإسرائيلي

0: أكد سليم الصايغ أن مبدأ المفاوضات المباشرة هو مبدأ اتفقت عليه الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، ويحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني ولا بديل عن المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات لا تعني الاستسلام ولا الإصغاء إلى إملاءات أحد، بل تهدف إلى تثبيت الموقف اللبناني والمطالبة بحقوقه. وأشار الصايغ في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إلى أن الهدف من المفاوضات هو إتاحة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها انطلاقا من الجنوب وصولا إلى كل لبنان، لافتا إلى أن الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار على مراحل في مختلف المناطق لتصبح الدولة اللبنانية المرجعية الوحيدة، كما سيجري نزع سلاح حزب الله وأي مجموعة مسلحة أخرى بما فيها المخيمات الفلسطينية ليصبح لبنان دولة سيادية. وتوجه الصايغ إلى كل من يزايد على هذا الاتفاق بالقول: ما هو بديلك؟ ما الطريقة الأخرى التي تتيح للجيش اللبناني الانتشار؟ وهناك من بدأ يتفلسف بشأن الإشكاليات المطروحة، معتبرا أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من دون قيد أو شرط، وكأن لبنان ربح هذه المعارك، أو كأن الدولة اللبنانية قادرة اليوم على بسط سلطتها وهيبتها على جميع الأراضي اللبنانية، موضحا أن لدى إسرائيل شروطها ولن تسلم أي منطقة في جنوبي الليطاني إلا إذا كان لدى الجيش اللبناني القدرة والأمرة العسكرية والسياسية على مسك الأمن. وشدد الصايغ على أن الاتفاق يحدد وجهة واضحة نحو الأمن والسلام، ونحن أمام قفزة نوعية وتاريخية على طريق استعادة الدولة اللبنانية وإشاعة الأجواء اللازمة للتخلص من جميع الحروب، معتبرا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن إسرائيل هي قوة منتصرة وإيران وحزب الله يعانون من خسارات ميدانية وبنى تحتية، والدولة اللبنانية هي التي تحاول لملمة الخراب في الجنوب وبيروت. وطالب الصايغ الرئيس بري بتوجيه الأمور أمور اختيار الأفضل لبيئته وللشعب اللبناني، لا سيما وأن الدولة هي التي تحمي البيئة الشيعية والشعب اللبناني بأكمله، معتبرا أن إيران لا تهتم للبنان ولا لحزب الله لدرجة أنها لم تطلق أي رصاصة ضد إسرائيل دفاعا عن الجنوب والضاحية. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة اللبنانية وقعت صك استسلام من خلال اتفاق الإطار مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يتعارض مع مفهوم الدولة ذات السيادة، متهما المسؤولين بتغليب ولاءاتهم الخارجية على مصلحة لبنان. وقال أن السلطة باعت الجنوب وأهله وبرأت إسرائيل من جرائمها ووعدت بنزع سلاح المقاومة. وأكد فضل الله أن ما وصفه باتفاق الذل والعار لن يبصر النور ولن يطبق، مشددا على أن المقاومة ستواصل التمسك بسلاحها، وعلى أن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يتم من دون ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وأكد أن إيران ملتزمة بعدم توقيع أي اتفاق لا يضمن ذلك. في الميدان الجنوبي استهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير سريان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بعد الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران على خلفية استهداف طهران لناقلة نفط في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه انتهاك لوقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذاكرة تفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت من جهتها إن إطلاق النار الأمريكي العشوائي على مدينة سيريك لا يحل لغز سيطرتنا على المضيق. الجيش الإيراني قال من جهته إن سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجاً إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وهي ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على قوتنا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه فيكم ترجعوا تحضروا هيدي الحلقه صوت وصوره. ضيفتي لليوم هي ضيفه ممثله بتمتلك ثقافه، منا شخصيه جايه من باك جراوند الجمال بس، انما هي شخصيه قدرت عبر السنوات تترك بصمه، بتختار ادوارها بكل تأني، ما بتشارك باي عمل إنما بتكون حاضرة بالمكان المناسب لإلها. كل عمل بتكون فيه بتكون قيمة مضافة، دايما دورة بعلم العالم تحكي عنها، إن كان بالمسرح بالسينما وحتى بعالم الدراما التلفزيونية. يمكن عشقها الكبير للمسرح وجوائزها يلي أخدتهم أغلبيتهم هن تابعين للمسرح، قدرت تنجح وتكون عم تتخطى حجم البلد وتكون عم بتسافر لبرا لتوصل هالحلم يلي هي بتحلم فيه من بداياتها، لتقدر توصل للجاليات اللبنانية والعربية بأغلب الدول. شخصية أنا بالنسبة لإلي يمكن هيك عندها عفوية، وهيدا يلي بيميزها، وبنفس الوقت كيف فينا نقول إذا هي كانت موجودة بمسلسل يمكن ما تكون البطلة المطلقة، ولكن بدورة تقدر تسبق أي بطلة أو أي بطل وتكون هي حديث العالم بهيدا العمل الدرامي أو أي عمل سينمائي. اليوم هي حديث العالم بمسلسل ممكن بعد نجاح دورة بشكل كتير كبير، وفينا نقول قدرت تغطي على الكل بالعمل، أنا هيدا رأيي الشخصي، بدون أي منافسة، وقدرت تكون علامة فارقة وخلت كل الصحافة وكل الناس الفانز والكومنتس والجمهور يقول أنه هيدي ممثلة لبنانية بنفتخر فيها. أنجو ريحان نجمة من لبنان بصرنا الصديفة اليوم، صباح الخير.
2: بونجور رالف، شو هالطلاقة؟
1: كيف
2: هيك حلوين يعني؟ اسم الله عليك.
1: ماشي الحال. شكرا
2: ماشي الحال.
1: أنجو أول شي بدي بارك لك، ما بعرف عشو بدي بارك لك، على المسرح ولا على الدراما؟ اسم الله عليك قاطفة السوق هيدي السنة. بدي أقول لك ألف مبروك، يعني شفنا هيك إبداعاتك بآخر فترة ورا بعض، تنبسطي وقتها يجوا ورا بعض ولا بتخافي بتقولي شو بدي يجي من بعدهم؟
2: الاثنين، بنبسط وبخاف بذات الوقت. هلا المسرح يعني مجدره حمراء كتير اخذت سكسي وصار لها تقريبا 8 سنين وبعدها مستمره وبعدها عم بتفول، فكنت كتير عتليني هم المسرحيه اللي بعدها اجت شو منلبس كمان وازتها، يعني حسب الفيدباك تبع الجمهور انه ما قدروا يميزوا اي وحده احلى من الثاني. فهلا الخوف للعمل الجديد المسرحي، وكمان اي عمل بدي اعمله كيف بدي أقدر أطلع من القديم، كيف بدي خيط الشخصية اللي جاية، هيدا بخوف كمان.
1: وبالدراما كمان أكيد ممكن، يلي دورك كمان هيك كان صدمة للجمهور بنفس الوقت، وكان أداء فريد من نوعه، يعني كنت مميزة بهيدا العمل من جميع النواحي، دور شخصية يلي مركبة بين شخصية قبل الظهر شيء، يعني قبل الليل شيء بالليل شيء تاني، الأمومة قدي اليوم هيك حلو لما تشوفي هالكومنتس وهالناس قدي عم تتفاعل مع أنجو ريحان وعم تبلش تفهم إنه الممثل منه شكل بس أو منه لبس ومجوهرات وميك أب، إنما هو شخصية كاملة متكاملة. يعني أنت شفنا أنجو الحلوة واللي عاملة ميك أب وفول ميك أب وعم تعمل شو واللي بتلبس قصص حلوة، وشفناها كمان بحالاتها الطبيعية، تنبسطي إنه بلش المشاهد يتسقف؟
2: ليك كتير، أول شغلة إنه بمحل ما كنت هيك عم أقول لك هلأ قبل الهواء إنه أنا كنت عم أعلم وكنت ممثلة بذات الوقت، فلما لما بتحمل بطيختين بدك تأثر باثنين لأنه منن مهنتين قراب من بعض، فبمحل بأوقات معينة كنت قد المطلوب بالإشياء اللي كنت أعملها قبل. هلأ وخاصة بعد خبرة المسرح بلشت أوصل لأني كيف استلز بإني أعمل الشخصية وكيف ركبها وكيف عطيها. فإيه سلمى من أول ما إجاني هيدا الدور ديجا في محاذير إنه بنهاية هي فتاة ليل، وبس فكرة إنها فتاة ليل وبذات الوقت عندها الأمومة وبذات الوقت عندها الخوف لابنها ديجا في كومبينيشن كتير حلوة للممثل إنه يكون بين إيديه. وفي قصص إنه في بالمسرح اوكي بتطلع على المسرح بتاخد دغري الفيدباك، انت مسؤول عن كتير قصص، انت مسيطر على الخشب، مسيطر على علاقتك مع الجمهور، بينما بالتلفزيون او بالمسلسلات في عده عناصر. فلما بيقول كمان، ولما بيكون في مخرج اللي بوجه له تحيه كثير كبيره امين دره، لما بيكون هو الكاميرا وهو عينك، يعني انا المشهد فيه يتصور يمكن هيك، ما كان انعطى الافيه تبع كيف اتاخذ من اكثر من زاويه، الاضاءه جايه نصها مضوى نصها لا، وين بيقطع الايديتنج، وين الكلمه اللي بتخلص، لما بيكون عندك نص واخراج وانت عندك اكيد شاغل على الدور، لو شو ما صار بس يركبوا كل هالعناصر مع بعضها الا ما يكون يبين مثل اي طبخه بتحط لها انجريدينتس. فهيدا الشيء اللي كنت متوقعه ينحب، كنت متوقعه اني عامله شيء، بس ما توقعت هالقد رده الفعل انها تفوت عند العالم بهالقد حب. فغمروني على هيدي هاليومين.
1: زعلتي انه العمل ما انعرض برمضان وما فات بالمنافسه الرمضانيه، ولا بتعتبري لا تكره شيئا لعله خير؟
2: أكيد بحس لو العرض برمضان كان أكيد حينافس، لأنه مثل ما مبين هلأ النمبر وان والعالم كله عم تحكي فيه. يعني أنا
1: توقيت عرضه إجا غلط بموازات مع المونديال، مع يعني هلأ بداية الصيف، بتعرف أنت العالم بتبطل تحضر مثل كأنه
2: بس رغم كل هول الأسباب العمل نجح بطريقة مدوية. لك أنا بآمن بشي مثل ما بالمسرح كنا عطول اللي يقولولنا أنه ما عم تعملوا دعايات، العرض الجيد في مثلا 250 بيحضرونا بيروحوا بيجيبوا 250 تانيين. المسلسل ذات الشيء حضرت أول حلقة حبيتها.
1: شو ما قيس النجاح اليوم؟ يعني اليوم كيف بنقيس النجاح؟ يعني اليوم بمسلسل يمكن ما في كتير منافسة حواليه، طبيعي يطلع نمبر وان، بينما إذا موجود ضمن شبكة مسلسلات كتير ضخمة بعدد مسلسلات رمضان يلي بيكون هائلة، هون بتصير عم نشوف.
2: لكن المعايير عم أقول لك المعايير إنه شو هو معيار أي عمل فني ناجح، هي هيدي نسبية الكلمة. يعني ما فيك تقيس إنه هيدا إذا نحط هون هل كان جاب أكتر، هيدا المسلسل توبع نحضر للآخر الفيدباك على السوشيال ميديا، وفرضا إذا كان بهيدا أنا بحس ما يعني ما كتير بآمن بأنه أي عمل أفضل من عمل. في عمل حبيتوه، حكيتوا عنه، رجعتوا حضرتوه، هيدا عمل ناجح نقطة وين ما كان. بس مسلسل مع مونديال ومش برمضان ومش العالم قاعدة على التلفزيونات عم تحضر شيء تاني رغم كل هيدا الظروف بعد العالم
1: هلا يعلم.
2: أنا لك أنا ما كتير بأيد على إذا رقم واحد، أو أنا بشكل عفوي وين ما عم بمشي هلا كلهم ممكن وسلموا كل العالم حضرته وكل العالم حبته بدليل اجمالا على السوشيال ميديا.
1: تزعلي تعليقات انه موجود على قنوات لبنانيه؟
2: اكيد حيرجع ينزل على قنوات لبنانيه اكيد، وبيرجع بيرجع بفتكر بس ينزل على ام بي سي حيرجع ينعمل له برده فعل، واكيد بس ينزل لبنانيه. بس هلا نمبر 1 بمصر وبالسعوديه.
1: بتصنفيه يعني في مسلسل جريء؟
2: شو يعني جريء؟ ما
1: انه الموضوع تبعه تابوه.
2: ايه اوكي صح. بس كيف عولج؟ لانه اي شيء كيف بدك
1: تقوله الدول العربيه يعني بالزبط. اكثر من لبنان اذا بدك نوعا ما، لا نحن معودين على هيك انواع مسلسلات، ولكن بالدول العربيه مش كتير معودين.
2: ما معك حق بهيدي النقطه، يعتبر جريء بالمواضيع اللي هيدا. وبفتكر نحن بعدنا ما يعني قد ما بالمسرح عم نقدر نوصل الصوت، بالافلام هيدا، بالمسلسلات بعد عنا محاذير. يعني منضل على طول انه هيدا المسلسل بده ينعرض لنوع او عربيا اذا بدنا نحكي، بس على طول في بدك تمشي بين الالغام والنص على طول هيك ما بتحسه بيفوت بالعمق. نحن جربنا بهيدا المحل، وانا وثاقبت يعني قبل بفترة من المسلسل، وأنا عادة هيك باخد بجرب أن يكون موجودة مع حالات مع قضايا إنسانية، وسأبت حكوني جمعية كفا وكانوا عم يحكوا عن هيدا الموضوع أنه قد هيدول النساء مهمشات عليهم أحكام مسبقة. سأبت قبل دغري من المسلسل تقولون إذا إجا شيء قادرين نعبر من خلاله، فلما وسأبت إجاني رجع المسلسل إيه أنا بحمل هيك قضية، بحمل قضية امرأة
1: أحكي عن الموضوع أوكي. بشكل مفصل أوكي. وعن المسلسل ممكن وعن المسرح وعن كل شيء، ولكن خليني أول شيء روح على أنجو بكل هالظروف يلي نحنا فيها. أول ما نقول بنت الجنوب، شو أول صورة بتطلع ببالك؟
2: دغري بتذكر بيتي، بتذكر الضيعة، بتذكر النزلة على النهر، وبتذكر دغري اعتقال بي، الهروب من الضيعة، هلأ كمان بتذكر جنوبي، بتذكر بي اللي طلع مبارح على الضيعة لأنه كان مهجر على بيروت. كتير صور بس تقول جنوب. بالنسبة إلي جنوب هو
1: بتخافي ما ترجع يصيروا بس ذكريات؟
2: أكيد في خوف، كنا كل الوقت خايفين إنه حيقشطونا ضيعنا، حنضل نرجع بيت أهلي، قريبيني، عائلتنا كلنا. أكيد هيدا هيدا
1: ضيعتك. شو تركت فيك كإنسانة؟
2: كتير. تجا أنا ربيت ببيت معني بالشأن العام، يعني مع أم بلجت حقوق المرأة، وبي كان مناضل سياسي، والضيعة كلها كان فيها هيدا الجو، الرأي الآخر واحترامه، ونعبر ونعمل يعني من النشاطات اللي كنا نعملها إلى علاقة بالضيعة أو بالمخيمات اللي كنا نعملها على صعيد الجنوب. أنا ربيت، أنا بنت هيدا الأرض، هيدا شرباني ميتة عايشي فيها، ربياني على انتماء، على عدو إسرائيلي واضح، على سوها بشارة، على كل الرموز.
1: لو بعدك يعني، لو بعدك طفلة وأهلك حواليك بهيدا الزمن، شو كنت بتتخيل المشهد رح يكون بالبيت؟
2: يعني هلأ إذا أنا صغيرة ومع بي فوق
1: وبهيدا الزمن،
2: بحس بعدنا بذات التفكير، بذات المبادئ، بس بمحلات معينة بدك تشوف موازين القوى، بدك تشوف شو عم بيصير. بس كلنا مع، يعني ما في حدا بفتكر بكل لبنان عنده 1% انه يبقى شبر محتل. هيدي ارضنا لاخر الخط الازرق.
1: هو الاحتلال ما حدا عم بيناقش فيه اكتر ما عم بيناقش، اكتر ما هو النقاش اذا بدك والتصادم بين اللبنانيين هو حول السلام، صح؟
2: ليك يعني في اذا بدك على كلمه مباشر او غير مباشر، بس الكل بده سلام. الكل بده. شو يعني سلام؟ هي كلمه سلام بفكروا سلام يعني حنيجي نسلم على بعض، هيداك اسمه تطبيع. هي فكره انه نعمل هدنه اتفاقيه، يعني هي عكس حرب. يعني ما بدنا نعمل حرب، بدنا نعمل سلام. يعني لا بتتعاطوا معنا ولا بنتعاطى معكم، خليكم انتم بلد مش مستعدين ابدا نحط ايدنا فيكم.
1: بس هي اذا بدنا نحكي عن المناقشات يلي عم بتصير ويلي عم بيصير من يومين، هو مش هيدا اللي انت عم تحكي.
2: انا هيدا رايي.
1: بس انت شو شايفه؟ هيدا اللي عم تحكيه هو اللي بده يصير، ولا اللي بده يصير هو انه لا نصير نروح عند بعض؟
2: انا ما بفضل ابدا هيدا الشيء. وبدي قانون كمان يمنع ولا باي شكل. بس يصير بهيديك البلد في حكومة، ما بعرف، حكومة جديدة، حكومة قادرة تنظر لنا وتحترم رأينا وتحترم أراضينا، وتبطل دولة همجية وحشية لا تعنى بأي شيء له علاقة بحقوق الإنسان، تتأفرج عن كل الأسرى كانوا لبنانية ولا فلسطينية. بس تصير دولة محترمة ساعتها لك الحد حديث.
1: يعني
2: طالما هلأ يعني هيدي الدولة يلي قتلت ولادنا وقتلت أهلينا.
1: صار فيك تقولي إنه لما تصير دولة، يعني اليوم بطلنا عم نقول لما ترجع فلسطين
2: لازم يكونوا دولتين مستقلين. أكيد
1: يعني تبقى إسرائيل،
2: مش كيفك تمحيها؟ طب هيدا شعب وموجود، ما فيك تمحيه، ما فينا نكبر شعارات، بدها تكون دولة. بس تصير دولة.
1: كنا عايشين على شعارات كبيرة.
2: أكيد كلنا كنا مع إنه تتحرر، وبعدنا ودمنا فلسطيني، وهيدي أرضنا، هيدي أرض جيران مع بعض نحن وياهن. وأي شيء أنا حس أصلا مش قصة جوار، قصة عدالة، قصة احترام الإنسان، احترام حقوقه. هيدي الدولة أثبتت على كل العالم، مش بس هلأ. يمكن أفضل شغلة هلأ إنه كل العالم نبذتها لأنه في شخص نتن بعده موجود وبعده مش شايفك ولغيك.
1: كيف عم بتشوف المفاوضات يلي عم تصير؟ يعني اللي صار من يومين والمظاهرات اللي صارت على طريق المطار وبشارة الخوري وتسكير الطرقات واللي عم بيصير بأمريكا، كيف عم تشوفيهم؟ أنت مع أو ضد أو الدولة عم تشتغل غلط؟
2: أنا حلمي طموحي دولة مؤسسات تنهض بكل مؤسساتها، مع الجيش على كل الحدود، ومع عدم نكون مرتهنين أو ورقة بإيد حيلا بلد مين مكان. هيدا حلمي. حلمي إنه ولادي يعيشوا ببلد كل مؤسساته، الاستشفى تبعه، مدارسه الرسمية كلها ترجع تنهض، مع إنه بالجيش يقبض معاش محترم أو بالأمن العام أو كل وظائف الدولة، مع بنى تحتية، مع إنه ينهض كل هيدا البلد، وما يرجع حدا أو من طفل لختيار ما يرجع حدا يموت بشكل همجي، من أجل قضايا مش هالقد واضحة. بدي دولة تحميني، بدي جيش يحميني، وبدي أعمل جسور عبور لكل الأطراف بهيدي البلد. للكل نرجع، كلنا مثل بعض يا زلمة، كلنا مثل بعض، ابن جذوب ولا ابن بعلبك ولا ابن بيروت، كلنا مع بعض.
1: شو ترك فيكي كممثلة؟ قلتي لي شو ترك فيكي كإنسانة كممثلة؟
2: كممثلة علمني كيف دافع، كيف اتبنى قضايا، كيف البس شخصيات اشخاص لدافع. نحن لم نعمل ممثلين، اكتريت الممثلين بيجوا من محل ما قدروا عبروا، فبتضلوا عندهم جوا. كل اشخاص بدع مش بس بتمثيل بالفن، كل اشخاص كانت بمحل ما منا قادره
1: مكبوته.
2: ايه هيدا نحن شو بنعمل؟ بنغضب، بنحول غضب، نرجع بنطلع.
1: لما تركت رجنو وجيتي على بيروت، شو كان اصعب تحدي واجهتيه؟
2: اني تفت ام انه
1: كان صعب.
2: ايه انا جاي من جنوب، اول شيء ما بعرف شو يعني بيروت، شوارع بضعف، يعني اول مره نزلت بالسيرفيس كنت ساكنه بالشياح،
1: الناس عم بحكي عن خلينا الشوارع اكيد بدك تكتشفيهم.
2: ايه.
1: بس الناس كانوا غير بيئه، غير تفكير، غير اشخاص.
2: انا مش بس لاني جنوبيه، انا كمان كنت يساريه، فكان يعني حتى لبسي كان غير. ما كتير كنت بعتني بالأنوسة أو زبط شعري وأعمل ميجا، كانت تيابي يعني ألبس تيابي اللي بيزبطوا على المظاهرات. يعني بنطلون واسع، بصلة وحامضة بالجيبة الجاكات، إذا زدتوا أنابل مسيلة لدموع نتنشأهم. فهيدا الشيء لأول شيء ضعت أي شخصية أنا بدي كونها، هل بدي كون الإمرأة الرئة ريكسي تحكي على رواق وهيدا، ولا الشخص اللي جوا نار بده يطلع، بده يقول، بده يعبر. وكتير
1: غيرتك بيروت؟
2: نحن كل يوم نتغير، بكل شغلة بتعملها بخلال النهار.
1: بس شو حسيتي عطتك حريتك أو أخذت منك شيء؟
2: ليك بالمسلسلات بالبداية كانت لهجتي كنت أحكي بالقاف. يعني نحن لأنه طالعة أنا من بيت سياسي، فبصراحة نحن بنقول منقرر أو قصف، بس جيت على بيروت قصف قصف قصف إلى كلمة منقرر. كنت أحكي بالها، شو فيها، ما بقول شو فيها، شو فيها. فعانيت بالمسلسلات أنه بدي كسرها للهجة، لأنه عم تعطي أنه أنا هيدا
1: جنوبية
2: مثلا. فرح صرت مثلا، هي أول شغلة صرت بدي أحكي، كنت أحكي بالإيش بعرفش، بس هيدي صارت هي، فصرت بدي كسرها لتصير لهجة بيضة. مع الوقت كمان صرت بدي شوف انا يعني بحث عن الهويه.
1: انت كنت بتعرفي من زمان انه بدك تعملي ممثله، او اكتشفتي هذا الشيء بعمر مؤخر؟
2: ليك انا وصغيره اكيد كنت بدي اعمل شيء له علاقه يعني اني اعبر عن شيء. يعني مثلا كنت بعد الغداء على طول بدي اقوم ضحكهم، يعني كنت عارفه انه انا بحب اعبر، بحب اني ضحك، بحب اني اترك اثر، بحب حدث، بحب احكي. بس ما كنت عارفه انه هيدا يدرس، لانه بجنوب انا يعني مثلا كان عنا تلفزيون هيدا السميك، عرفته القديم، وعنده هيك مثل شباك، وهيدا كنت فوت اتنقص فكر انه الممثلين عايشين جوا. يعني مع الوقت انه هولي وين عايشين، هل هني موجودين؟
1: بهداك الزمن كانوا الاهل غير انه بنت اصلا بشكل مطلق يبعدوا اولادهم عن التمثيل، يعتبروا انه مهنة ما بتطعمي خبز. ما اهلك وين كانوا من هيدا الجو بالمهنة؟
2: البي ما كان ضد المسرح، بس بشكل اساسي مثل ما قلت كان انه فكرة انه ما بيطعمي خبز، وبده انه يعني برايه المراه اهم شيء لازم تتعلم وتشتغل لتكون مستقله وقادره تدافع عن حالها لاي شيء بده يصير معها بالمستقبل، ما بعلاقه الزوجيه او بشيء. فكان ضد اني اعمل مسرح، لانه اعتبر انه المسرح مش ممكن انه يعطيني هيدا الامان. وكان التوجه اني اروح على دار معلمين، ولاني ما كنت عارفه شو بدي مشيت بهيدا الشيء، فعملت دار معلمين رسم وتوظفت في الدوله العزيزه لمده 21 سنه لاستحق اني استقيل. بفتكر هيدا القرار مثل كل القرارات، كل قرار واحد بياخده في اضرار جانبيه، فكان في شويه ضرر جانبي انه تاخرت لاستمتع بمهنه التمثيل، لانه كان عندي مهنه
1: بس اعطيتك شيء الدراسه يعني التعليم وال
2: لك ما في شيء ما بتستفيد منه بالحياه. مستحيل الا اذا انت مفوكس انه ما تستفيد. يعني انا يمكن اول جمهور لي هو تلميذه، يعني كنت بس معلمهم رسم، معلمهم مسرح، نكت معهم يضحكوا لي، عطولي هيدا الثقه انه انا عندي يعني التعليم بمحل ما بيشبه المسرح، انه في جمهور وانت واقف. فكان هيدا الشيء استعمله، كنت علاقتي كثير لذيذه مع تلميذي، كان كثير بحبوني، كنت اسمع لهم مشاكلهم، فكنت هيك عملت هيدا التواطؤ انا
1: وياهم. وخاصه مثل المسرح اللي عم تقدميه اليوم، يعني لوحدك عم بتدير المسرحيه
2: بالضبط. انا المعلمه
1: وانت لوحدك عم تختم شوي موضوع الجنوب. الجنوب بالنسبه لك اليوم هو هويه او مكان او حاله لازم يعيشها اللبناني؟
2: الجنوب هو القلب، هو قلبي. هو قلبي، هو هو هو قطعه من طفولتي، من حياتي، اهلي فوق، بيتي فوق، عائلتي كلها، عائله من امي، من بيي.
1: تزعلي وقتها تشوفي مثلا الجنوب عم ينقصف، الأرض عم تحتل؟ لا ما بعد ما خلص سؤالي، أكيد تزعلي من هيدا الموضوع، وقس بتشوفي مثلا في جانب من لبنان عايش حياته طبيعية وفي لبنانيين ناسيين إنه بالجنوب عم بيصير هيك؟
2: ليك أنا ما بحكم على العالم أكتر ما إنه بجرب شوف في في في في تطرف مرات، في أشخاص بتطلع بس لتقول شو مكان، والمشكلة إنه الكلام المسيء هو اللي بيروح فايرل، بس الكلام الإيجابي والكلام الداعم ما كتير العالم توقف عنده. نحن بلبنان كلنا منشترك بشغلة واحدة يلي هو ما منفكر لبعد بكرة شو بده يصير، لأنه كل الاحتمالات واردة، فكل واحد بيجرب يشوف شو قدر يعمل. من الجنوبية كلهم وين راحوا؟ مين استقبلون؟ كل لبنان استقبلون كلهم. يمكن هذا الجانب الإيجابي الوحيد إنه نحن تقسمنا طائفيا وصرنا كل واحد في خوف. من رالف في خوف، كل طائفة بتخاف من التاني، كل طائفة معتبرة إنه التاني بدها تلغيها. بمجرد ما نبلش نطمن بعض، هني شو خايفين؟ أهل الجنوب شو خايفين؟ خايفين من إسرائيل، خايفين من.
1: بس بدي أريك شغلة أنجو، هذا الشيء صحيح؟ أيه؟ اليوم كل طائفة عم جارب تلغي التانية؟
2: لا
1: بلا
2: بشو؟ بأي طريقة؟
1: اليوم شوفي في أحد المتحدثين يلي بيطلع ويلي هو مثلا مناصر لحزب الله، وبيطلع بيحكي وبيقول وعنده فيوز كتير وبيهدد رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة وكل شيء، طلع قال بدكن دولة ما نحن الدولة، ما هذا بيمثل ومبسوطين فيه وطلعوه من الحبس وطلعوه من التوقيف وكسروا ايد الدولة كرماله. هيدا مين كسرها؟ مش الحزب
2: رالف. ما بدي
1: مين في بظهره؟
2: اينو ما بدي فوت
1: بس عم بحكي صح او لا؟
2: فهمين عليك.
1: يعني اليوم في فئة بدها دولة لوحدها وفي فئة بدها دولة لوحدها.
2: نحن هلا مرئين
1: مسيحية قطعوا بدولة لوحدهم، الدروز قطعوا بدولة لوحدهم، السنة قطعوا بدولة لوحدهم، صح؟
2: نحن هلأ مرئين بمرحلة جدا دقيقة، وصلنا على محل هالقد في دمار، هالقد في شهداء، هالقد في وفي إعادة من أول وجديد. لأول مرة بيجي لعنا رئيسين هالقد عارفين شو بدهم ورايحين للآخر، وأكيد وخاصة يعني كان الرئيس جوزيف عون ولا الرئيس نواف سلام، هالقد سجلهم نظيف ما حدا بيقدر يعلم عليهم بشي. أنا طموحي يصير في عندي دولة ويصير في عندي قضاء مستقل،
1: مع كل التشويه اللي عم بيصير حواليهم.
2: معلي بكل البلاد، بكل
1: البلاد مأمنة فيهم؟
2: بشو؟
1: مأمنة انه قادرين يعملوا شيء؟
2: هيدول الشخصين مأمنة انه هيدول الشخصين رح نرسى معهم على بر الأمان بهيدا البلد، مأمنة انه الجيش اللبناني رح يحمينا كلنا وحنكون على الحدود، مأمنة انه الجنوبية حيرجعوا على بيوتهم بكل كرامة وبكل شرف وحترجع تتعمر كل البيوت. هيدول الشعر عم يضلوا على
1: الميكرو
2: على الميكرو.
1: انت بدك تصدقوني هيك اصبر.
2: ايه اكيد مأمنة بهيدول الرجلين، مأمنة انه حنرجع نعمر الجنوب، ومأمنة انه حنرجع كلنا سوا، لانه ما في شيء ما بيجمعنا. هيون قاعدين اهل جبال واهل الشوف واهل طرابلس استقبلوا الكل، ما صار في ضربه كاف. نحن اللبنانيه هلا جيب لي حيالله حدا من حيالله طايفي قد ما كان متطرف، اذا كان متطرف دينيا تعقد معه بتلاقي في كتير نقاط مشتركه، بس لعلي ما عم نفتش على النقاط المشتركه، ما عم نفتش على كيف بدنا نحضن بعض، كلنا مع بعض قادرين نعيش بهيدا البلد، قضاء مستقل، نظام يحمينا، وبلد نقدر نعيش فيه وبنقطة.
1: يعني أنا بتمنى أنه هذا الشيء اللي عم تحكيكم
2: رح يصير
1: حقيقة ويصير
2: رح يصير
1: إن شاء الله. بدي أرجع معك على التمثيل والمسرح.
2: يلا
1: برأيك الدراسة أهم أو الخبرة على المسرح؟ يعني في ممثل يصير ممثل بدون دراسة ويتكل على الخبرة؟
2: لكن الخبرة كثير مهمة. في واحد يدرس ويوقف وما يرجع يشتغل على حاله مثل حيالله مهنة. يعني إذا أنت شاف عندك ثلاث طبخات كتير شاطر فيهم أخدتهم وعملتهم. إذا بدك تضلك فيك تضلك عم هيدا وفيك تبلش تطور وتجيب. أنا بعدني لهلأ ما بوقف وركشوبات، أنا رجعت عملت ماستر بعدد الممثل، عم ضل عم بشتغل حالي، وهيدا الشيء أكيد بده ينتج شيء. فالدراسة لحالة ما بتكفي، الخبرة بتكفي، بس كمان إذا ما في ضلني أنا بسموه أكتور تيب يعني بدي بضل بذات هيدا ما بقدر بلش بدك تطور حالك بدك تضل عم تشتغل.
1: قد ايه مهم للممثل، يعني ذكرت بالمقدمه انه انا اليوم معي ممثله مثقفه، قد ايه مهم للممثل
2: كلمه مثقفه مطاطي مش انه هالمثقفه انه بعد
1: بس عندك باك جراوند،
2: بس بعدني بعتبر حالي بعد عندي كثير ناقص.
1: في اشخاص وبل اتتوا يعني بنعرف هذا الشيء، في مودلز بالعالم التمثيل. اليوم قد ايه لازم يكون مثقف الممثل؟ ادي لازم يكون عنده باك جراوند، ادي لازم يكون في بيجي عبته
2: حسب شغفه
1: قصص،
2: حسب شغفه حسب طموحه حسب لوين بده يوصل. يعني انا مثل ما بمرات بالمسرح بس تزقف العالم وهيدا برجع دغري بزم انه انت بعدك باول درجه. انا طموحي بعد كتير بعيد، بعد كتير بدي اشتغل على حالي، بدي استمتع. بس وصلت على محل انه بلشت استمتع بالشيء لاني صرت عم بملك اكثر ادوات، فكل ما صار عندي مهارات اكثر كل ما صار عندي ادوات اكثر لابد ما انه اوصل. في اشخاص بتقول لك انا مبسوطه بهالقد وعم بلعب هيدول الشيء، هذا شيء راجع لا لا لا لا لمقدار الحلم. فكل واحد قد ايه بده يطور على حاله اكيد لازم يضل عم يشتغل على
1: أول
2: حاله.
1: اول شيء بتبلشي فيه ببناء الشخصيه، صوتها، جسمها، مشيتها، نفسيتها، شو بقى شو بتشتغل؟
2: اول شيء النص، بدي اشوف النص وابعاده، شو فيي اخذ منه لهيدا النص.
1: تتخيل الشخصيه
2: اكيد قبل بعمل بايبل بيك تايم قبل بكتير بعمل في شيء اسمه بايبل للكاركتر. لك قبل ما كنت اعمل شيء كنت احفظ النص انا ورايحه بالسياره، يعني كنت هالقد انه خلص هالقد عطيها. هلا لا، انه اول شيء باخذ النص بشوف مين هي هاي الشخصيه وببلش قد ايه بيعطيني النص لابني له تاريخها، بنت لحالة، بنت كيف ربيت، معلمة مش معلمة، بتستحي، صار عندها عقد بحياتها، علاقتها بأمها، علاقتها ببيا، مجوزة مش مجوزة، هو كلهم حتى مش ضروري يكونوا مكتوبين.
1: تستعيني بتجاربك الشخصية لتبني شخصية، أو مثلا إذا في مشهد مؤثر أو بتفصلي بين الدور والقصص الشخصية
2: لا تعطيني الإحساس بالمشهد قصدك؟ لك في أكثر من مدرسة بهذا الموضوع.
1: أنت أي مدرسة؟
2: أنا حسب كل هيدا مرات المشهد فعلا، بس كنا مثلا قلنا زمان عم نشتغل وعم نبني شخصية معينة وفيها كثير مشاهد، فالمشهد بحد ذاته لأنه انبنى باللاوعي، عملنا الشخصية بسموها الشخصية المتخيلة، وهيدي الشخصية اشتغلت فيها كثير وكان معي وقت لهيدا المشهد لحاله بخليك يعطيك الإحساس. مرات ما بيكون قادر إنه المشهد ينعك، فبتستعيد بالذاكرة الانفعالية اسمها، يلي هي شيء قطع علي أنا ببكيني، فوت بحالة البكي وبرجع دغري بطعم الكلمات تبعت المشهد، بالمهم يوصل هيدا الإحساس.
1: حزبة مجادرة وحمرة كتير حطيتي من القصص الشخصية،
2: شو منلبس أكتر
1: كمان
2: شو منلبس لأنه المسرحية
1: بسلمة شو حطيتي من أمورك الشخصية؟
2: الظلم تجاه هدول النساء عن جد، لأنه نحن دغري يعني كتير شاطرين، مين بيعطي حكم مسبق، مين اللي بيعصب، مين اللي بيجرح، مين اللي بيفوت بيكتب اشياء هيك نافرة على السوشيال ميديا. ما في حدا بيأذي منه من إذي، واكتريتنا نحن هلا لانه معصبين وعنا غضب وحاسين كلنا حاسين انه بمحل ما متاكل حقنا او مظلومين، فبنطلع بدنا نفش الخلق. سلمى سلمى من النساء المهمشات، النساء يلي انظلموا. يعني في
1: ظلمتك امرأة بحياتك؟
2: نحن كلنا مظلومين بكتير محلات، لأنه مش قصة ظلم، قصة قد النساء اللي ما بتعرف حقوقها واللي ما عرفت كيف تتعلم من تجاربها. في نساء بتقلك خلص أنا ضحية وبتضل كل الوقت كيمشي إنه أنا الضحية وما عم تتخلى عنها وما نعطالة إيد لترجع تسحبها وتطلع. أنا بحس حظي إني طلع لي بهيك باي وهيك أم، لاحقا هيك زوج، وطلع لي يحيى جابر. يحيى جابر كتير أثر في وأثر عرب نطنت حبيبي
1: نطنت. أنت كنت لحي على تذكر كل شيء. الناس عرفوك أول شيء بالكوميديا، هيدا الشيء خدمك أو ظلمك؟
2: اثنين. أنت عطول عم تعطيني الهيدا عم يطلع اثنين مع بعض.
1: لاحظت ليه؟
2: خدمني.
1: حطوك بقالب معين؟
2: يعني أنا اشتغلت على 8 سنين تقريبا مع ما في مثله، أول مسلسل إجاني مع الصباح سمر البرقاوي هو يلي طرح اسمي المخرج، لأنه كان حاسس أنه أنا بيطلع مني بالدراما. الوقت كان إلي فترة طويلة ما كان حدا يجيني دراما،
1: معرفة لا. مسبقة ولا لا. لا. من خلال متابعته
2: وقال لي جملة على طول بقولة بس ما بعرف إذا أنه بوقتها قال لي بعد ما بيعرفوا قيمتك بلبنان، أنه حس أنه أنا في شيء، لأنه نحن بلبنان كان عنا أنه على طول بالكوميديا بيعتبر
1: كوميديا، وخاصة يعني بيشتغلوا كوميديا. برامج كوميدية يعني بينحطوا بقالب معين بيصيروا أنه خلص هو للنكات والضحك والكذا
2: بس كتير كتير استفدت من الخبرة
1: بس معهم. مش كتار يلي ظهروا من برامج كوميدية وقدروا يعملوا اللي عملتيه،
2: لأنه بتعرف أنا أو أصلا أول ما حكيوني لأعمل ما في مثله قلت لهم انا ما بضحك، انا ما بشتغل كوميديا، انا طالعه من الفرع الاول فرع الروشي، ونحن انه طالعه بدي اشتغل دراما وبدي اعمل قضايا الى علاقه.
1: يعني في جورج كباز مثلا طلع من برنامج بسمه وطن، طلع من برامج كوميديه قدر يعمل،
2: لانه هو عباله يعني عباله انه يرجع لك الفرص بتجي. بدك تعرف هيدي الفرص كيف تغتنمها وكيف ترجع تقدر تقدم. بس انا كتير استفدت منه.
1: شو اخذت معك من تجربه ما في مثله؟
2: اول شغله هذا الشيء، اول شغله انه يعني بتذكر اول مره جيت وقالوا لي انه بدنا نمثل المشهد، قلت لهم اي وين الناس؟ قال ما في ناس. قلت له ما في ناس ارتجال يعني انا بقعد بتطلع فيك بتسمع عن جد عم بسمع الجمله لاعرف شو بدي رد، مش مثل بالمسلسلات يلا خلص جملتك لمره. فكتير استفدت بهذا الناحيه.
1: مش كل برامج كوميديه بيتبعوا هيدا
2: ما في مثله ما في نص ابدا. بما في مثله ما في نص ابدا.
1: في عشان فكره هيك في فكره
2: في فكره وفي معروف تقريبا كيف القفله، بس كل الكونتينو كله ارتجال. عشان هيك العالم هالقد بتصدقهم، لانه كل واحد بصير يحكي كانه عم يحدث يعني ما متوقع من التاني.
1: هيدا سبب نجاحه برأيي؟
2: أكيد أكيد بشكل أساسي. وال
1: اشتغلتي
2: وشخصياته وموهبتهم يعني عادل، كان عادل كرم والله عباس شاهين خاصة لما يلتقوا هني كديو من ما ما ما ما إجا بعد ديو مثلهم، كيف بيلقوا على بعض، كيف بيفرشوا لبعض، كيف بيضحكوا، كيف ونعيم بكاركترات وهذا ورلا شمية كلهم يعني عم قلك بس يكون العمل متكامل عناصره لابد. بعدهم لهلا بقولونا ليه ما بترجعوا، ليه ما بتكفوا. فأخذت كتير
1: تحية
2: خبرة
1: تحية كتير كبيرة. اشتغلتي كرمال المادة؟
2: أكيد بشتغل كرمال المادة، بس كمان بش اشتغلت لأني مبسوطة بالشي اللي عم بعمله. أكيد. ولكن
1: بتقولي طولت كتير فيه ولا
2: ليك سيقبت بوقتها كان إيديال، لأنه كنت عم علم وكنت مفقسي ولدين ورا بعض، فكان عندي نهار بالجمعة خفيف نظيف منروح منتروق منزل منصور أبو أربع ساعات منكون خلصين وعم نصور شي لذيذ وشي مهضوم والعالم كتير يعني أنا العالم بس بطلع فيه دغري كتير حلو إنه بتذكر بدغري
1: بيضحكوا
2: بيضحكوا. ففي أكتر من شغلة كانت.
1: أي أصعب الكوميديا ولا الدراما؟
2: كوميديا
1: أصعب؟
2: لك تنينتهم هلا دراما اكيد، بس الكوميديا انك تقدر تضحك الشخص. هلا جيب مثلا 10 خبروك زيت النكته،
1: بس في كتير ناس بعضهم لليوم بيستخفوا بالممثل الكوميدي
2: يستفلوا بكونوا بعضهم مش مطلعين مزبوط، بس لا الكوميديا هي اهم بكتير. ليه هلا ما في مسلسلات كوميديه؟
1: تشتاقي ترجعي تعمل عمل كوميدي
2: أكيد
1: جماعي؟
2: اكيد اكيد، بس بدك ناس.
1: مين بتختاري؟ كل المشكله عندنا مين بتختاري ممثلين حواليك بالكوميدي؟
2: بدي ناس، جيب النص وجيب مين ما بدك يجي. نحن مشكلتنا بكل شيء حاليا بالنصوص. انا بكتب تحت ايده ليحيى، يعني يحيى هو النص له اكيد، بس انا بعبر شو عم بيقول بطريقتي. هل انا عندي صار النضج الكفايه اني اكتب لوحده؟ لا. ومش ملعبي، انا ملعب بالتمثيل
1: اكثر. الانتشار الكبير اللي حققتيه كان بصالون زهره عربي، انا عم بحكي
2: لك تشلو اول شيء. تشلو مع نادين نجام ولاحقا اكثر صالون زهره. في انت مين بحبه كمان مع كريم رزق الله. كريستال عمل لي شهره عربيه لا باس بها، وهلا ممكن هيك عم يفتح لي أكتر احتمالات.
1: ليش شخصية ميسم بصالون زهرة علقت كتير برأس الناس؟
2: ليك الظلم، الظلم تجاه المرأة، وخاصة موضوع الحضانة وموضوع الرجل والتسلط، لأنه بعد ما عنا قوانين
1: تحمي المرأة. قدر يحمل صالون زهرة قضية اجتماعية أكتر من كونه مسلسل كوميدي؟
2: قضية مبلا. ليك هلأ اللي عم بيصير، لأنه العالم تقريبا ما عم تحضر كل شيء، فبتحضر المشاهد اللي بيروحوا فايرل. فمثلا مشهد سلمى هي ورايحة تاخد ولادها لحاله كأنه هذا بوقت أنه المسلسل ككل كوميدي وخفيف ومهضوم. فإيه في مرات اشياء بتفرق لحالها وبتحمل قضيه.
1: شخصيه ندى بكريستال شو اضافت لانجو؟
2: ليك تجربة تركيا كلها بحد ذاتها كانت تجربة علمتني منيح.
1: شو؟
2: أول شغلة فكرة أنك تترك لبنان، كنا بعد الثورة دغري وأنا حامي عطول أنه ما بدي أترك البلد، فرحت وانفصلت فجأة، تركت جوزي وولادي فجأة، أنا كامرأة فجأة صرت قاعدة بأوتيل ببلد غريب بالنسبة إلي، بلا مسؤوليات بلا شيء، فبحد ذاتها رجعت هيك من أول وجديد، ترجع بتعمل بتفوت هذا، وسابت كنت عم بعمل كمان أونلاين الماستر تبعي. مسلسل نصه عادي بس هو مبني على أنه يكون النص عادي، فبدك تصير تشوف كيف بدك تمثل، يعني في مشاهد تقريبا هو ذاته النص، وكل مرة بدك ترجع تلعبه، وكل مرة بدك تعطيه نكهة معينة، أنه كنت واقفي مثلا أنا وهذا إجا حدا سمعنا، برجع هي ذاتها كنت واقفي أنا وممثلة إجت حدا سمعتنا، سو النص خفيف بس مهضوم وتجاري ومعروف هيك.
1: المسلسل التركي المعرب بيظلم الممثل لأن بتكون المقارنة جاهزة؟
2: رجعت السؤال.
1: المسلسل التركي المعرب بيظلم الممثل لأنه بتكون المقارنة جاهزة؟
2: مقارنة مع شو؟ مع غير
1: مع الممثل التركي، مع المسلسل القديم؟
2: ليك الأكيد إنه هيدول المسلسلات إلهم جمهورهم، يعني ما يعني سئيل أو ظلم إنه نقارن مسلسل تركي بمسلسل تاني، يعني كل مسلسل بحد ذاته هو معمول لأنه في عالم بتحب تحضر مسلسلات طويلة وبتحب تنطر، بيعطوها يعني هذا المسلسل بيعطيه للجمهور سبب إنه ينطر لتاني يوم، يعني بتحسوا للمسلسل بيقولوا بنعمل هيك وهيك وهيك وهلأ بالليل بنقعد بنحضر حلقة وبنقعد، بيصير جزء من الريتيال تبعهم. بس ما عم يقارن بس ما عم يقارن مع المسلسل التركي،
1: بلا أوقاتهم بلا
2: أوقات بس بشكل كتير هيدا يمكن يقولوا هيدا الدور كان أهضم عملوه مع كذا، بس صح. الأكيد أنه ذات المستوى، يعني مثل ما نعمل تركي
1: بتحافظي على هويتك اللبنانية وقت تكوني عم بتتوجه إلى الوطن العربي، ولا بتعتبري أنه لازم تكوني عربية شاملة؟
2: لك هلأ أنا إذا بدك مع شوية فلسفة، أنا أممية أكتر ما أني عربية وأكتر ما أني لبنانية، أنا بعتبر حالي إنسان، وخاصة هلأ نحن صرنا مثل قرية كونية، يعني كلنا قادرين نوصل، بيسلك هلأ خبرية بفنزويلا، زلزال بكذا، عطول بحس حالي معنية بكل شيء عم بيصير حواليه، بس الأقربون أولى بالمعروف يعني، فعطول بشوف وين قادرة أن يكون عن جد بلسم إيجابي بمحل معين، وين قادرة أوصل. وهلأ بحس أكترية الظلم اللي لحقنا هو ظلم اللي بيلحق المرأة، لأنه بعد ما في قوانين عم تنصفنا، بعد في ظلم كبير تجاهها، هلأ اللي عم بيصير بأفغانستان غير مقبول كليا، عم بيصير بلبنان أنه رجال قادر بعد يقشط أولاده لأنه مرته قررت تطلق، بحس حالي مسؤولة، بحس حالي أنه أنا كيف قادر أكون بهيك ببلد بعد هيدي القضايا مش عم يتضوا عليها.
1: أعطاك انتشار تلفزيون أو أعطاك رضا فني؟
2: انتشار أو رضا فني اثنين. انت عطول
1: كنت راضي فنيا ولا بتحس المسرح هو اللي عطى أنجوري؟
2: هلأ راضي فنيا،
1: هلأ
2: بعد ممكن ايه.
1: ليه؟ قبل لأ؟
2: قبل كان بعد عندي شكوك، لأنه لك بدنا مساحة، يعني تصور انت بدك تلعب فوتبول وقال لك العب بهالملعب، الممثل لما تعطيه مساحه وتعطيه دور، انا الدور سلمى من يعني بفتكر في كثير ممثلين بحبوا كانوا ياخذوا هيك ادوار، لانه دور مركب، بس يكون عندك دور في عنده، يعني انا بس اطلع بمسلسل كانت شوف كم ماستر سين فيه، اجمالا مسلسل يكون عندك شي اثنين او ثلاثه، بهذا المسلسل كان عندي كثير محلات، في اكثر من قضيه، في وحده عندها في امرأة ماشي مع وصمة عار.
1: تعتبريها كانت من أصعب شخصياتك سلمى؟
2: نعم
1: أصعب شخصية لعبتيها
2: تلفزيونيا، لأنه تلفزيونياً بعدني بالمسرح، بعد المسرح ما وصلت للاكتفاء اللي بيعطيني المسرح.
1: إذا حياروك بين بطولة مطلقة لمسلسل ضخم وبين عمل مسرحي، لا مسرحية حبيبتيها
2: النص
1: ما عمل لك مسرحية حبيبتيها وبطولة مطلقة أفيشات نجومية بيلبوردز صورتك مع اسمك؟
2: خلاص أوكي بأجل المسرحية شوها بأجل
1: شفت الإيغو
2: لا حتى مع يحيى كان بس يجيني مسلسل كان عطول إنه لأنه بيعرف إنه أنا في عندي كمان شغف، فكنا نأجل، يعني في مرة أجلنا مسرحية لعملت مسلسل
1: في عمل تلفزيوني بتقولي بعدني ناطرته لأقول هلأ عملت اللي بدي إيه؟ شو هو؟
2: ليك أنا هلأ مسلسل متخيل. إيه بس إنه هلأ مثلاً سلمى والشي اللي عملته ومبسوطة بالنتيجة وهيك، بس هلأ خلص صار وراي، هلأ صار كيف
1: بدي بس شو ناطرة؟ شو ناطرة بعالم التلفزيون؟
2: نص يكون طالع من لبنانيتنا.
1: دور مين حضرتي؟ قلت اف
2: انا حالي ما بحضر. انا حالي ما بحضر
1: ولا مره شفت دور شدك، فيديو راح فايرل على السوشيال ميديا لشي ممثله زميله لإلك. اف
2: والله اعملك، انا حالي ما بحضر. بس هلا
1: شو بتعمل؟
2: اول مره انا ام عندي ولدين وما عندي فام دو ميناج بالبيت، فبين اني ترويق او غدا
1: واخد وطباخه
2: اولاد وروح على الاكتيفيتي وجيبهم، وبذات الوقت عطول يعني عندي مسرح، عندي حتى مسرحياتي مع اني لي زمان بعملهم بس عطول بدي عيدهم، فما يعني انا مشاهدي انجح حضرت مشاهدي بالمسلسل، لكن لا هيدا المجال بيساع الكل، بتمنى كتير انه كل العالم يعني انه عندنا شركتين انتاج، يا ريت بيصير في اكثر، لانه في كتير ممثلين شاطرين خريجين، وحتى انا على طول بقول انه خريجي ولا حلو، الحلوه الى دوره، الخريجي الى دوره، فيها تكون خريجي وحلو، اصلا الجمال الخارجي مش هو المقياس، بس انه في نقص بعد، بدنا نصوص كتير، وبدنا بدنا بدنا الصناعه.
1: اول ما قريت نهايه سلمى شو كان اول رد فعل لك؟
2: زعلت.
1: زعلت
2: انه ليه حرام، رغم كل اللي صار هيك، لما قالوا لي انه بدها تموت، لانه ما كنا عارفين بالاول اذا حتموت او لا، بعدين بس وقفنا شوي واستأنفنا التصوير. بس قلت انه هلا هي انه انتحرت ولا هي اخذت حبوب، الحبوب هن اللي موتوها. بس شفقت لي قلبي سلمى عن جد يعني.
1: كنت خايفه الناس يزعلوا انه نهايه الشخصيه رح تكون بهالطريقه، ولا ما بتفكري بالجمهور؟
2: لا بلا، لانه لك بس بدي ارجع ادوي على مساله هي المراه وهيدي المهنه بالتحديد، لانه عطول في ظلم بيلحقها، انه حتى اذا بدنا نسب بنسب فيها، كل مسبه دغري بنذكر هيدي بائعه الهوى يعني هيدا، وفي منهم عندهم عن جد اقتناع انه ايه انه هي بتنقي هيدا الشيء، انه هي بتنبسط بهيدا الشيء، انه نقت هيدي المهنه لانه هي سيئه. ما في حدا سيء بالحياة، إن كان رجل أو امرأة، نحن وليدين طفولة ظروف.
1: بس مش ضروري يكون كلامك دقيق، لأن في أشخاص
2: رأيي يا خي
1: ايه رأيي. بس في أشخاص فيها تكون سيئة، إن كان بتشتغل بهالشغل أو بتشتغل بهالشغل، بأنه في أشخاص شريرين، في أشخاص بيمتهنوا هيدا العمل من شر، يعني بالنهاية هو عمل لا أخلاقي لا ديني.
2: ليك إذا عم نحكي
1: لا مبادئ لا
2: تربية. هلأ إذا جبت حيلا مرة تشتغل بهيدي المهنة وجيت قلت لها إذا بدك تمحي كل هول ورجعك لأول نقطة وعطيك إنك كنت مع زوج رائع مع معلمة وكذا، بتقلها بتخيرها شو بتنقي؟
1: ما بعرف،
2: خلينا نقول 90%.
1: اوقات الايزي، اوقات الايزي ماني بغير
2: ما اي ايزي ماني، وحده ملتعن سلافه كل العالم تحكي عنا بالمش منيح.
1: اليوم عم نشوف،
2: تعال شوف
1: اليوم عم نشوف قضايا شبكات دعاره موجوده بالامارات، في
2: اسامي
1: كثير كبيره
2: من دايره، مين لقطها؟ ثلاث ارباعهم رجال لاقطينهم، لانه في لانه ما هيدا الشيء، لانه ما في قوانين، عطول في
1: مش دايما رجال، في نساء كمان لقطه هيدي المهنه،
2: بيطلع لك مره دائما. لا اللي بدي اقوله انا ليه فتحت هيدا الموضوع، اللي بدي اقوله
1: هلا انت ظاهره بالشخصيه،
2: ظاهره مش
1: بتعاطفي معها،
2: مش بس عم بتعاطف،
1: بس
2: انا شفت اشخاص، قعدت مع اشخاص بيشتغلوا هيدي المهنه الاكثري. انا ما عم بحكي عن على التيك توك،
1: هو يمكن بتضطر انا بحاجه، بس في ناس بتعمل هذا الشيء لتجيب سك ارماس،
2: هيداك غير نوع، مش عم نحكي عن هول، هوليك ما بينقال عنهم،
1: بس هي كلها دعارة،
2: بس هولي ما بينقال عنهم بائعة هوا،
1: بلا
2: لا
1: بلا.
2: هيدول بيطلعوا ايه بس منهم موسومين ومش معروفين بهيدا الموضوع. بس نحن عم نحكي عن الطبقة، عن الطبقة هيدي الفقيرة المهمشة،
1: مش هيك انا عم قلك خلينا نميز،
2: انا عم بحكي عن الكاتيجوري يلي فيها سلمى، واللي فيه كتير نساء لازم يحضنوا، لازم ينحطوا بجمعيات تحضنوا
1: ويجعلوا على حياتهم. بريك، وبعد البريك رح أسألك، لو كنت أنت أنجو بهالشخصية الحقيقية بحياتك، كنت عملت بائعة هوا؟ وجاوبيني على السؤال تشوف شو رح تجاوبيني.
0: سبوت سبوت اون. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق. ما صبت شي
3: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: وأنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار 11:15. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله لن ننتقل لمناطق إضافية إذا لم ينجح لبنان في منطقتي اختبار، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأن وتيرة الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في جنوبي لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية. اعتبر النائب إبراهيم الموسوي أن اتفاق الإطار ساقط ولا يعني لبنان، وأي إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به تؤكد أنه استسلام لإملاءات إسرائيل. يسجل انتشار كثيف للجيش اللبناني على جميع مخارج الضاحية الجنوبية، وذلك مع الدعوة التي وجهها مناصر حزب الله إلى التحرك عند 3 احتجاجا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في الميدان الجنوبي استهدفت غارة إسرائيلية محطة واقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي الطيبي ودير سريان، فيما استهدف قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية بلدة شبعة. وفي بيروت سجل تحليق مسير في أجواء الضاحية الجنوبية في بيروت.

0: نام تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت إن أسلحتنا ووحداتنا مستعدة للدفاع عن بلدنا. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني الحاجة لدعم مالي لتجهيز وحداته وتأمين احتياجاته، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتوفير هذا الدعم. توازيا، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بغداد على رأس وفد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين تتناول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. ونبقى في العراق، حيث اعتقلت متهمين في ملفات الفساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط بحسب ما أعلن مصدر لوكالة الأنباء العراقية.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. إلى غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي قضينا على قياديين من حركة حماس، من بينهما عبد الرحمن ماهر زيادي قائد خلية للنخبة في حماس، حيث شارك في هجوم 27 الأول وكان يخططان لاستهداف قوتنا في القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصدي دفاعاتها الجوية ل 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن كييف استهدفت مصفتين للنفط في روسيا ليلا، وأكد مواصلة العمليات الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب. ارتفعت كارثة زلزالي فنزويلا إلى 1430 قتيلا والجرحى إلى 3238، فيما أبلغت العائلات الفنزويلية عن فقدان ما لا يقل عن 68,900 شخص. وفي السياق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل قدم 5 ملايين يورو لفنزويلا كاستجابة طارئة. في فرنسا، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب موجة الحر. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
3: للحب.
2: مسرحية الوحش

0: فين رح نهون؟
1: أنا لازم روح البيت.
0: أنت ما عندك بيت.
1: كارول عبود
2: دوري السمراني،
1: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: سبوت أون.
5: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم بيتابعونا بالقسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى على اليوتيوب شانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه الخاصه مع النجمه انجو ريحان. صباح الخير عن جديد انجو.
6: مرحبا راس.
5: تنبسطي بكلمه نجمه؟
6: لا
5: وطوري حلوة بدك دخل الإيجو
6: نتفه
5: هلأ قلت لك بوستر قلتيني بأشر
6: بس بحب أنه كلمة ممثلة محترفة كلمة ممثلة محترفة بس
5: طب ممثلة المحترفة أنجو ريحان
6: تفضل. إيه بحبها
5: أنجو ريحان. لو قطعت عليك ظروف سلمة الآسية كنت اشتغلت بائعة هوا؟
6: لا
5: يعني نقطت كل شيء قلتي لي.
6: لا لا هو بترشل فكرة أنجو كأنجو لانه عندي باجاج لانه عندي انه لا في عندي قوه في عندي طموح في عندي غضب بقدر فجر اذا ربيت
5: يعني
6: كأنجو.
5: ما في شيء ببرر بائعة الهوى
6: اذا وحده
5: لو في اسره
6: لا اذا في وحده اذا وحده صار في اعتداء عليا من هي وصغيره ما عندها امان ما عندها شيء نامت تحت الجسر اذا واحد سنه ولا هيدي ما في حد حالي محلها عرفت شو قصدي يعني الظروف المحيطه وين ربل الشخص وكيف انجر لهيدا الشيء
5: بس يمكن الواحد بيروح بينظف بيوت
6: ويمكن يعتاد عليهم انه عم ينظفوا يعني ما كل الاحتمالات وارد وفي كثير اشخاص عاملات منازل بجنينو
5: بيشتغلوا بروحه. كانت قاسيه او صادقه؟ يلا هلا قولي الاثنين.
6: انت كنت عم تعطيني اجوبه احتمالات قريبه. ايه لكن بلا لانه حسيت العالم هلا كلهم قالوا لي بكيتينا ولا ماتت سلمى بكير وهيك ما بعرف لك انا برايي اي شيء بتاخده عنده اضرار جانبيه يعني اذا عاشت يمكن انه
5: لو بيك غير النهايه شو كنت عملتي؟
6: أنا كشخص كأنجو كنت خليتها تروح على جمعية تحميها.
5: طرحتي هالموضوع؟
6: ما كتير من فود بهول القصص لأنه أنا بنهاية عندي هيدا النص مثل ما هو بس يعني كنت بفضل هيك أنه بركي لأنه عطول أنا بدي رسالة من خلال القصص.
5: كتبتي بعد عرض الحلقة أنه في كتير نساء مثل سلمى بيناتنا. مين هي سلمى بالحياة الحقيقية؟
6: سلمى هي ما مرة بكل بساطة موجوعة ظلمت ما في كان حدا حواليها يعني أنا في جملة كتير بحبها قلتها بالمسلسل كنا عم تحكي مع حدا بدي بس حدا يقلي ما تخافي أنا حدك. أكيد هدول النساء بيخافوا كتير أكيد ما عندهم حدا حدهم أكيد أنا مع أنه كل شخص إذا هو حاسس أنه بده يغير على القليل
5: إذا أجيت مرة قالت لك أنا شفت حالي بسلمى
6: بعبوتها
5: شو بتقولي لها؟
6: بعبوتها وبقول روح احكي مع كفا احكي مع ابعاد احكي مع اي جمعيه ممكن انها تحضنها انها تبلش كلنا بنحب انه نقلب صفحه جديده ونبلش من جديد واكيد كلنا بنحب انه نعيش بالناس بحبونا وبيطلعوا فينا باحترام ابشع شيء حدا يطلع فيك بازدراء ويسبك ويطلع كل هالكره اللي عنده
5: تجاهك. الدراما لازم تكتفي بنقل الواقع او لازم تعطي حلول يعني يوم انتحرت سلمى بس ما عرفنا شو الحال يعني اليوم هلا انت بالمقابله عم بتقولي انه جمعية وكذا لازم تعطي حلول لازم تقول شو الامل
6: هلا مع نادين بالمسلسل كمان طرحوا هيدا الشيء انه حكيوا مع البنات وقرروا يعملوها قضية رأي عام تطلع نادين هلا العالم عم تحضروا للمسلسل فيه يقول عن هيدا القفلة بس انه ايه بمحل معين الفن كمسلسلات ولا بالمسرح نحن جايين نقول رأينا بمواضيع فنحن جايين نقول رأينا مش ضروري اولا يكون رأينا صح وتاني شيء مش ضروري نعطي حلول بس هي الفكرة انك تضوي على المشكله في مشكله مش منعطانا حقها منفوت اكثر بتفاصيلها منضوي عليها ويمكن نعطي احتمال حل ويمكن بس تصير قضيه للعالم تاخذ وتعطي فيها من دون الاحكام المسبقه ومن دون كل شيء عادات وتقاليد براسنا.
5: بيتقبل البطل انه ممثل اخر هو يخطف الاضواء ويكون التي في مومنت تبع العمل
6: لكل واحد في
5: يعني
6: عنده
5: يعني الأبطال اللي حواليك يتقبلوا بيراكوليك حكيوك
6: ايه ايه ايه
5: مين حكيوك
6: كلهم كل الممثلين كلنا مع بعض سأبت نحن على جروب فحكينا كلنا مع بعض فالكل هيدا بالعكس بمحل معين كل واحد يعني كل واحد عنده مرات شو بسموها هيك لحظة ضو لحظة هيدا فكل واحد بيجي هيدا الفرصة ومثل ما قلت لك مرات بأكثر من عنصر متكامل بياخدوا مع بعض بيعطوا شي حلو وبالأخير هيدا شي يعني اللي شاف هيدا المشهد في مثلا عالم حضرت هيدا المشهد قالوا بأي مسلسل هيدا اللي نزلته، فكلنا عم نلقي بعض والكل شو بده يطلع انه هيدا المسلسل ناجح لانه كلنا اشتغلناه مع بعض. وحتى يعني انا مثلا مع نادين علاقتنا من 5 تقريبا مسلسلات لهلا كتير اصحاب مع بعض،
5: شلو وصالون زهرة وكذا
6: بالضبط واخيرا وهيك.
5: بما انه دويته، بما انه هلا في قضيتين كتير عم ينحكى فيهم بالاعلام والسوشيال ميديا اللي هن الدعارة والمخدرات، بعد ما دويتوا على الدعارة معقول بتنصحي نادين وشركة الصباح يعملوا مسلسل عن المخدرات للتوعية؟
6: ما بعرف يعني اكيد انه لازم نضل عم نحكي عن المشاكل يلي موجودة، وهيدا يعني هيدي سابقة ل هيدي سابقة وتحية لشركة الصباح انه ضوت على هيدا الموضوع يلي هو مثل ما قلت انت وتابو اللي ما حدا بينحكى فيه انحكى، لانه مثل قلت لك النص بالعالم العربي على طول في محاذير على ألغام بدك تشوف كيف بدك هيك، لانه في عندك رأي عام كبير بعد عنده مبادئ واعراف جاي من كتير زمان، بس في اشخاص صارت بتعرف انه هيدي مشكلة تأتي من هون حلها بيكون بهيدي الطريقة. فأنا بفضل نغطس أكتر بمواضيعنا، بمواضيع الانتماء، بمواضيعنا نحن كلبنانية
5: الوطنية. ما فينا إذا بدو ينعرض للجمهور العربي ما كتير بيهمون.
6: في كتير أنا بالمسرح مثلا أول ما حكينا بمجدرة حمراء إنه في 3 نساء، هن 3 من الجنوب و3 من الطائف الشيعية، أول ما حضرت المسرحية عم تحكي عن الشيعة طلع إنه لا مش عم نحكي عن الشيعة، عم نحكي عن 3 نساء وسائبت انه من الطائفة. احنا على طول بنهرب من الطائفة كأنه تهمة، بس ما الطائفة موجودة بحياتنا بشكل يومي، اي شيء بنقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا عدرا موجودة بحياتنا وهي جزء من هويتنا، جزء من عاداتنا، من تقاليدنا، من حكينا. احنا على طول بنخاف لانه خايفين من بعض. قصده عم يحكوا هلا العالم كله بتحضر المسرحية من كل الطوائف، بتلاقي انه هي هون مريم هون فطم هون سعاد.
5: شو السر يلي بعد ما عرفوه عن مسلسل ممكن تكشفيه معي اليوم؟
6: ما خلص المسلسل
5: سر بالكواليس.
6: سر بالكواليس، فكرت بشي بالهيدا سر بالكواليس مش سر. تحية بدي أقول عن جد. أنا أمين بعرفه من كتير زمان ولا مرة اشتغلنا مع
5: مخرج
6: بعض.
5: مخرج أمين درة.
6: مخرج أمين درة بالضبط. أنا مش بس بدي حيي، بدي هيك ببلغه كل الدعم وكل الاحترام. هالقد شخص ماسك أدواته، ولا مرة صار فيه تعصيب على السات. التصوير 12 ساعة على القد، احترام مطلق. لا عادة في مخرجين بتطلع من حالة بتعصب، بتكون هيدا عنده هيك اتزان ورواء واحترام وبذات الوقت احترافية كبيرة، وبذات الوقت بيعطي كل مس حقه. فكتير حبيت لأنه حتى أول ما نزل المشهد حكاني قال لي حضرته، كان عباله كمان
5: بده أنا أشوف. بده ميراكس دوريك؟
6: والله ما بعرف.
5: بدو جايزة
6: شو رأيك؟ شو رأيك؟ ما بعرف. أنا
5: بتحبي الجوائز؟ أخدت ميراكس سنة
6: الماضية. كنت أول كنت كان ما كتير بهمني. بس حلوة. حلوة هيك تسقط فستان تطلع على المزرعة. عندنا ميراكس وكذا. إنه حلو التقدير. هلا أنا شبعت تقدير كتير من ورا المسرح. لانه عندك عطول شو بعده عم
5: بعد لا لا لا لا عم بسمعك عم بسمعك
6: لانه الشعر عم بيطرطق على الميكرو. كتير أكيد ثقتك بنفسك كتير بتكبر لما بينعطك تقدير، بس أنا التقدير للمسرح العالم كيف بتوقف وبتزقف هيدا كتير يعني خاصة برات. يعني هلأ بعد جاي
5: عم نحكي عن المسرح. أي متى حسيت إنه المسرح صار بيتك الحقيقي؟
6: بمجدرة حمراء. اسمي جولة، كان بعدني خاف أول مسرحي مع يحيى جابر. كنت لوحدي وكنت كتير خاف، بس أطلع على المسرح يقطع النص على خير، ما أنسى، ما أتلبك، ما لخبط، ما كنت استمتع بمجدرة حمراء. خاصة من بعد ما رجعت من تركيا وبعد او قلعناها بلشت تحس بهذا الاحساس اللي انه الرهجه للجمهور
5: بعدين تتعود. يعني
6: بس تعودوا بس الوقت صرت تنكت مع العالم.
5: شو بيعطيك المسرح شيء ما بيعطيك اياه التلفزيون؟
6: الكريدي المباشره، الاحساس. يعني في محلات معينه انا وعلى المسرح بخلي العالم تطرق كف الممثل، يعني بقول لهم قولوا كف وبيزقفوا.
5: المونودراما هو رعب.
6: دقيقه بس لما بقول لهم كف وبيزقفوا برجع بعمل ان انا انضربت كف، بسمع صوتهم هيدا الشيء مستحيل يعطيك. الكاميرا ما كان قدامك، وابشع شيء لما تكون كلوز، يعني بيكون الممثل واقف ورا الكاميرا وعم يجرب يعطيك من هيك يعني
5: رياكشن
6: وهيك. فقد ما جربت في كثير قصص تقنيه بتعملها هني مسرح بتطلع مان هيك خلص، بتنسى الجمهور، بتنسى
5: كل شيء.
6: مسرح
5: اصعب
6: بالكاميرا سوري فينا نعيدها.
5: مونودراما هو متعه او رعب؟
6: الحلقة اسمها اثنين.
5: كل شيء بين اثنين.
6: شو أحلى شو مين شو يعني إنك تعيش؟ تعيش يعني تخاف، يعني تنرعب، يعني تتعب، يعني ترتاح. هول الأحاسيس. الإنسان اللي مدبرس منه هو إنسان ما عم يقدر يعيش أحاسيس تقدر تطلعه وتنزله. مسرح بخليك هيدي دقات القلب قبل ما تطلع تسمع الجمهور. أنا وعلى المسرح هيك عم بتطلع مثلا قطعت الكهرباء من كفة من نكت حدا إجا مأخر بتصير تحكي متعة ورعب. وهيدا هيدا الشيء اللي بخليك عايش.
5: أصعب لحظة بالعرض هو أول دقيقة، يعني بداية النص إنك ما تنسي، أو النهاية
6: أول للبداية
5: أول دقيقة.
6: لأنه يعني بمجرد ما إنك هي هلأ بدك تطلع، لأنه فتحت المسرحية وقفلت المسرحية كتير بيأثروا على الجمهور. بالنص حتى لو شو ما صار إذا رجعت نهيت بشكل قوي خلص، لأنه أنت كأنه عم خبرك قصة وسوقتك بالآخر مثل ما بيعمل بالمسلسلات القفلة يعني. فالبداية كتير مهمة، لأنه البداية بدك تلقطن. إذا البداية
5: حس بداية
6: سو البداية وبداية
5: الجمهور بيغيرك أدائك
6: كله. يا هيدا اللي بدي أقولك أنا تلق البدايه، عشان هيك بالبدايه اول ما تعرف يعني مثلا انا بعرف انه بهيدي الجمله اول ضحكه فرضا، جسمي تعود على انه هون يمكن في اخذ نفس او في كذا وبنبسط انه ضحكوا، يعني فهموا النكته، يعني في نكت تانية حترجع. فمن اولها اذا بحال ما ضحكوا ممكن
5: ماشي ممكن
6: صار عندي عقد من الميكا
5: كفه كفه.
6: فبالبدايه اذا بحال هيدي النكته ما هيدا ممكن انه اتاثر. كنت قبل اتاثر يعني في مره بلشت وما ضحكوا لي انه انا والله ليه ما بتضحكوا لي جايه انا مبسوطه وعم نكد. طب ايه ممكن انه يقشطك بعدين، بتصير تعرف ان كل جمهور عنده نوعيه شكل بيتصرف بطريقه وكل واحد بيقدر اكثر وما يضحك اكثر. فايه
5: بدي يغير لك ادائك يعني يعني اذا ما ضحكوا
6: ممكن يتحسن اكثر.
5: مثلا ما قلت لي تقولي شو بدي اعمل ارجع فوته بالجو وهيك؟
6: لا ارجع اكسر، برجع بنكت معهم، برجع بعمل فورير او برجع بعمل شيء هيك مثلا شفت شيء، لانه في مرات بيكونوا هيدا. بس كنت بالبداية ينزل أدائي، كان ينزل أدائي، بعدين تعلمت أنه أوعى، لأنه لا خلص يمكن هيدا الجمهور جاي بس يسمع مثلا، وصرت هيك بس أنه يعطيني أكتر ويتحسن أدائي أكتر. إيه أكيد بيأثر.
5: أي متى بكيتي عن جد عخشبة المسرح؟
6: آخر مرة هلأ بباريس.
5: ليه؟
6: لأنه كان تاني عرض شو بنلبس وارتحت أول شيء، كنت عطليني لأنه عرضين ورا بعض ورا بعض دغري عم جد رح أملأ بيوم وفي 500 شخص بكل عرض. ثاقبت وقفوا، ولأنه شو بنلبس بتحكي عن عائلة يسارية بالجنوب وأكترية الجمهور كان يساري وما في حدا ما حضر على المسرحية غير ما بكي يعني، وبذات الوقت أكيد فيها ضحك. بس وقفوا قد ما زقفوا ما كانوا خلوني فل على الستيج وتريت الزقيف وشكرا شكرا شكرا هيك. فا انه دمعت مع انه انا عاده شخص متماسك عامل مسرحيه وكذا، فبكيت انه تقديرا لانه كميه البرافو والزقيف يلي اخذتها حزت بقلبي انه شكرا شكرا على الحب.
5: اديها شكرا من القلب يعني. عندك طقس معين بتعمليه قبل كل عرض؟ يعني في ناس بتقعد تعمل طقوس معينه، بتقعد لوحده بتنزوي
6: قبل بنص ساعه ما برجع بتعاطى مع حدا؟ صح يعني برجع خلص، وحتى يحيى عطول معي انه بهيدا الوقت ما بيخلي حدا يفوت لعندي على الكوليس. سو مينيموم قبل بنص ساعه من بعد ما كنا عملنا تست الاضاءه والصوت وكذا، بهيدا النص ساعه برجع هيك بربطهم يعني بغمض عيوني وبربط كل اللاين تبع المسرحيه، باخذ نفس بعمل شويه تمارين صوت وبروق وبحكي مع حالي وبكتب بوعد
5: ليش
6: نفسي بوعد نفسي بهيدا العرض حيكون كثير حلو. كل مره بكتب
5: تكتبي ليش مش قادره حمراء قدرت تعيش كل هالسنين؟
6: نص وصدق في الأداء بفتكر هولي من أهم العوامل. وفي عوامل تانية ما بعرفها
5: بس اللي بعرفه
6: الأكيد الصدق والنص. نص يعني شو جايين نقول يعني عم تحكي عن ثلاث نساء كل واحدة عندها قصة. وفي كمان
5: أي واحدة كانت أقرب لأنجو؟
6: مريم يلي عايشة بين باريس وبين لبنان وما عارفة أي بلد بيستهويها. فطم هي أرملة وعم تجرب إنها تتجوز مرة تانية. وسعاد يلي تعاني من عنف أسري بس كل الوقت عم تبرر لزوجها.
5: كيف اشتغلت على تمييز ثلاث شخصيات عن بعضهم من ناحية الجسد والإحساس والصوت؟ كيف اشتغلت على هذا الشيء؟
6: ليك يحيى هو الأساس بهذا الموضوع. يحيى ما بيجيب النص للممثل وبيقول له تفضل مثل. المسرحية إعداد مجدرة حمراء أخذت سنة يعني أي مسرحية بتاخد شهرين ثلاثة مثلا، إحنا سنة. يحيى بيقعد معه للممثل بيخيط الشخصية معه، يعني أنا بوصل لآخر السنة بكونوا كل الشخصيات عارفين فاطمة مين هي وشو عائلتها وشو كل شيء التفاصيل فيها، وبعدين بنصير نشوف انه مثلا فاطمة، مثلا فاطمة لانها ارمله ولانها بتحب الاكل وبتحب كل شيء شهوانيه وكذا، فلا شعوريا جسمها بس بدها تحكي، صوتها بتحسوه اضخم، جسمها قاعده اجريها مفتوحين بس بدها تحكي هيك، بوقت مريم لانها جاي من باريس وكاتبه دغري بتحسها طولي تضعفت حتى حكيتها، بتجي على سعاد، سعاد المضروبة يلي من إزية، فبتحسها كل وقت تما هيك كأنه أكلتها شي كف طاير شي نار بوجه، وبس بدها تحكي دغري بتحكي هيك وبتخبي، بس النص نص هالقد وكلهم يعني ما في حدا غير ما حكي عن الكتابة وعن الأديتين تبع المسرحية.
5: حسيت أني كنت عم تحملي وجع النساء الحقيقيات وجعهم على المسرح.
6: بتذكر مرة كنا بأبيجان وطلعت من المسرح وسأبت لأنه سعاد بالتحديد هي شخص هيك جوزوها على صغير وهيك، فبس خلصت المسرحية إجوا بنتين لعندي كان هيك حلتهم نازلة من كترة البكاء، قالت لي واحدة منهم أنا سعاد، أنا سعاد أنا يعني اللي جوزي بيضربني. وبتذكر وقتها حتى العالم يلي قاعدين وكيف عم يتطلع، حتى بتشوف البادي لانجوج تبع الرجال هيك هيدا، اذا وخاصه اذا من هولي خاصه المسافرين
5: عم تحكي عن شيء هو بيعمله
6: واللي ما خلوها تتعلم لسعاد وجده. فايه بكثير محلات
5: بعد كل هالسنين تغيرت علاقتك بمجدره حمراء؟
6: حبيبتي مجدره حمراء، مجدره حمراء يعني هي اللي قوت علاقتي كثير،
5: يمكن اكثر مسرحيه عاشت.
6: ما بعرف إحصائيا بلبنان،
5: بس في مسرحية بقيت 8 سنين على تقريبا فرد سحبة يعني تقريبا،
6: وحتى يا مرات كثير أنا ويحيى أنه شو نجاح شو سر هالمسرحية، هل في أشخاص أنا بعرفهم ومش عم بالغ حاضرين 10 مرات يعني أنا بعرف 3 أشخاص هني إجوا قالوا لي، وبعد كل عرض كنت عم شوفهم، لو واحد يحضر المسرحية 10 مرات عارفها وحافظها وهيدا فيها شيء.
5: مسرحية فول هاوس
6: هلا عنا عرض بعشر الشهر وعنا ب31 وحتى سبقت شو منلبس، معناه شو منلبس كتير رائعة كمان، بس كمان عم بتفول، لكن الأكيد برجع بركز لك على فكرة نص، ويحيى جابر أهم من كتب، خليني أقول بتواضع من هيدا بالعالم العربي أهم من كتب مسرح، لأنه الشخص
5: أهم من كتب من أشخاص مسرح. كتير كتبوا مسرح يعني اليوم عم بتقولي أهم من جورج بيز، أهم من جابرييل يامين، أهم أهم أهم أهم من كتير أسامي،
6: من كتب مسرح بنصوص هالقد حاملة قضايا اجتماعية وسياسية،
5: عايدة صبرة، باتي توتل،
6: كتب نعم يحيى جابر أهم من كتب
5: عملوا زينة
6: مسرح. هني على فكرة وباعترافهم هني كمان أكتريتهم بيقولوا هيدا الشيء، لأنه ما حدا بعد قدر كتب مسرحية.
5: نضال الأشقر يعني عندك أسامي ضخمة بالمسرح،
6: أهم كتب مسرح هو
5: يحيى زياد الرحباني.
6: زياد الرحباني عم بحكي أنا حاليا هلا
5: غاب زياد الرحباني.
6: أنا لا مسرحيته لزياد قديما يعني إحنا بأي سنة عم نحكي، لا زياد الرحباني لا
5: يعني تحية ليحيى جابر أحسب هلا يزعل يفكر عم نقص
6: زياد منه. الرحباني هيدا الإيدول تبعي لا يعلى على مسرحه. أنا عم بحكي هلا بهذا العصر بهذه السنين أهم من كتب، بس أكيد يحيى جابر زياد الرحباني بعدنا لهلا، أنا من الأشخاص المدمني على مسرحياته على أغانيه على فكره. ما لا لا
5: شو منلبس بتحسيها عمل شخصي أكتر بالنسبة لإلك؟
6: هي مستوحاة جزء كتير كبير منها من حياتي. يعني يحيى قعد سمع على كل قصصي وعرف أي مشهد نقى فيها رسائل سياسية ما استرجع حدا
5: يحكي
6: عنها.
5: ليش رجعته على ذاكرة الحرب والجنوب بهيدا التوقيت؟
6: لك شو منلبس من 2.5 سنين كان بعد ما في حرب.
5: مهم سنتين بلا كانت نبلش غزة.
6: لا قصة
5: طيب ما كنا فايتين بحرب الاسناد وعارفين لوين واصلين، يعني بيقرأ سياسي مثلك وبيحلل وتحت البريك قاعد يخبرني شو بده يصير بيعرف وين واصلين.
6: بس لا فعلا بهيدي المسرحية أول شيء بالتحديد شو منلبس نحن عم نشتغل عليها، كنا عم نشتغل على مسرحية تانية، نحن كان بس خوفنا من هيدي المسرحية إن إحنا شو جايين نقول، تحية للحزب الشيوعي، حسينا انه موضوع منه موضوع قادر يهم الرأي العام. فكنا كل مرة عم نأجل، ورجع في ظرف صحي مرق فيه يحيى قرر انه هيدي المسرحيه بده يحكي عنها وبده يعبر عن وجع هيدول العالم يلي كان عندهم شيء اسمه جمول جبهه المقاومه الوطنيه اللبنانيه يلي كانوا عم بيقاتلوا الاسرائيليه، وبعدين شو صار فيهم ولوين وصلوا، قرر انه يعمل مسرحيه تحيه لهم. كنا متوقعين انه هيدي المسرحيه تعمل لها يمكن شي 30 عرض وتخلص، مسرحيه بعدها لهلا ما في حدا من كل الاحزاب غير ما لقى حاله فيها، خاصه الرجل السياسي وخاصه الامراه بالظل، وانا اني اللي عم بلعب دور البنت الصغيره وعائلتها
5: ببيتها. بتحس الجيل الجديد بعده قادر يفهم ذاكره الحرب اللبنانية؟
6: هيدا دورنا، هيدا دورنا انه نحن نجرب نقرشف، لا نقرشف لنتعلم. نحن كل يوم عم نتعلم، نحن كاشخاص كافراد، انت عم تتعلم هلا من هيدي المقابله، انا عم بكره بقيم حالي انا شو حكيت وخبصت لوين رحت. نحن كل وقت، بس نحن مشكلتنا بهيدي البلاد انه بعد ما عم نتعلم من اخطائنا، لانه كل واحد حامل مبدا انه هو المظلوم وهو اللي اعتدى عليه ومعتبر الاخر هو عدو الداخل. وبعدنا تعوا يا خي خلينا نبلش على القليل، خلينا نعمل كتاب تاريخ موحد، نشوف نحن نتعلم بانه اي
5: المسح
6: أي, أي أي غطاء سياسي خارجي هو ضد الآخر بهذا البلد.
5: من خلال تجربتك بهالمسرحيتين، مسرح قادر يحكي الشيء اللي لا الإعلام ولا السياسة بيقدر يحكي؟
6: أكيد هو المسرح هيك شغلته. هو المسرح هو مرآة الشعوب. بتروح حيلا بلد بتروح تحضر المسرح لتشوف شو عمين حكى فيه. في إشياء بتنحكى على التلفزيون، في إشياء ما بتنحكى بالمسرح. جاي يحيى جابر جاي يقول ليكو أنا شو رأيي، بتجي العالم تدفع مصاري لتطلع على هيدا الرأي كيف عم ينقال بقدرات تمثيلية معينة وبتقدم، بس إنه إيه ما بينقال.
5: بين مجادرة حمراء وشو منلبس، أي عمل استنزفك أكتر؟
6: واحد جسدياً واحد عاطفياً.
5: مين كيف؟
6: مجدرة جسدياً، لأنه عم بلعب ثلاث نسوان عم يحكوا مع بعض بزيت الدقيقة. سو إنه الوقفة والتغير وكذا، يعني في وعي، خليت الوعي أكتر والمسؤولية أكتر بمجدرة حمراء، لأنه هالقد يعني ثلاث كاركترات وبيرجع عندك تقريبا 10 كاركترات بقلب المسرحية. شو منلبس هي أنا، هي عاطفيا بتذكر يعني كل مرة برجع بحكي عن أمي اللي توفت، وأنا نحنا تقريبا هي ذاتها قصة أمي وبي، فانفعاليا كل ما فوت فيها وبتذكر هلا بحكي عن أمي وحدمع بهالنقطة لأنه كتير جزء مني من حياتي ومن بي ونضاله ومحاولات اغتياله واللي لو وصلنا لهلا.
5: أنجو شو لقيتي عند يحيى جابر شيء ما لقيتي عند حدا تاني وخلى هالثنائي ينجح كل هالسنين؟
6: ليك يحيى بيعمل ورشة عمل نفسية مع الممثل، وبيكون مقرر تقريبا بأي توجه بدي يروح، بس بيقعد معه للممثل لعن جد يصير في هيدي العلاقة الكتير وطيدة بينه وبينه. يعني أنا بعتبر باسم جوليا مثلا عملت الحداد على أمي، لأن أنا أمي خسرتها بالكانسر. بمجدرة حمراء اشتغلت على أنه قدرات تمثيلية كيف أقدر أطلع من حالي. يعني كل مسرحية اشتغلت عليها كانت أثرت فيه على الصعيد الشخصي، وهو كشخص بيعرف يعني حتى مثلا إذا في مشهد حسه للممثل انه مش كتير عم يقدر يلعبه بيقدر يشيل مشهد ويرجع يعطيه
5: بالبروفيت. بيعطيك حريه تبني الشخصيه ولا دقيق بكل التفاصيل؟
6: ليك مستمع رائع، اي اقتراح بيقول لي على طول. انا ما كنت يعني انا قديش شخص انه بيحكي وكذا وهيدا، بس ماني شخص بيتخيل كتير. كان مثلا يقول لي يعني انا مشهد العدس انه طايرين بالمجدره حمراء عم تطلع فيهم تلاقيهم عم يضووا، وقت قال لي هي قلت له شو هالمشهد السوريالي اللي تسقط فجاه يعني، قال لي تركي خيالك فكي خيالك يروح، خلينا نشوف قد ايه يعني بيوسع لك كل الخيال لتقدر بالاخر يرجع يعمل اديتينج وتطلع هيك المسرحيه قد مشدوده. اعطاني كتير ثقه بحالي، هو اللي دفشني، هو اللي قال لي حتوقف، وعدني حتى من اول عرض قال لي العالم رح توقف وتزقف. عملنا ثنائي اذا بدك، لانه غير انه احنا اصدقاء كتير قراب من بعض هالقد اثنيناتنا
5: بعالم المسرح. بتخافي انه العالم تربط اسمك بس بعالم يحيى جابر؟
6: ما عندي مشكله.
5: ما بتحبي مثلاً تجربي مع أشخاص تانيين، يمكن تكتشفي بيرسونا بعد ما اكتشفتيها بنفسك، أدوار مختلفة، قالب مختلف، ما جو داح، في كتير بيشتغلوا مسرح يعني
6: حالياً، لأنه هيدا الشيء هالقد ناجح أنا وياه، وخاصة شو منلبس يعني آخر مسرحية أكتر مسرحية طلعناها بسرعة لأنه هالقد صرنا بنفهم مع بعض. فطالما نحنا هو كتير بحب أنا هو كيف بيكتب، وهو كتير بحب أنا كيف عم بعمل هيدا، فليه ما منضل عم نعمل هيدا الشيء. هلأ حاليا عم نشتغل على مسرحية جديدة، مواضيع جدا شيقة وكتير فيها أشياء، فما بعرف هل بعدين حدا عم بيشتغل. أنا بعيش اللحظة حاليا، بعرف إنه هلأ أنا مبسوطة بهيدا الشيء اللي عم بعمله، فخليني عم بشتغل.
5: في مشروع مسرحية جديد عم فكروا فيه سوا؟
6: نعم.
5: شو هو؟
6: نعم، مسرحية أكتر إلى علاقة إذا فينا نسمي علاقة زوجية بين رجل ومرأة، ومن خلالها منفوت على كل شيء عم بيصير هلأ حاليا بالبلد. أكتر المواضيع الشائكة، وهو هيك كتير كتير ذكي بيعرف كيف
5: بعد مجادرة حمراء أو وشو بنلبس صرتي تحكي اللهجة الجنوبية بفخرة أكتر؟ ليه؟
6: لانه بنبسط انه هيدي من احد الروافد يلي انا وصل عايشتها هون. يعني انا يعني بفتخر بكل شيء عندي، افتخر بي
5: شي مره حسيت انك مضطره تخفي الهويه الجنوبيه كرمال شغل كرمال اي شيء؟
6: ابدا ابدا
5: بالبدايات عم بحكي
6: لا ولا مره ابدا على طول. لكن انت طالع من بيت كتير له علاقه بالانتماء وبالارض. انا من الجنوب، انا من ضيعه اسمها كفرصير، قدمت شهداء، في كتير ناس فيها مثقفين، فيها تنوع كتير حلو. انا بفتخر انه انا من هذه المنطقه.
5: الفرنسي بكي وضحك بنفس الوقت مثل الجمهور اللبناني، شو اكتشفتي؟
6: بتعرف شغلي قال لي اياها حدا من الجمهور، وقفت عندها، قد ما تاثروا بفرنسا وقد ما ناس كتير بكيت، فعم قلهم أنا أنه إف شو كان في بكى وهيك. فقال لي شخص أنه قال لي اللي بلبنان مش عم ما بكيوا هالقد، قلت له بكيوا بس مش هالقد. قال لي إف قد ما نحنا فيتين بالمأساة وعايشين فيها عم نتأثر، بس برا لأنه كتير بعاد عم يكون الإفي دوبل. يعني الضحك عم يكون دوبل، البكى عم يكون دوبل،
5: ولأنه تركوا بوقت معين بزمن معين ما عادوا عايشين حاضر،
6: ولأنه هالمسرحية فتحت لهم شبابيك
5: قديمة
6: فكتير.
5: بعد نجاح عروضك بفرنسا، وشو وين الحلم؟ وين المستقبل؟ صار عندك حلم أبعد من فرنسا؟
6: هلا عندي حلمين، يعني ما أو شي ثلاثة أربعة. هلا أكيد حلمي إني روح على أمريكا، أرجع روح على بلاد بعد ما زرتها،
5: أستراليا، أمريكا،
6: أستراليا،
5: في جاليات يعني.
6: إيه إيه إيه. أكيد حلمي إني بعد كمان، لأنه يعني عن جد هدول المسرحيتين يعني من ورا ردت فعل الجمهور، من ورا انا كيف عم بلعبهم وقد عم بحبه هيك، حلو انه يوصلوا. واكيد حلم اون باراليل اني
5: باغلب الادوار يلي لعبتيها المراه هي كانت تقريبا الصوت الاساسي بشخصياتك، هيدا خيار او بتسائب؟
6: خيار وشو عم ينعطالي انه اكيد بحب اي عمل بنهاية. اولا انا امراه، وثانيا انا معنية باللي عم بيصير حوالي، وثالثا بفتكر رالف انه نحن جايين على هيدا الحياه، يمكن كلنا بنسال سؤالين، منين جينا ولوين رايحين؟ واكيد كل في كتير كتب بتعطيك اجوبه عن هيدا الموضوع، بس الكل بشكل عام انه فينا نقول انه الشيء المشترك الاساسي انه انك تترك خير، انك تعمل شيء تاثر، جيت وقدرت ساعدت هيدا الشخص أو قدرت توصل كلمة أو تعمل عمل فني ممكن يترك، كلنا جايين لنترك أثر بمحل
5: الوسط ما. الوسط الفني عادل مع المرأة؟
6: لك مش بس الوسط الفني، بالمطلق بعدنا عطول أجور الرجل أكتر من أجور الامرأة. الرجل يلي يعني مثل ما كنا نقول إنه كانت المرأة تشتغل بالبيت والرجال يروح يشتغل، بتجي هي تكون طبخت له وعملت له دتتا. هلا لا انه المراه لازم تشتغل لازم كذا، الرجل بعضه بيشتغل بس برات البيت، يعني بعد المراه العامله
5: مقسومه اذا بدنا نقول
6: إيه بعده يعتبر الوظائف البيتيه،
5: يعني المراه بقى تروح تجيب الاولاد، بقى تاخذهم على اكتيفيتيز، بدها
6: انا جوزي بيساعدني على فكره الحمد لله،
5: بدها تطبخ، بدها تشتغل تامن 50% من المصروف، بدها
6: واذا ساعد الرجل
5: المصروف
6: انه بيساعد مش بتساعد، هي شغلتك. يعني انا وجوزي مثلا انه عادي، انا اذا هو طبخ انا بعمل السلاد، اذا انا غسلت يعني لا خاصه احنا اخذنا خيار انه ما يكون عندنا فام دو ميناج بالبيت، فاتنيناتنا شو لك انه قال
5: بيساعدك يعني جوزي
6: ايه بيك تايم. حتى انا سافرت على تركيا، هو اهتم بالولاد بالمدرسه باكلهم بشربهم بكل شيء، كان لوحده بالبيت مع
5: هو قال لك روحي ما تعتري هم ولا حتى تحت الامر
6: انا الواقع. وجوزي مخرج اولا وبعلم بالقلب كمان صار له زمان، فكان كل ما يجي بروجي مهم كنا نلقي بعض. يعني انا وقت اصور مسلسل كان دي بي وقتها، دي او بي مدير تصوير نتفليكس مع نتفليكس جن بالاردن، انا وقفت حياتي، وقفت المسرح، وقفت كل شيء، وجيت لعنده لانه معنا ولدين، لانه هو ما انه قادر كان يقعد من دوني ومن دون الاولاد. فانا عملت هيدي البا، رحت قعدت 4 أشهر تقريبا بالاردن ورجعنا جينا. وقت انا اجاني مسلسل على تركيا كمان بنشوف انه هيدا البروجي قد ايه بيفيدني ماديا، قد ايه بيفيدني مهنيا، هو اهتم بالولاد وانا رحت وقت على
5: اشتغلته سوا شي مره
6: مره
5: كانت
6: التجربه لذيذه، كانت جوزي بيفصل نهائيا،
5: وانت
6: بيفصل يعني بشو انا بهابه شو بقوله بهاب،
5: بتحس بالهيبه طبعا،
6: بحس بالهيبه انه هي هلا هو شو رايه فيه، يعني بعرف مثله بس كان وقتها مدير تصوير ما كان مخرج بعد ولا مره اشتغلنا.
5: لا إن شاء الله إن شاء الله. برأيك الممثلة المرأة بعد عمر معين بتتعرض لظلم أكتر؟
6: ليك بنرجع لنصوص، لأنه عطول بدنا خبرية إنه بنت بتحب شاب وفي بنت تانية بتحبه وفي كذا، وعطول إنه هيدا العمر الهيدا، إنه بتلاقي برا بالأفلام بالمسلسلات ما في عمر معين. يعني
5: بعد الدراما بتحصر المرأة بأدوار معينة مثل الأم الضحية أو العاشقة
6: إجمالا اجمالا للاسف لانه بعد ما كثير عم نفوت يعني في منيح كتاب من نادين جابر لكلوديا لكثير اشخاص عم يكتبوا على الارض لطارق سويد، بس في امور بعد ما انغطس لانه في اشياء بضل في مثل ما قلت انت بدنه الجمهور عربي، في اشياء يمكن ما نقدر نفوت فيها، بس انه في في في ظلم انه في نساء بتوصل على عمر معين انه خلص يعني الام المعتره او كذا او ام في بعد بدنا نغطس اكثر.
5: شو نوع الشخصيه النسائيه اللي بتتمنى تشوفيها اكثر على الشاشه؟
6: المراه القويه، المراه يلي مش ضروري تكون عندها انه مش ضروري عايشه فقط لا اذا هيدا الرجال بيطلع فيها او لا، او اذا حيحبها او لا، او اذا حيتجوز واخر المسلسل، ونفوت اكثر بحياتنا حياتنا اليوميه. بفتكر لما نطلع عن جد من هويتنا المزبوطه العالم هلا بدها
5: شيء. نسوية بتعتبري حالك
6: ليك هلا هي شو اسمه كلمة نسوية هيك شو بقولوا مرحرحة يعني على طول بقولوا النسوية يعني ضد الرجل. انا مع رفع الظلم لا عن مين ما كان، بس المرأة بمجتمعاتنا ايه بعد كتير مظلومة.
5: قادر الفن يغير قانون يساهم بتغيير عقلية؟
6: اكيد حتى السوشيال ميديا كلها قادرة انه تغير اكترية النساء هلا، يعني يا عندك نساء قضايا وكذا، وفي عندك هلا كمان في عندك النساء اللي كل الوقت شوفوني انا شو جميله، شوفوني انا ليكو انا، واذا بدي احكي وبدي كذا في تعبير جسدي انه على طول انه اغراء وهيدي القصص. خلص خلينا نرتاح.
5: بس انت انجو بتخافي اليوم تعبري عن موقف سياسي واضح او اجتماعي؟ ليش
6: انا بخاف؟ لا انا بعبر.
5: بطلت تعبري مثل قبل
6: يعني؟ انا عم عبر بالمسرح. اخذت لهيدا القرار لانه اكيد قبل انزل وقت الثوره انا كنت كل الوقت تحت.
5: يعني عم بحكي مؤخرا يعني انا إيه بعرف إيه انا عم بعمل معك اليوم مقابله، اشتغلت بحلقه تلفزيونيه كنت انت ضيفه، بعرف شو الجو يلي كان بدك اياه.
6: صح هلا قدرت وقع
5: خوفا على اولادك على عائلتك، ولا انت قررتي تبعدي، او انه السياسه صارت بمطرح معين حسيتيها بلا جدوى نحن مسيرين ولسنا مخيرين؟
6: هلا حاليا خاصه بهيدا الوضع كل كلمة بدها تنقال بدك تعرف عن جد كيف توصل، لأنه في العالم قد ما مقهورة بكل المحلات، قد ما في قهر من جوا وفي غضب وفي عتب ومش عارفين وين بدهم يوجهوا هيدا الغضب. مرات بينطروا حيالله كلمة يساء فهمها، لأنه عم قلك نحن لازم نعمل هلأ جسور عبور بين بعض، لازم نحضن في أشخاص بعدها، في شهداء بعدها تحت الدمار، في ناس ما عندها بيوت ترجع لها، في ناس راحت مصالحها. هيدول الأشخاص ما فيك تجي تتفلسف عليهم وتجي تحكي هلأ بدنا ننزل معهم، بدنا ننزل على الأرض نقيم بعد شوي نقيم الحجارة نحن وياهم. هلأ بهيدا الشيء
5: الصمت أوقات بيكون حكمة أو خيانة؟
6: مش الصمت، ما بدي أنا أصمت، أنا بدي أقول هلأ مين خي بهيدا البلد، هيدا خي عم بيعاني هلأ حاليا، بدي أقول له بدي أقنعه أنه أنا جاي يساعده، بدي أقنعه، بدي أجرب أوصل له وقل له أنه أنا معك، أنا مستحيل أقبل أي شبر بعد يتاخد من هيدا البلد، هيدا مستحيل بعد أقبل أي طفل يموت
5: وتدمر. رح نخلص من الاحتلال ولا رح يضلوا موجودين؟
6: أكيد رح نخلص من الاحتلال. هيدا بلد عدو
5: وين غاشم. وين وين القصص يلي بنقريها وبنشوفها؟ اسرائيل الكبرى، الاحلاق كلهم؟
6: لا كلها، ايران عندها مشروع دولي كبرى، اسرائيل عندها مشروع دولي كبرى، مش ضروري القصص يلي بتنحكى بالمطلق.
5: نحن
6: عندنا هلا نحن عندنا مشروع دولة لبنان الكبير وحيرجع يكبر، خلص وصلنا على محل العالم كله.
5: شو لبنان الكبير؟
6: لبنان الكبير،
5: لبنان
6: 10452
5: ومبسوطين. لا في لبنان الكبير يعني مع سوريا
6: لا لا لا 10452 مبسوطين فيهم، ما بقى حدا يتدخلنا فيهم، نحن عارفين انه هيدا البلد بده يضل لنا وبقين فيك. بدي اقول فكره راحت شو قطشتنا.
5: معلي انجو الانسانه، شو اكثر شيء بتعبها بالحياه؟ تنحكي شوي عن انجو.
6: راحت البال مان
5: حاليا بشخصية قلقة؟
6: يعني بكل الوقت بتضلك تفكر انه جبت هالولدين على هالحياة، هل مزبوط؟ يعني جوزي كان بده يسافر على فرنسا من كتير زمان وانا كنت ضد، فكل الوقت هيدا الشعور، هل لو عشت بفرنسا كان احسن لولادي؟ بلش ولادي مثلا انه ديكيوم انا ولادي انه طلع اول صوت أم ابني كريم، اذا في صوت تاني يعني جدار صوت، اذا لا يعني غارة. طب انه هيدول الكلمات لولد يعني بهيدا العمر صار فات وانا عم بطلع فيهم، هل انا عم برجع قعد الحياة يلي أنا عشتها؟ نحن تهجرنا، هربنا، 4 محاولات اغتيال لبي، يعني عشت بكل هيدا المحيط، هلأ عم جرب، هلأ عم عيش ولادي بهيدا المحل، في خوف، في قلق من بكرة، في قلق من المهنة، لأنه أنت أول مثل ما أنت هلأ من شوية كنت عم تخبرني أنه أول اول ضربه بتصير دغري نحن بنتاثر، بيوقف شغلي، جوزي مخرج، انا ممثل، فاثنيناتنا ففي على طول خوف وقلق من هيدي الناحيه.
5: بعد كل عرض مسرحي قوي، كيف ترجع انجو على البيت وتنسى الشخصيه اللي كانت عم تعملها؟
6: من احلى شعور من بعد كل عرض ويوقفوا ويزقفوا، انا بتعرف هيك الادرينالين كله عم يمشي هيك، فجاه بصير هيك في ثقه بالنفس، بتحس حالك هيك عامل انجاز ضخم مبسوط، هيدا بترجع بعدين تاني يوم بتفيق بتلاقي حالك انسان عادي. يلا
5: عندك اصدقاء بالوسط؟
6: لك نحن خمس بنات، بتعرف شو يعني خمس بنات؟ يعني خمس اخوه، يعني أربعة وأنا خمسة. هلأ كل واحدة صاحبة بلد، بس كل يوم في مينيموم ساعة فيديو كول عم نتحدث
5: يعني
6: مع بعض.
5: يعني ما عندك أصدقاء؟
6: عندي إخواتي بس عندي كتير أحباب، يعني بعدني كتير أصحاب مع نادين نجم، مع
5: كريم رزق الله، مع رولا شمية. تنزوي أنجولا وحدي كان بتقعدي أوقات بتقولي أنا بدي أعيش الوحدة؟
6: ما عندي محل مع وقت للوحدة أبداً، بين ولادي بين عائلتي، بين خاصة بهيدي الفترة تهجرت أختي من السور، تهجر بي من النبطية، وأنا كمان كنت على الأرض عم ساعد بالفرش بالهيدا مع كتير عالم، مع كتير عيال من ضيعتي، فقليل جدا جدا، يعني بحب مرات أني بس أقعد هيك لحالي قليل.
5: بتحسي نجاحك بيعود لك تعبك الشخصي؟
6: هيدا على فكرة عليها يحيى، كنت كل مرة بعد كل عرض بحكي على التليفون، نحن طول منقيم العرض أنا وظاهرة من المسرحية على التليفون بالسيارة، مش انا وعم سوق بكون حاططه على جنب انا، فقال لي فقال له عطول شكرا، بيقول لي هيدا تعبك. اكيد اكيد اكيد رالف، ما في حدا بيتعب على الشغله واكيد بتجي الفرصه المناسبه، مستحيل ما يوصل.
5: وانا شو اكثر شيء بتخافي تخسريه بالحياه؟
6: ولادي. ولادي
5: غير ولادك؟ طبيعي ولادك
6: يحيى، جوزي، ناس، اخسر حدا، اخسر شيء، يعني أشخاص
5: أو قصص معنوية أو قصص،
6: يعني أكيد أخسر الناس اللي بحبها بالمطلق، يعني كان جوزي ولا أولادي ولا يحيى ولا أخواتي ولا بيي.
5: قاسية على حالك أنجو؟
6: ليك
5: ولا بيع الدنيا بإشي
6: بطمنة؟ لا بطمنة، يعني عندي هيدا الحركة، طب خلص فينا نروق، أوكي شو المشكلة هلأ، روقي خدي نفس، شو المشكلة، أوكي عندك هيدا، إيه بحكي مع حالي، ما شو عندك، شو هي المشكلة، وعطول بحط ورقة ولا أوكي في هاي المشكلة وهيدي وهيدي، طيب هيدي كيف بدك تحليها، شو الماكسيموم تبعها، تعاملي مع الماكسيموم سلبي.
5: الحب بحياة الفنان صعب ولا مثله مثل حيالة ثنائي؟
6: مثلنا مثل بعض، حيالة اثنين
5: منه أصعب؟ لا. خاصة اثنين فنانين بالبيت،
6: لكن الأكيد هو كل شخص قديه مرتاح نفسيا مع حاله، قديه شاغل،
5: بتخاف
6: على راحته النفسية؟ لا كتير بنوصل بعض أنا وجوزي، كتير كتير، مستحيل يعني، بعرف أنه ولا بأي شكل، لكن مثل أي علاقة قديه كل شخص، لانه نحن قلنا نحن عباره عن اثارات من طفولتنا ومن اهل قد ايه، وكل واحد قدر يشتغل على حاله وعقده ساعتها بيطلع لك انا هي عقده وانت هو العقدك، قد ايه قادرين نضل مع بعض، قد ايه بنوصل لعمر معين نرجع نشحط فرام، نرجع من كفه، بس انه ايه بدنا نلاقي بعض.
5: بدي اسالك اسئله سريعه، بدي اجوبه سريعه،
6: ما بعرف اذا بدها تكون سريعه،
5: تعال نحكي اخر شيء ونختم عن المهنه، المهنه والجيل الجديد، شو رايك بالجيل الجديد من الممثلين اللبنانيين؟
6: في كثير ممثلين شاطرين.
5: السوشيال ميديا
6: خاصه اللي عم يتخرجوا هلا من الجامعات،
5: السوشيال ميديا ساعدت الممثل او شوحت صورته؟
6: سيف ذو حدين،
5: في ناس هيك وناس هيك،
6: في اشخاص بتطلع يمكن فيها تقول شو ما كان ممكن تاذي، بس انه كمان عم بتساعد اكيد.
5: اليوم الموهبه واحده بعدها بتكفي؟
6: لا،
5: عدد المتابعين صار ينافس الموهبة followers؟
6: لا، في أشخاص كثيرة عندها ملايين، بس إنه على الأرض يعني يمكن
5: ولا شيء
6: ولا إيه.
5: شو بتقولي لصبية من الجنوب تحلم تصير ممثلة؟
6: يا حبيبتي في إلها رح توصلي، مثل ما أي شخص بيحط براسه شيء، الحلم والشغف والتعب، يعني ما في يقول أنا بدي صير، كيف بدك تصير، بدك تدرس، بدك تقرأ، بدك تعمل ورشة عمل، بدك تراقب، يعني أنا هلأ أنت وقاعد عم براقب كيف قعدتك، شو لابس، لبست هيدا اللون كل
5: كيف
6: الوقت،
5: قعدت شو
6: لا كيف قعدتك هيك، يعني أنت مقدام عم تحكي، عم تواجه، عم تقعد، مش قاعد وعم تتسمع ومرتاح، بدك تمرق كل الأسئلة يلي عندك هي هون، عيونك كيف عم تطلع، إيديك طلع اوكي عم بسمعك، هلا في هيدا السؤال بحيمرق ولا لا، عيني على التليفون قد ايش صار قطع وقت، ببين كل شيء هيدا من خلال كيف عم بتعبر وكيف عم تحكي، فهيدي حركات الجسد هدول كتير مهمين. يعني مش بس انا اجي اقلد حدا او اني اخذ انه انا الشخصيه، انا شايفه حالي انه ما بقى في منهم هول الكليشيهات، في اشياء بدك تدرسها، في تعمق، في مدارس كثيره لازم
5: واحد. الاسئله سريعه، شو اللي بعد ناقص الدراما اللبنانيه؟
6: نص نص نص نص.
5: وشو اللي بعد ناقص المسرح اللبناني؟
6: مسرح وطني وزارة ثقافة تدعمه.
5: في دور رفضتي وقلتي هيدا ما بيشبهني؟
6: ايه كتير.
5: مثل؟
6: ما ابدا نو.
5: مثل؟
6: نو.
5: بدي مع هيدا السؤال؟
6: لا
5: بلا
6: لا
5: بلا. طب مع اي ممثل او مخرج بعدك تحلمي تشتغلي؟
6: مع برجع بعيد الكرة اكيد مع امين درة. مين
5: بعد في مخرج؟ تحلمي تحلمي بعد ما اشتغلتي؟
6: ما اشتغلت مع فيليب اسمر بعد.
5: ليش ايجل فيلمز ما بيدقوا بابك؟
6: ليك دقوا هلا بس كنت اوريدي.
5: يعني انت بترفضي بابهم كرمال الصباح؟
6: لا ثاقبت اجاني مسلسل معهم بس كنت ماضي مع الصباح وقلت لهم طول ما ضيت مع الصباح امبارح يعني فرقت علي على يومين ثلاثه. وبحب اشتغل مع ليس حجو كمان.
5: شو اللي بخوفك
6: ومع سامر البرقاوي كمان.
5: شو اللي بخوفك اكثر، الفشل او التكرار؟
6: الفشل. تكرار بيتعلم.
5: ما قلتي لي ما قلتي لي نمثل اذا عبالك شو ممثل او ممثله
6: بتحلم
5: تشتغلي معهم؟ لا حلم انه تشتغلي معهم، فيهم يكونوا كبار بالعمر ما ضروري صغار. ما حدا ما بتحلمي بحدا؟
6: دانيال دي لويس.
5: اوكي بسحب السؤال. بعد كل هالمرحله بتحسي انك وصلتي او بعدك باول الطريق؟
6: بعدين باول الطريق.
5: اف شو بعدك بتحلمي تحققي؟
6: مثل مثل بعد، اعمل مسلسلات، اعمل افلام، اعطوني نص. بدي انا بعيش بس مثل. يعني انا بعتبر حالي عايشه على الهامش بحياتي بس حقيقتي انا وعم مثل، انا وعم طلع، عم بعمل اشخاص، ركب شخصيات، اعمل اصوات جديد. ما بعرف، في هيدا الشيء بخلي هيك ادرينالين يطلع.
5: شو لازم انجو ريحان تترك وراها لتكفي لقدام؟
6: اترك اللي عملته قبل وابني عليه لكفي لقدام. بس اكيد في عائلتي هو اهم بروجي بحياتي، يعني آية وكريم ولادي.
5: كان فيكتوريا اترك هالمقابل.
6: حلوة اترك هالمقابل اخلص منا يلي ما بعرف. ان شاء الله كنا خفيف نضاف وما نفهمنا بشكل
5: اكيد خفيفة نظيفة عفوية صادقة. وحكيت يمكن جاوبتيني تقريبا على كل اسئلتي. انا بدي اتشكرك انجو، بدي اتمنى لك اكيد مسارح وعروضات مثمرة جدا، مسرحيات جديدة. وبدي أقول لك دايما ما تغيبي عن الدراما وعن التلفزيون، لأنه عن جد يعني حلو هيدا الفرق يلي عم تتركيه كل مرة بكل دور بشخصية معينة عم تلعبيها وعم بتعلي ليفل الممثل اللبناني. بنفتخر فيك. شكرا لتلبيتك الدعوة. بعرف أنه منهاري عليك عروضات الحلقات والمقابلات، ولكن ما كسفتيني. شكرا لك، وأكيد بنرجع نلتقى بغير مشاريع إن كان تلفزيونية أو حتى.
6: شكرا لك رالف، وأنا كثير مبسوطة أني طلعت معك بالمقابلة، وأنت من الأشخاص يلي كمان نحن بنفتخر فيهم بعملك وين صرت وكيف عم بتنط من محطة لمحطة وبكل البرامج. بدي أقول كمان أنه مسرحية مجدر حمراء وسمن المستمرين بمسرح مونوك كل ثلاثة، بس هيدا الشهر شهر الجاي حيتكون كل جمعة. فوتوا على السوشيال ميديا وشوفونا وتحضروا مسرحياتنا.
5: أكيد لقاءنا بيجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.
4: Put on من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: حاسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدي يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم عرض للأخبار من صوت كل لبنان في الميدان الجنوبي استهدفت غارة إسرائيلية محطة واقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي طيبي ودير سريان فيما استهدف قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية بلدتي شبعة وشوية تزامنا نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر أمني أنه في حال لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن تمضي تل أبيب في إنشاء مناطق إضافية رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان داعيا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها وهي مسؤولة الحكومة الأمريكية تعليقا على الاتفاق الذي وقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لفت العلامة علي فضل الله إلى أن هذا الاتفاق جاء على خلاف ما يفرضه حق لبنان في أرض وسيادته وكرامة إنسانه واستعادة كامل الأراضي مؤكدا أن حفظ هذا الوطن وكرامة إنسانه لا يكونان بإعطاء العدو سك براءة من جرائمه وعدوانه وأي اتفاق يفرط بالحقوق اللبنانية أو يؤدي إلى شرخ داخلي واسع هو اتفاق لا يمكن القبول به ويجب التراجع عنه رحب وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بالاتفاق الإطاري

0: تشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في خلال زيارته بغداد أن إنهاء الحرب في المنطقة أولوية للجميع، ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثر على الوضع المالي والاقتصادي وأدى إلى وقف تدفق النفط العراقي، داعيا إلى عقد اجتماع لدول الخليج والعراق وإيران. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أشار من جهته إلى أن طهران مصرة على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، موضحا ألا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز والذي يخضع لإدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها، وأي شيء غير ذلك يخالف مذاكرة التفاهم مع واشنطن. اعتبرت الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. أعلنت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM أن سفينة حاويات تابعة لها غادرت مضيق هرمز صباح اليوم، وأشارت إلى أن هذا المرور يمثل علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقدا ويتطلب يقظة مستمرة. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
3: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
4: انا لبنان تلقف
5: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبت شي.
6: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
7: أنا بحسها كوميدية،
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أثار محمد صلاح نجم مصر قلق الفراعنة خلال مواجهة إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وغادر صلاح ملعب المباراة بالدقيقة 57 متأثرا بالإصابة، بينما شارك أحمد مصطفى زيزو بدلا منه. والتقطت الكاميرات صلاح عم يوضع الثلج على العضلة الخلفية أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعد الاستبدال. يذكر أنه مباراة مصر وإيران شهدت كمان إصابة وخروج المدافع محمد عبد المنعم خلال الشوط الأول، وكانت مواجهة مصر ونيوزيلندا بالجولة الثانية من كأس العالم شهدت إصابة الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد. والأهم أنه ضمن منتخب مصر وصيف المجموعة السابعة تأهله للأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه، ورح ينافس أستراليا بالدور الـ 32.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: ده شو؟
1: الحب
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكم شي انتو.
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون الطريق إلى الأمام.
12: إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. تستمر الخروقات الإسرائيلية جنوباً وقد استهدفت غارة بلدة نبطي الفوأة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب جراء اشتباكات مع مقاتل من حزب الله في بلدة دير سريان جنوب لبنان، وأصيب جندي بجروح طفيفة في كمين وقع في المنطقة ذاتها. بقاعا سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على أنه على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجب ألا تخرج مذكرة تفاهم عن مسارها، وأول بند هو وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزيف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، وأن هذا الاتفاق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها واتباعا لمصالح خارجية. وفي بيان رأى جعجع أن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا والتي أدمت اللبنانيين جميعا. أضاف جعجع أن هذا الاتفاق سيخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني. اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن أخطر ما في اتفاق الإطار هو أنه أطلق يد العدو الإسرائيلي في البقاء على احتلاله للأراضي اللبنانية إلى أن يحدد انسحابه وفق مصلحته وبدون تحديد المناطق اللبنانية، وكأن هناك تخليا عن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. وأكد قاسم أن ذلك يخالف المادة الثانية من الدستور اللبناني، وأنه لن يناقش بنود هذا الإطار لأنه بكليته هو بعيد عن مصلحة لبنان بحسب قوله. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إن الوفد الإسرائيلي

0: خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية، وهو الهدف الأول لإسرائيل. علق النائب فؤاد مخزومي بتغريدة على إكس قائلا: لبنان أولا وسيبقى أولا، شاء من شاء وأبى من أبى.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. وجه البابا لبون الرابع عشر نداء من أجل السلام، مؤكدا أن الله يريد السلام لكل أمة ولكل شعب، ولهذا لا يمكننا الاستسلام أمام العنف، ولن تكون للعنف الكلمة الأخيرة. دانت الخارجية السعودية اعتداءات إيران على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا وجددت الخارجية الإماراتية دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار البحرين والكويت. من ناحية ثانية، دعت سلطنة عمان إلى ضبط النفس وتغليب الحوار بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن. هذا وأكدت الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 590 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم يصير، نسمع رأيكم ونسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.
4: اسأل أكثر.
5: مرحبا بكم. لم يعد السؤال المطروح يتعلق بضربة هنا أو رد هناك، بل إذا كانت المنطقة قد دخلت في مرحلة جديدة من الاشتباك المفتوح بين طهران وواشنطن، فبعد تبادل الضربات تتهم إيران الولايات المتحدة بنسف مذكرة التفاهم، بينما تؤكد واشنطن أنها سترد على أي استهداف لقواتها. وبين تصعيد عسكري ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز ومصير المسار الدبلوماسي، تتزايد المخاوف من أن تكون المنطقة أمام اختبار جديد قد يتجاوز حدود المواجهة الحالية ويعيد رسم قواعد الاشتباك في الخليج والشرق الأوسط. يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تشهد المنطقة جولة تصعيد جديدة بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن ووعيد فانس بأن العنف سيواجه بالعنف؟ الإجابة بنعم أو لا. مشاهدينا مرحبا بكم، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة. معنا من طهران الإعلامي والخبير بالشأن الإيراني دكتور محمد غروي، ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بكما ضيفي. وأبدأ معك دكتور، من البداية نستطيع أن نعتبر بأن سؤال المفتاحي إلى أي حد ما يجري اليوم بين طهران وواشنطن يؤسس لمرحلة تصعيد جديدة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. من دون أدنى شك لأننا نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ الولايات المتحدة، سواء في نفس الولايات المتحدة أو مع الدول التي تمت الموافقات أو الاتفاقات فيما بينها وبين هذه الدول، تاريخها يشي بأن أمريكا لا تلتزم بما توقع عليه، وهي نفسها لا تحترم الاتفاقات. بطبيعة الحال نحن من هذه الخلفية دخلنا في هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالخلفية نعرف بأن أمريكا لا تلتزم، ومن خلفها إسرائيل لا تلتزم، وواضح بأن حتى البند الأول لا يوجد أي التزام فيه، وهذا يصدق على باقي البنود. ما حصل في لبنان أيضا يقول بأن الولايات المتحدة تلتف على ما التزمت به في الاتفاق، وخاصة في البند الأول، وما ذهبت إليه أيضا في بيان مجلس التعاون الخليجي، أيضا هي عملية التفافية، عملية مراوغة، عملية تحايل، عملية كذب على الذي وقعت عليه، بالإضافة إلى الذي حصل ليلة أمس بأن الولايات المتحدة قامت بقصف بعض المناطق في الجمهورية الإسلامية، وبطبيعة الحال إيران ردت على هذا العدوان. إذن نحن أمام عملية خداعية أمريكية، وهذا ما نعرفه، وهذا ديدن الولايات المتحدة الأمريكية،
5: يعني تؤسس
6: بحيث أنها لا تلتزم بأي اتفاق،
5: يعني تؤسس لمرحلة تصعيد جديدة. يعني أتحدث دكتور محمد،
6: بالتأكيد هي مرحلة التقاط أنفاس للطرفين ليس فقط للإيراني، ونحن بطبيعة الحال ما لم يتوصل الأمريكي إلى قناعة، وأعتقد بأن هذه القناعة موجودة لدى الكثيرين في الولايات المتحدة، طيب، بأن الحرب لا تفيد مع الجمهورية الإسلامية، إلا أن بعض الصقور وبعض الـ يعني حامي الرؤوس في الولايات المتحدة ما زالوا يعتقدون بأن الضغوط العسكرية والحروب وما إلى ذلك تستطيع أن تجعل الجمهورية الإسلامية تتنازل عن أهدافها وما إلى ذلك.
5: طيب أستاذ هلال، تتفق مع ضيفي دكتور محمد أم تختلف في هذه الجزئية، خاصة أن جيري فانس قال لأنه سيواجه العنف بعنف؟
4: يعني حقيقة إذا يقول الضيف أنهم يعرفون أن الأمريكان لا يلتزمون بالمواثيق هم والإسرائيليين، لماذا وقعوا معهم؟ يعني كان على الأقل أن تستمر هذه المواجهات وهذه الحرب، ولكن هي فرصة للطرفين كما ذكر لالتقاط الأنفاس. ولكن دعيني أبقى في المادة الخامسة من هذه مذكرة التفاهم، وأنا أقرأها نصا. يعني
5: نعم.
4: تأمين إيران لمرور السفن التجارية عبر الخليج العربي وبحر عمان مجانا لمدة 60 يوما، وإزالة الألغام البحرية وبدء ترتيبات لإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع الدول المعنية، هذا معناه أن إيران ملزمة بموجب التوقيع أنه تسهل أمور عبور السفن، وهذا ما تلتزم به إيران. ومع الأسف الشديد إيران اخترقت الهدنة 9 مرات تقريبا، هذه ليست المرة الأولى بضرب السفينة التجارية. السؤال الذي دائما يطرحه المشاهد والمواطن العربي، لماذا إيران تضرب السفن التجارية وتضرب الدول العربية ولا تضرب القوات الأمريكية الموجودة أمامها في مضيق هرمز؟ هذا سؤال يعني أتمنى أسمع أحد من إيران يجاوبني عليه بصراحة. لذلك أعتقد يعني أنه قضية أنه هذا الموضوع، هذه الأزمة أن تنتهي بالتفاوض، وأنا قلتها سابقا، هذه الأزمة لن تنتهي إلا سواء الاعتراف بإيران قوة إقليمية تسيطر على المنطقة وتسيطر على مضيق هرمز وتسيطر على يعني على واردات وصادرات البترول من هذه المنطقة، أو سواء أن ينتهي النظام في إيران وتعود الأمور كما إيران حقيقة تحاول أن تعوض خسائرها. هي خسرت لبنان، خسرت بيروت، خسرت القادة، خسرت كثيرا في هذه المواجهة، وتمسكت، أصبح الموضوع كله يدور حول سيطرة إيران على مضيق هرمز، وهذه السيطرة تمنحها ليس فقط سلطة وقوة على الدول المستوردة للنفط، لكن أيضا على دول الخليج المصدرة للنفط، وهذا ما لا ترضى به أي قوة في المنطقة سواء أو في العالم، لأن هناك الأوروبيين أيضا على الخط.
5: طيب دكتور محمد، تعليقك لو سمحت.
6: يعني للأسف الشديد ضيفك منذ سنة وفي هذا البرنامج تحديدا وهو يقول ويتوعد الإيرانيين ويقول اليوم وغدا وبعد غد، ونحن أكثر من سنة ونحن نحارب ونصمد، وأخذنا الالتزامات من الولايات المتحدة الأمريكية
4: وما زلت
6: التي ستبقى تتوعد إذا 50 سنة أو 60 سنة إلى أن تموت، وهذا ديدنك لأنك مدفوع
4: الثمن. تحلم
6: حمد.
4: تحلم والله
6: لكن
4: تحلم.
6: أريد أن أقول
5: لو سمحت أستاذ هلال،
6: والله أنت
5: لو سمحت لن نخرج خارج حدود النقاش. دكتور محمد أستاذ هلال لحظة لو سمحتم، دكتور محمد لو سمحت أعطيني 10 ثواني. دكتور محمد لو سمحت،
6: دكتور محمد في حلقة،
5: دكتور محمد
6: مهزوم.
5: نعم 10 ثواني فقط، أرجو الالتزام بالحدود التعاطي، نحن على الهواء مباشرة نريد الاستفادة من كل الإجابات. تفضل دكتور محمد وسأعود نعم. إليك أستاذ هلال لو سمحت، دون الخروج عن أداب النص لو سمحتم.
6: لا أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة خسرت شر هزيمة في هذه المنطقة، وهي التي توسلت. يقول الضيف لماذا نحن إيرانيين لماذا ذهبنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟ أنا أقول لك لأن منذ اليوم الخامس والولايات المتحدة ترسل المراسيل إلى الجمهورية الإسلامية، تعالوا لنتفق، تعالوا لنتفق، ذهبنا إلى اتفاق بعد 40 يوم، يعني 35 يوم، والأمريكي يتوسل للجمهورية الإسلامية تعالوا لكي نذهب إلى اتفاق. نحن ذهبنا إلى اتفاق بالتوقيت الذي نحن رأيناه مناسبا، ودخلنا باتفاق بالشروط التي نحن طلبناها. وإذا ما رأيت بنود الاتفاق سترى بأن هذا الاتفاق كله، وهذا ما كتبه الأمريكيون والإسرائيليون، الإسرائيلي قال بأن هذا الاتفاق هو خسارة كاملة، وما فعله الإسرائيلي مع لبنان يوم أمس هو لكي يقلل من مستوى الخسارة التي ذهب إليها الأمريكي.
5: طيب الجميع دكتور محمد،
6: والجميع قال بأن الذي حصل هو خسارة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ضيفك على الرغم من أنه ليس أمريكي إلا أنه هو يريد أن يدافع عن الولايات المتحدة على الرغم من كل جرائمها التي فعلتها.
5: طيب
6: في
5: لكن هو طرح سؤال منطقي، تحدث عن أحد البنود في مذكرة التفاهم وقال بأن ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني هناك بند يتحدث بأن 60 يوم يجب أن يبقى المضيق مفتوحا والسفن تعبر بدون أي رسوم تفرض. إيران هل تعتقد أنها التزمت بهذا البند دكتور محمد؟
6: أرد عليك على لسان رئيس ترامب، ترامب هو نفسه قال بأن هناك 20 مليون برميل مرت من المضيق. هذه كيف مرت؟ يعني بأن الجمهورية الإسلامية فتحت المضيق، يعني بأن الجمهورية الإسلامية التزمت. لكن يقول لك لأن إيران، لماذا إيران لا تضرب العسكر الأمريكي؟ أنا أريد أن أقول لك بأن يوم أمس البحرين حينما ضربناها والقواعد العسكرية الأمريكية في البحرين ضربناها، لا تقول بأننا ضربنا أماكن عسكرية، أنت تسخر من هذا الموضوع وتقول بأن إيران تضرب دول خليجية. لا لا لا، إيران تضرب الولايات المتحدة وأسيادك الأمريكان في دول الخليج، ولا نضرب البحرين ولا نضرب المكان
5: أماكن وصلت الفكرة دكتور محمد. أريد أن أنتقل إلى
6: هي الأماكن العسكرية التي نتجرأ أن نضربها، والأمريكي لا يتجرأ أن يفعل شيء مقابلها.
5: طيب أستاذ هلال، بالنهاية الكل يتحدث بجزئية بلسان إيران بأن أمريكا هي من تدفع إلى هذا الاستفزاز، وأن إيران التزمت بالبنود المطروحة، وحتى قال الدكتور محمد بأن الرئيس ترامب تحدث هو نفسه وقال بأن هناك 20 مليون برميل عبر المضيق، وبالتالي أين هي المشكلة؟
4: يعني إذا الضيف لديه أسياد في طهران وهم جماعة الولاة، فنحن أحرار هنا، ليس لدينا أسياد. وأنا هنا لا أدافع عن الولايات المتحدة الأمريكية بقدر دفاعي عن دول العربية التي تعرضت إلى ابتزاز إيران وما زالت تتعرض إلى ابتزاز إيران، سواء في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، والآن دول الخليج تتعرض إلى هذا الابتزاز.
5: دكتور محمد لو سمح، دكتور محمد دعني فقط أستمع إلى أستاذي، لا سأعود إليك.
4: وأسيادك في طهران مصيرهم إلى زوال قريبا جدا إن شاء الله، وأوعدك أيضا، ما زلت أهدد وأتوعد.
6: وأنا ليس لدي أسئلة.
5: لو سمحت إجابتك أستاذ هلال دكتور
6: محمد.
4: أنا عربي حر ولست تابع ولست ذيل إيراني.
5: طيب
4: لذلك أعرف حدودك.
6: نعم هذا أولا.
5: دكتور محمد لو سمحت.
6: واضح تماما أن
4: هذه.
5: دكتور محمد لو سمحت أريد أن أستمع إلى إجابة أستاذ هلال. لو سمحت إجابتك مباشرة أستاذ هلال.
4: إيران خرقت هذه الهدنة وهي ملزمة ووقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها الشيطان الأكبر، هي وقعت معهم وهذا أكبر تنازل، وهي تريد أن تبين لجمهورها المخدوع أنها ما زالت تمسك بزمام الأمور في حين أنها خسرت حتى مضيق هرمز، وهذه 60 يوم بعدها ما بعدها هي مجرد مهلة وأن الأمر لم ينتهي. لذلك أنا أعتقد أن هذا التبجح بضرب الناقلات المدنية، يعني ما حدث هو ضرب لناقلة مدنية تحمل بترول، هذا الذي حدث، وضربت بمسيرات، وهذا عمل ضرب المدنيين لا يقوم به سوى الجبناء، وهؤلاء لا يعرفون
6: قواعد العسكرية
4: في إيران، بدليل أننا جربناهم في حرب 8 سنوات ولم يوقعوا على استسلام إلا بعد أن هزموا، إلا بعد أن هزمهم الجيش العراقي وتجرع في وقتها الخميني كأس السم. لذلك هؤلاء ستحاول.
6: وماذا تجرع صدام حسين؟
4: لم تفهم الإيراني، ما زالت لم تفهمه، فهي لما تفهم الإيراني أنه لا يفهم سوى لغة القوة ستحاول أن تضعه في مكانه الطبيعي، طبعا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو وحتى دول الخليج التي ستنخرط في سبيل الحماية المضائق المائية، لأن هذه مضائق دولية ليس لأي حد التصرف بها.
5: طيب بكل الأحوال دكتور محمد، نعم. يعني تتفق أو تختلف، هذه الجزئية التي انتهى عندها الأستاذ هلال هي جزئية حقيقية، المضائق، مضائق المائية، حرية الملاحة في الممرات المائية هي مصانة وفق القانون الدولي، وبالتالي إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن هذا السجال المفتوح بين واشنطن وطهران لن يفضي إلى اتفاق وإنما إلى طريق مسدود بما يخص مضيق هرمز أتحدث؟
6: شوفي، الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت وبالوثيقة قالت بأن إيران هي التي لديها استيادة على مضيق هرمز، وهذا ما اتفقنا عليه مع الولايات المتحدة، سواء خرج الأمريكي يقول هذا أو لا يقول.
5: وجد نصاً، وجد نصاً داخل مذكرة التفاهم دكتور محمد أن إيران لديها استيادة على مضيق.
6: بغض النظر عن النص،
5: نحن نتحدث عن مذكرة التفاهم التي أعلنت وبناء عليها تم الاتفاق، هل ذكر صراحة هذا البند؟
6: بمجرد أن الأمريكي يقول بأن فقط 60 يوم يستطيع الإيراني أن لا يأخذ الأموال، هذا يعني أن بعد 60 يوم هذا مسموح للجمهورية الإسلامية، وهذا ما ستفعله، وهذا ما تفعله الآن. أنا أقول لك بأن الجمهورية الإسلامية الآن تأخذ رسوما لكن بمسميات عديدة، وهذا ما قالته
5: تقديم خدمات
6: أيضا
5: مقابل
6: يوم
5: تقديم
6: أمس
5: خدمات.
6: نعم نعم، هذه خدمات تأخذها إيران، وواضح بأن الولايات المتحدة هذه اللغة التي تستعملها هي للداخل الأمريكي لكي تقول بأننا استطعنا أن نجعل الجمهورية الإسلامية أن تمرر السفن من دون أموال من هنا وهناك. لكن الجميع يعرف، واسأل الأوروبيين الذين يمررون سفنهم من هذه المنطقة بأنهم دفعوا رسوما معينة من جراء المرور من هذه المنطقة.
5: طيب أستاذ هلال، تعقيب لو سمحت. هو يتحدث عن آلية ما جرى
4: شخص.
5: ما جرى في من تفاهم. اسمح لي اسمح لي اسمح لي, اسمح لي أستاذ هلال، هو بكل الأحوال يتحدث ما بالاتفاق الحاصل اليوم بين طهران وواشنطن، وهو يقول الدكتور محمد نقلا على لساني وأنت استمعت إليه بأن ما بعد 60 يوم هناك على ما يبدو اتفاقات تقول بأن لإيران الحق في تحصيل ما يسمى تقديم خدمات في مضيق هرمز.
4: سيدتي، لا يمكن الالتفاف على اللغة بهذه الطريقة. يعني حقيقة أنا أشفق على من يفهم أو لا يحاول أن يفهم ماذا يريد الأمريكي. يعني هنا في هذا النص إيران ملزمة 60 يوم، ما بعد 60 يوم حقيقة ليس قبل 60 يوم. إذا كانت إيران ملزمة الآن بعدم أخذ أموال والتنسيق حول إزالة الألغام ومرور السفن، فبعد 60 يوم هناك قوة دولية تستعد الآن من الاتحاد الأوروبي ومن حلف الناتو، قوامها 40 وزير دفاع اجتمعوا في لندن قبل 3 أسابيع، وهذه القوة هي فقط لتأمين مضيق هرمز إضافة إلى مضيق باب المندب، لأن هذا الممرين المائيين أوروبا هي الوحيدة التي تقريبا وبعض الدول أيضا في آسيا التي تعاني ولا تريد، وأوروبا على أكثر من لسان مسؤول، وأنا مسؤول عن كلامي هنا أمام المشاهدين، على أكثر من وزير خارجية
6: في الحلقة ووزير السابقة
4: دفاع
6: نفس الكلام
4: ورئيس
6: قلته.
4: جمهورية، وحتى الرئيس ماكرون قال إننا لن ندفع سنتيم واحد حول مرور السفن في مضيق هرمز، لأن هذه المشكلة أن هذا قانون دولي وهذه سابقة ستلحق بعدها. خليني أكمل يا أخي، خليني أكمل، اسكت. وتلحق بعدها لما بعد المضائق، احسبي سيدتي كم مضيق مائي موجود في العالم، إذا كل دولة تمارس البلطجة كما يمارسها ضيفك وتمارسها إيران، كل دولة تحاول أن تفرض رسوم، هذا العالم سوف لن تبقى فيه تجارة حرة، سينتهي. هذه سبب للحروب، للحروب الكبرى، للحروب نووية. لذلك لا أعتقد أن أي عاقل في هذا العالم،
6: لا من حقه أن يكون موجوع،
4: أن تقوم إيران بهذا الدور البلطجي وأن تأخذ رسوم من مضيق هرمز، وبعد 60 يوم سنرى.
6: نعم، أنت وسيدك الأمريكي البلطجي والإرهابي الذين تقتلون وتفعلون ما تفعلون، وهذا الأمريكي نفسه
4: أنتم حقا
6: يقول للإيرانيين.
5: لا لو سمحت أستاذ هلال، لو سمحت دكتور محمد،
6: رسوم مضيق هرمز تعالوا لكي نتقاسمها، إذا هذه بلطجة لماذا كان يريد الأمريكي أن يبلطج معنا؟ إذن هو بلطجي يريد أن يأخذ هذه الرسوم إلى جيبته. لكن أنا أقول لك بأن هذا الأمريكي منذ سنة إلى الآن
5: أستاذ هلال لو سمحت
6: لا يستطيع أن يفتح المضيق ولن يستطيع، وأنت نفسك قبل سنة قلت بأن هناك اتحاد وهناك دول أوروبية ستفتح المضيق، خسئت وخسئ الأمريكي ولم
4: فعلاً
6: ولم
4: نعم
6: تفتحوا
4: موجودين.
6: المضيق نعم. أنتم أضعف من نعم. أن تفتحوا مضيق
5: لكن...
6: أنتم كنتم تريدون إسقاط النظام، لا تنسى، أنتم كنتم تريدون إسقاط النظام لكنكم خسرتم حتى مضيق لا تستطيعون أن تفتحوا.
5: طيب لكن أستاذ هلال،
6: مضيق صغير لا تفتح، تفتح مضيق أنت رح تسقط نظام، لذلك أنت موجوع ويحق للموجوع أن يقول ما يشاء، قل ما تشاء، لكن الميدان واضح بأن الأمريكي هزم وكسرت هيبته في هذه المنطقة، والقادم من الأيام أكثر من ذلك. نحن نتحضر للحرب القادمة، وهذه الحرب بطبيعة الحال ستكون ساحقة ماحقة للأمريكي وحلفائه في هذه المنطقة.
5: هذا بشكل أو بآخر استنتاج، وكأن هذه السردية التي تحصل بالنهاية ستذهب إلى إعادة المواجهة من جديد. لكن لو سمحتم لي، والسؤال لدكتور محمد وبعدها سأستمع للأستاذ هلال، إذا كانت المواجهة القادمة ستذهب باتجاه تصعيد أكبر وأوسع في المنطقة، ومن يدري ربما يكون هناك تحرك مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أقصد فقط إسرائيل، وربما الناتو أيضا، دكتور محمد، إيران كيف ستتعاطى؟ هل هي جاهزة لمواجهة عسكرية أكبر من التي كانت قد مرت؟
6: الذي رأيناه في الحربين السابقين، وكل العالم يقول بأن إيران، لم يكن الجميع يتوقعون أن ترد إيران بهذه الطريقة. وأقول لك الآن عبر قناتكم بأننا حضرنا للقادم من الأيام بما أكثر ما كان، والصواريخ والمسيرات والخطط التي فعلناها في الحربين الماضيين. نحن 50 سنة ونتحضر لهذه الحرب، وثقي تماما بأننا في الأيام القادمة حتى لو جاء الناتو، وأقول لك بأن الناتو جاء وكثير من الدول العربية اشتركت سواء ظاهريا أو سريا، اشتركت في هذه الحرب. العالم كله حاربنا في السنة الماضية ونحن وقفنا ولم نسقط، ولم يسقط النظام، بل أكثر من ذلك فرضنا معادلات جديدة في هذه المنطقة. إذا أراد الأمريكي أن يستكمل الهزيمة فنحن أيضا جاهزون لمزيد من الهزائم للولايات المتحدة، وثقي تماما بأن هذه المعركة ربما انتهت والحرب ربما انتهت، لكن حربنا مع الإسرائيلي ومع الأمريكي في هذه المنطقة لن تنتهي إلا بزوال إسرائيل في هذه المنطقة. هذه عقيدتنا، هذه استراتيجيتنا، هكذا نفكر. إذا كان الأمريكي يعتقد بأن اتفاق من هنا واتفاق من هناك سيجعل الإسرائيلي في حل من أمره ويجعل الأمريكي الإسرائيلي يعني يعيش في سلام وطمأنينة في هذه المنطقة، فهو يخطئ التقدير. نحن هذه سياستنا، إما نحن وإما الإسرائيلي. حتى الآن 47 سنة صمدنا، وإن شاء الله 47 قرن سنصمد في الأيام القادمة. لذلك نحن نتحضر للحرب القادمة وأعلى خيلهم يركبوه.
5: طيب دكتور أستاذ هلال، لو سمحت لي، بشكل أو بآخر هذه المرة إذا فعلا انهار هذا التفاهم وأعلنت أمريكا بأنها ستعود المواجهة العسكرية، هذه المرة من سينضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سنشهد مشاركة أكبر أوسع عسكريا، ربما دول أوروبية، ربما الناتو؟
4: يعني فعلا هناك دول أوروبية بدأت تعلن عن أسفها لعدم الاشتراك في بداية هذه الحرب لأنها اعتبرتها خارج القانون الدولي، ولكن عندما
5: لكنها كانت متضررة بكل الأحوال، يعني بالبداية كانت متضررة وعلى رأسها بريطانيا. أستاذ هلال،
4: أصبح لديها نعم آسف ما سمعتك،
5: كانت متضررة الدول الأوروبية، لكن المواقف كانت في بداية هذه المواجهة التي كانت بين أمريكا وإيران، تحدثت نعم. بعض الدول وقالت أن لا شأن لها بما يجري، واعتبرت أن الدخول في هذه المواجهة ربما يشكل رد فعل سلبي أساسا على هذه الدول الأوروبية ومنها بريطانيا.
4: سيدتي، 40 دولة بوزراء دفاعهم اجتمعوا لتحديد قوة للتدخل في مضيق هرمز. هذا هذا هذا ليس خيال علمي، هذا واقع. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الدول ستأخذ موقف ولا تترك الأمور فقط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه الدول تتضرر اقتصاديا، لذلك كل دولة لها الحق في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية. ثم نضيفك يقول أن النظام لم يسقط، وأنا هنا أسأل والجميع يسأل، ماذا تبقى من النظام؟ ماذا تبقى؟ أين هو المرشد؟ ماذا تبقى؟ المرشد السابق لم يدفن لحد الآن، المرشد اللاحق لم يظهر لحد الآن. ماذا تبقى من هذا النظام سوى مجموعة من الحرس الثوري، هم من يديرون وهم يعرفون، يعني حتى لديهم علاقات مباشرة، هناك خط مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية بين هذه المجموعة، ولكن يريدون أن يجدوا مخرج لهذا النظام، وأنا أعتقد أن القضية منتهية لا بوجود ابتزاز وبلطجة ولا كما يتم تسويق هذا الموضوع أمام الجمهور المخدوع، وهذه الضحكات الصفراء لضيفك الذي لا يعلم ماذا يجيب.
6: لذلك أنا أعتقد
4: أن هذه القضية بعد 60 يوم ستنتهي نهائيا، لأن هناك
6: أسيادك اجوا وقعوا اتفاق مع الجمهورية الإسلامية التي تقول على
5: دكتور محمد. دكتور محمد أنت أخذت وقتك لو سمحت. دكتور محمد
6: هذا الإيراني
5: دكتور محمد أنت أخذت دكتور محمد لو سمحت أخذت وقتك في الإجابة.
6: أنت تقرأ صحف حزب دكتور البعث محمد. نزلت تقرأ حزب البعث
5: دكتور لو سمحت نحن نتحدث ونريد أن نختم الحلقة في إجابة واضحة صريحة. تفضل أستاذ هلال.
6: ما في إجابة واحدة على السلسلة.
5: يا دكتور محمد أخذت وقتك، أعطني فقط الوقت مع الأستاذ هلال، وإذا تبقى وقت أكيد سأعود إليك.
4: هؤلاء لا يعرفون سوى لغة القوة ولغة القوة المفرطة، وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم القوة المفرطة مع هذا النظام. هذا النظام لم يوقع على استسلام في حرب الثمان سنوات مع العراق إلا أن طرد من الفاو التي احتلها، وإلا أن وجد الجيش العراقي
6: يدخل في ثمان سنوات. ما زلت تقرا على الأخبار هذه؟
4: لذلك هؤلاء
6: يا عمي المنطقة تغيرت
4: في العراق، لذلك وتجرع دكتور
5: محمد لو سمحت.
4: هذا الذي تجرع
5: دكتور محمد لو سمحت
4: تجرعه تحت
5: دكتور محمد
4: تحت الضغط.
5: لم يعد هذا حوار، لم يعد هذا نقاش لو سمحت.
4: الضغط هؤلاء لن يقوم لهم قائمة.
5: طيب
4: لن ينتهوا. طيب. يجب أن يكون هناك ضغط شديد لكي يعلموا، لأنهم هم لا يعني لا، نحن لدينا مثل أن العقرب ليس لها دواء سوى النعال. هذه العقرب ليس لا دواء لها. طيب. إلا بالنعال.
5: عند أي ظرف سريعا وباختصار شديد، عند أي ظرف لو سمحت أستاذ هلال سنشهد هذه المواجهة
6: على الأمريكي؟ هذا النعال استخدمناه مع الأمريكي.
5: لو سمحت دكتور محمد
6: ما زال لدينا الكثير.
5: سريعا جدا أستاذ هلال، أقل من 30 ثانية تفضل.
4: سيدتي أنا ليس لدي ما أقول سوى أن بعد 60 يوم ليس كما قبلها، أن هذا النظام منتهي وأننا سنشهد نهايته قريبة جدا، وأن ضيفك سنظن أن حتى
5: دكتور محمد لو سمحت
6: نفس الكلام قبل 60 يوم وقبل 2 و 3 على نفس القناة قال نفس الكلام، وأنا تحديته
5: أشكرك.
6: وهو لم يستطع
5: أشكرك.
6: أن يتحدني
5: دكتور محمد لو سمحت انتهى الوقت تماما. أشكركم أخرى. أذهب مباشرة إلى سؤال هذه الحلقة. كان هذا السؤال: هل تشهد المنطقة جولة تصعيد جديدة بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن ووعيد فانس بأن العنف سيواجه بالعنف؟ الإجابات أتت كالتالي: 71% قالوا نعم، حوالي 29% قالوا لا. وأشكركم ضيفي، كنتم معي في هذه الحلقة. من طهران دكتور محمد غروي الإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، ومن باريس هلال العبيدي الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكم، ودائما الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون versus السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: واصلت فرنسا عروض القوية بكأس العالم فيفا 2026 بعد ما تغلبت على النرويج 4-1 بختام منافسات المجموعة التاسعة لتحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، محققة 3 انتصارات ب3 مباريات للمرة الأولى من وقت تتويجها باللقب العالمي على أرضها عام 1998. ورغم أنه المنتخبين كانوا ضمن التأهل إلى دور الـ 32 قبل انطلاق المباراة، إلا أنه الصراع على صدارة المجموعة منح اللقاء أهمية كبيرة، وفرد عثمان ديمبلي نفسه نجم للمباراة بعد ما افتتح التسجيل لفرنسا بالدقيقة 7 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 20 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. ورغم البداية القوية للديوك، نجح المنتخب النرويجي بتقليص الفارق بالدقيقة 21. واختتم ديمبلي ثلاثيته بالدقيقة 32 وقت استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وحط الطابة ببراعة بالشباك ليوقع على أول هاتريك له بكأس العالم. واختتم ديزيري دوي فوز المنتخب الفرنسي بهدف رابع بالوقت بدل الضائع، وهو هدفه الأول بنهائيات العالمية لتنتهي المواجهة بفوز الديوك 4-1. وشهدت المباراة غياب المدرب ديدييه ديشان اللي رجع فرنسا بعد وفاة والدته، بينما قاد المدرب المساعد جي ستيفان المنتخب من المنطقة الفنية ونجح بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026 من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-63-15.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الوحش.
4: وحش وحش وحش وحش.
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 28 من حزيران 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات محمد الحسن سلام اللحام والمخرج محمد حمدان

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان يبذل جهوده لتطبيق وقف النار، وحزب الله يرشق اتفاق الإطار بالانتقادات والتشكيك. توتر إضافي في الجنوب وإعلان من قبل جيش الاحتلال عن البدء بتسليم الجيش اللبناني سيطرة على المنطقتين التجريبيتين. مواقف عربية ودولية تشيد بالاتفاق والاتحاد الأوروبي يرى أنه يقدم أفقا إيجابيا لخفض التصعيد، وفرنسا مستعدة للمساهمة بتنفيذه. موقف مصري قطري يرحب بالاتفاق. إيران تعاود المطالبة بوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. جعجع اتفاق الإطار سيخلصنا من تنظيمات عسكرية خارج الدولة. الصايغ لإذاعتنا مبدأ التفاوض المباشر يحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني. انتشار للجيش على مخارج الضاحية وقيادته تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. وفي النشرة، بعد ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران صواريخ تستهدف البحرين والكويت، والعالم العربي يستنكر الاعتداءات الإيرانية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم

0: مرحبا. يحتل ملف اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مساحة النقاش السياسي من خلال المواقف المعلنة ومن خلال المداولات التي تجري في الكواليس على وقع استمرار أطلاق النار عمليا، والذي بات يشكل نقطة ضعف في متن الاتفاق في مساره وقوته وقدرته على أن يكون مقنعا للبنانيين المؤيدين للاتفاق منهم والمعارضين. واليوم عبر حزب الله في مواقف عدة عن رفضه المتنامي للاتفاق، حيث سجلت مواقفه النيابية اعتراضا على أداء الوفد اللبناني. حزب الله وفي الموقف عينه اعتبر أن ابن البلد بات يتفق مع العدو الإسرائيلي ضده، وأن الاتفاق الذي وقع في الوقت الذي ارتقى 6 شهداء هو حبر على الورق ولن يبصر النور. حركة أمل لم تحجم عن إطلاق المواقف من الاتفاق، إذ اعتبرت أن أخطر ما فيه أنه أطلق يد العدو الإسرائيلي في البقاء على احتلاله للأراضي اللبنانية، وأن هناك شبه تخل عن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، الأمر الذي يخالف المادة الثانية من الدستور اللبناني. في المقابل عاودت إيران الدفع بتأثيرها على تطورات الأمور في لبنان، وأعلنت التمسك بدورها في اتفاق وقف النار، وحيث عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي عن موقف بلاده في هذا الخصوص مشددا أنه على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. وبالطبع مع استمرار إطلاق النار وسقوط المزيد من الشهداء، تستنفر الحكومة اللبنانية إمكاناتها للدفع نحو تحقيق هذا الجانب من الاتفاق، خاصة مع الإعلان مرارا عن جهود الجيش اللبناني وتوجهاته في منطقة العمليات الساخنة أمنيا وعسكريا في الجنوب، وحيث تعمل وحدات الجيش لإزالة مخلفات العدوان، كما تعمل وحدات أخرى على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة. الحكومة اللبنانية وفي مقابل الهم الأمني والدبلوماسي تواجه تحرك الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي القطاع العام وحتى موظفي القطاع الخاص في ظل مطالب متنامية لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر بأصل الراتب للقطاع العام وزيادة بدل النقل، والمطالبة بأكثر من 6 رواتب التي أقرت ولم تدفع والتي تآكلت بفعل تضخم ناري للأسعار منذ أذار وحتى يومنا هذا. ولكن البداية للملف الجنوبي ولملف اتفاق الإطار.
1: تستمر الخروقات الإسرائيلية جنوبا، فقد استهدفت غارة بلدة النبطي الفوأة، كما استهدفت غارة إسرائيلية محطة واقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي طيبي ودير سريان، فيما استهدف قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية بلدتي شبعة وشوية. مزيد من الأضواء على المستجدات جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة دير سريان. وذكرت معلومات إسرائيلية بأن مقاتلين من كتيبة جولاني دخلت حوالي الساعة 2 فجرا لتفتيش مبنى في بلدة دير سريان في وقت كان مسلح من حزب الله موجود في المبنى، وقد أمطرهم بالرصاص من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة آخر بجروح، وقد تمكن المسلح من الفرار بحسب الرواية الإسرائيلية التي أضافت بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على بنى تحتية لحزب الله في دير سريان، وبأن مطارد المسلح لا تزال مستمرة. هذا وقد ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في محيط أحد المنازل عند أطراف بلدة برعشيت، بينما كانت إحدى العائلات تتفقد منزلها، وكانت قوات الاحتلال قد رفعت ساترا ترابيا بالقرب من المحمية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبرعشيت، وذلك بعد أن تسللت فجرا من الجهة الجنوبية عن طريق المعمل الزيت وتقدمت باتجاه المحمية. وفي بلدة شبعة تعرضت تلال البلدة لقصف بالقذائف الفسفورية، كما نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم سلسلة تفجيرات في بلدة الخيام تزامنا مع قيامها بإحراق عدد من المنازل، كما سمع دوي انفجارات في بلدات الطيبي ودير سريان والقنطرة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما في بلدة مركبة فقد قام العدو الإسرائيلي بعيد منتصف الليل بهدم وجرف عدد من المنازل، كما تواصلت التفجيرات خلال ساعات الفجر حيث سمع دويها بشكل عنيف بين بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في بيروت سجل تحليق مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية.
1: بقاع سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك.
0: بالعودة إلى الجنوب، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر أمني أنه في حال لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن تمضي تل أبيب في إنشاء مناطق إضافية.
1: بعدما ذكرت هيئة البث أن إسرائيل

0: تنسحب ابتداء من صباح اليوم من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية في جنوب لبنان بإشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر. قال الجيش الإسرائيلي في بيان: سنسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، وسنواصل العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. واعتبر أن السيطرة على المنطقة الأمنية تعزز قدراته الدفاعية عن بلدات الشمال.
1: توازيا، أفادت إسرائيل هيوم بأن الطريق إلى تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان طويل ومليء بالعقبات، وفرص نجاحه ليست كبيرة.
0: هذا وأعلنت الخارجية الفرنسية استعدادها للمساهمة بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتحقيق أهدافه.
1: وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رحب في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مشددين على أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية. وأكد الطرفان أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على أنه على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجب ألا تخرج مذكرة تفاهم عن مسارها، وأول بند هو وقف الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزيف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، وأن هذا الاتفاق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية. وفي بيان رأى جعجع أن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه عندما سيطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في الجنوب والتي أدمت اللبنانيين جميعا. وقال جعجع إن هذا الاتفاق سيخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة اللبنانية وقعت سك استسلام من خلال اتفاق الإطار مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يتعارض مع مفهوم الدولة ذات السيادة، متهما المسؤولين بتغليب ولاءاتهم الخارجية على مصلحة لبنان.
2: لا تخافوا على المستقبل، المستقبل لنا ولكم، نحن لبنان، نحن الدولة، نحن الوطن، نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.
1: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اعتبر أن أخطر ما في اتفاق الإطار هو أنه أطلق يد العدو الإسرائيلي في البقاء على احتلاله للأراضي اللبنانية إلى أن يحدد انسحابه أو يحدد انسحابه وفق مصلحته وبدون تحديد للمناطق اللبنانية، وكأن هناك تخليا عن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. وأكد قاسم أن ذلك يخالف المادة الثانية من الدستور اللبناني، وأنه لن يناقش بنود هذا الإطار لأنه بكليته بعيد عن مصلحة لبنان. كما قال
0: النائب إبراهيم الموسوي اعتبر أن اتفاق الإطار ساقط ولا يعني لبنان، وأن أي إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به تؤكد أنه استسلام لإملاءات إسرائيل.
1: النائب سليم الصايغ أوضح في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن مبدأ التفاوض المباشر هو مبدأ اتفقت عليه الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، ويحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني، وهو يحدد وجهة واضحة نحو الأمن والسلام، معتبرا أن رفض حزب الله التعاون مع الجيش سيؤدي إلى لجوء الدول الكبرى إلى الوصايات الخارجية ما يجلب الخراب للبنان.
3: مبدأ المفاوضات المباشرة اتفقت عليه الحكومة اللبنانية وأخذ قرار لبناني فيه ورئيس جمهورية المدعوم من الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ماشي فيه، والمبدأ أنه ما في بديل اليوم عن المفاوضات، والمفاوضات لا يعني أبدا استسلام ولا يعني أبدا الإصغاء لإملاءات أحد. كل واحد بلش يزايد عليه بدنا نقول له بصريح العبارة شو بديلك. بلشوا بدهم يتفلسفوا على الإشكاليات اللي مطروحة، كأنه نحن بلبنان ربحين المعارك كلها على الإسرائيلي، والدولة اللبنانية قادرة تفرض سلطتها وهيبتها وين ما كان. نحن أمام قفزة نوعية بطريق استعادة الدولة اللبنانية، عم يعني بيجرب انه يحشد القوى الداخلية عند الشيعة، يمنع الأصوات الشيعية الحرة اللي منا عم تقبل بهذه الوصاية اللي عم يمارسها حزب الله، وهي الأصوات رح تطلع أكتر وأكتر لما يتثبت وقف إطلاق النار، ولما رح يتثبت انه ما بقى فيهم يستعملوا وسائل الترهيب. هناك من أنفاق والفوج الهندسي بالجيش ما عنده القدرات كان انه يقدر يفوت على الانفاق وينظفها، لانه في اشي عم تكون مفخخة وفي ذخائر قديمة. رئيس الجمهورية قال انه هذه الانفاق الاغلبية تحت القرى معمولة تحت بيوت المدنيين، واذا بده يدمر هذه الانفاق بكون عم يدمر ضيع باكملها. حزب الله عم يعملوا اكبر جريمة ابادة ضد شعبهم.
0: النائب حسين الحاج حسن توجه إلى السلطة السياسية في لبنان على خلفية توقيعها اتفاق الإطار، معتبرا أنها تحولت إلى أداة أمريكية وفقدت شرعيتها وأهليتها بعدما منحت بحسب تعبيره شرعية لإسرائيل. وأكد الحاج حسن أن ما عرف باتفاق الإطار مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي هو اتفاق استسلام وهو عار لا قيمة له.
4: اتفاق إطار هو اتفاق استسلام وعار. الصحافة الإسرائيلية عم تقول عنه قناة 13 إنه هيدا الاتفاق اللي وقعتوه شايفين حالكم فيه أركان السلطة هو وصفة للحرب الأهلية في لبنان. أنتوا التزمتوا مع الإسرائيلي بشي مش قادرين تعملوه ولا حتقدروا تعملوه، وما رح تقدروا تنفسوا هيدا الشرط المتعلق بالسلاح، ووعدتم بما لا تستطيعون تنفيذه إلا إذا كنتم تريدون أن تنفذوا المخطط الأمريكي الإسرائيلي بالفتنة في لبنان، وإذا صار هيدا الشيء تتحملون أنتم مسؤوليتها.
1: النائب السابق طلال إرسلان اعتبر أن اتفاق الإطار يبدو غير متوازن في شكله ومضمونه وينتهك السيادة الوطنية، وأرى أن الأخطر من ذلك هو أنه يشكل خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية وهو الهدف الأول لإسرائيل.
0: لفت العلامة علي فضل الله إلى أن هذا الاتفاق جاء على خلاف ما يفرض حق لبنان في أرضه وسيادته وكرامة إنسانه على استعادة كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن حفظ هذا الوطن وكرامة إنسانه لا يكونان بإعطاء العدو سك براءة من جرائمه وعدوانه، وأن أي اتفاق يفرط بالحقوق اللبنانية أو يؤدي إلى شرخ داخلي واسع هو اتفاق لا يمكن القبول به ويجب التراجع عنه.
1: يسجل انتشار كثيف للجيش اللبناني على جميع مخارج الضاحية الجنوبية، وذلك مع الدعوة التي وجهها مناصر حزب الله إلى التحرك عند الثالث عصرا احتجاجا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ودعت في المناسبة قيادة الجيش جميع المواطنين للتحلي بالمسؤولية.
0: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وقطاع الأمن الجنائي، يرافقها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب في حضور سفير لبنان في الكويت غادي الخوري. وقد استهل الوزير الحجار جولته بزيارة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث اطلع على أبرز اختصاصات الإدارة ومنظومة العمل المعتمدة فيها وما تشهده من تطوير مستمر، كما استمع إلى شرح حول مراحل تطور جواز السفر الكويتي وصولا إلى الجواز الإلكتروني المزود بالشريحة الذكية وأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إصدار وثائق السفر وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة.
1: علق النائب فؤاد مخزومي بتغريدة على إكس قائلا: لبنان أولا وسيبقى أولا شاء من شاء وأبى من أبى.
0: وجه البابا لبون الرابع عشر نداء من أجل السلام، مؤكدا أن الله يريد السلام لكل أمة ولكل شعب، ولهذا لا يمكننا الاستسلام أمام العنف، ولن تكون للعنف الكلمة الأخيرة.
1: وبعد الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران على خلفية استهداف طهران لناقلة نفط في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه انتهاكه لوقف إطلاق النار، وهو يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وشدد الحرس الثوري على أن طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لاتفاق وقف النار.
0: وأعلن الحرس الثوري الحاجة لدعم مالي لتجهيز وحداته وتأمين احتياجاته، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتوفير هذا الدعم. بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت من جهتها إن إطلاق النار الأمريكي العشوائي على مدينة سيريك لا يحل لغز سيطرتنا على المضيق.
1: الجيش الإيراني قال من جهته إن سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجا إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وهي ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على قوتها. وقال الجيش الإيراني إن الدول التي كانت تتعاون مع أمريكا في فرض عقوبات على إيران ستأخذ اعتبارات مضيق هرمز في الحسبان.
0: وقال استهداف وبعد استهداف الكويت قال الجيش اعترضنا فجرا صاروخين باليستيين دخلا المجال الجوي من دون أضرار مادية أو بشرية. وإثر استهداف إيران البحرين أعلنت المنامة تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت إن أسلحتنا ووحدات مستعدة للدفاع عن بلدنا.
1: توازيا وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد على رأس وفد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين تتناول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
0: وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في خلال زيارته بغداد أن إنهاء الحرب في المنطقة أولوية للجميع، ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثر على الوضع المالي والاقتصادي وأدى إلى وقف تدفق النفط العراقي، داعيا إلى عقد اجتماع لدول الخليج والعراق وإيران.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار من جهته إلى أن طهران مصرة على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، موضحا أن لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز الذي يخضع لإدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن.
0: دانت الخارجية السعودية اعتداءات إيران على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت الخارجية الإماراتية دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار البحرين والكويت.
1: سلطنة عمان دعت إلى ضبط النفس وتغليب الحوار بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن.
0: الخارجية الأردنية اعتبرت أن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان الاعتداءات على البحرين والكويت داعيا إلى تحرك دولي عاجل، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما. وإذا اعتبر أن هذه الاعتداءات بمثابة تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، شدد على اعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.
0: اعتقلت السلطات متهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط بحسب ما أعلن مصدر لوكالة الأنباء العراقية.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصدي دفاعاتها الجوية ل213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا.
0: الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال اليوم إن كييف استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا ليلا، وأكد مواصلة العمليات الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب.
1: ارتفعت كارثة زلزالي فنزويلا إلى 1430 قتيلا والجرحى إلى 3238، فيما أبلغت العائلات الفنزويلية عن فقدان ما لا يقل عن 68900 شخص.
0: وفي السياق قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل قدم 5 ملايين يورو لفنزويلا كاستجابة طارئة.
1: في فرنسا أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب موجة الحر.
0: من فرنسا إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب المحلي على مستويات منخفضة.
1: وكان في النشرة: لبنان يبذل جهوده لتطبيق وقف النار، حزب الله يرشق اتفاق الإطار بالانتقادات والتشكيك. توتر إضافي في الجنوب وإعلان من قبل جيش الاحتلال عن البدء بتسليم الجيش اللبناني سيطرة على المنطقتين التجريبيتين. مواقف عربية ودولية تشيد باتفاق الإطار، والاتحاد الأوروبي يرى أنه يقدم أفقا إيجابيا لخفض التصعيد، وفرنسا مستعدة للمساهمة بتنفيذه. موقف مصري قطري يرحب بالاتفاق. إيران تعاود المطالبة بوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. جعجع: اتفاق الإطار سيخلصنا من تنظيمات عسكرية خارج الدولة. الصايغ لإذاعتنا: مبدأ التفاوض المباشر يحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني. انتشار للجيش على مخارج الضاحية وقيادته تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. وكان في النشرة: بعد ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران، صواريخ تستهدف البحرين والكويت، والعالم العربي يستنكر الاعتداءات الإيرانية.
0: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي،
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: صوت كل لبنان.
5: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
6: راشي الوادي، قلعة الاستقلال وسوق الحجر. على قدم جبل الشيخ، جبل حرمون العظيم، تسكن ضيعة محفورة بذاكرة كل لبناني، راشي الوادي. لأنه هون سنة 43 انكتب تاريخ لبنان بالدم والحرية بقلب قلعة راشية، وهون بيعيشوا الناس تحت حماية الجبل المقدس اللي بيتكلل بالتلج طول السنة. أهلا فيكن براشية، مطرح ما بيلتقي التاريخ بالعظمة. المحطة الأولى قلعة راشية الشهابية. هون انحبس رجالات الاستقلال اللبناني بشارة الخوري، رياض الصلح ورفاقهم. بتمشي بالغرف الضيقة وبتحس بروح النضال، ومن القلعة تنزل للسوق التراثي. هيدا السوق هو الأجمل بلبنان، بطول 250 متر، مرصوف كله بالحجر الطبيعي ومحاط بمحلات قناطرة بتجنن. راشية حافظت على شكلها من مئات السنين وكأن قطعة من الذاكرة الحية. راشية مشهورة بصناعة الذهب والفضة. رح نلتقي بالمعلم رواد بمحترفه بيخبرنا كيف الذهب الراشاني له صيته بكل المنطقة، ومنحكي مع أحد أدلاء الجبل اللي بيرافقوا الناس إلى قمة جبل الشيخ، بيخبرنا عن قدسية هالمكان والظواهر الطبيعية اللي بتصير فيه. أهل راشية ناس طيبين، وجوههم قاسية مثل برد الجبل، بس قلوبهم بيضة مثل تلجو. ما فيك تزور راشية وما تشتري دبس العنب، هو الأشهر بلبنان، بينعمل بطرق تقليدية بالمعاصر القديمة. والست سعاد خبرتنا كيف بغمسوا الدبس بالطحينة مع خبز التنور السخن بليالي الشتي ليعطوا طاقة ودفى، وبتخبرنا عن الأورمة اللي بتتجهز من غنم الجبل وبتتخزن بالفخار. سفرة راشية، سفرة صمود وكرم. منودع راشية وعينينا على قمة حرمون. شكرا لراشية الوادي وأهلاً.

0: محتوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان أهلا بكم أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن اتصالا حصل قبل قليل بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ونظيره اللبناني نبيه بري ناقشا في خلاله القضايا الثنائية ولا سيما الوضع في لبنان توازيا رأت الخارجية الإيرانية أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال أكد مصدر عسكري للألبيسي أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة وكل ما ينقل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول تطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة غير صحيح ومدن فالعسكريون كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من ترابه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال ميدانياً يستمر التوتر الأمني على طول المنطقة الحدودية في الجنوب إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وعمليات عسكرية في مناطق متفرقة بقاعاً لا يزال تحليق طائرة الاستطلاع الإسرائيلية مستمراً على مستوى منخفض جداً فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وحكومته وضعا البلاد في قلب أزمة وطنية وكارثة أمنية وسياسية غير مسبوقة من خلال توقيع اتفاق الإطار مؤكدا أن ما جرى هو صفقة خبيثة يراد منها إدخال لبنان في دوامة جديدة من الفتن الداخلية وأن الرئيس عون وفريقه يتحملان مسؤولية كبيرة عن هذه الكارثة الوطنية وفي رسالة وطنية لفت قبلان إلى أن الأخطر هو أن الرئيس عون يعتقد أنه بإمكانه تحقيق ما عجزت عنه تل أبيب وواشنطن عبر زج الجيش في مواجهة المقاومة وإحراق البلاد دعا المطران اليسعودي في عظة الأحد اللبنانيين إلى أن يكونوا على مثال بطرس وبولس في التواضع والمحبة والغيرة والاندفاع والتضحية
8: حرية الطريق وأمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين

0: نن نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني وتسمية إسطنبول بالقسطنطينية. نبقى في إسرائيل، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن استنفاراً أمنياً وقع في إسرائيل بعد سلسلة انفجارات والاشتباه بسيارة مفخخة في المنطقة. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن شرف القضاء في إيران هو استعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد وإرساء حدود الإشراف على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن تعزيز ثقة الشعب بالسلطة القضائية ركن من أركان النظام. أوضح التلفزيون الإيراني أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة الالتزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار. في فرنسا بلغت الحصيلة الأولية لضحايا تحطم الطائرة المدنية شرق البلاد 11 قتيلاً. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
8: أنا لبنان تلقف
9: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

المسؤول الإعلامي في حراس الأرز جوزيف أمين في كلام يوصل، ماذا يقول عن المحاولات الإيرانية المستميتة لمصادرة القرار اللبناني؟ وهل لبنان دولة مستقلة أم محتلة؟ ماذا عن الدولة العميقة والأحزاب المسيحية؟ ما لها وما عليها؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون فيرسس السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون versus السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: هون صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: واصل الرأس الأخضر كتابة واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026 بعد ما انتزع بطاقة التأهل لدور الـ 32 بعد تعادل السلبي مع المنتخب السعودي بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وما اكتفى الرأس الأخضر بالتأهل للأدوار الإقصائية، بل دخل سجلات كأس العالم من أوسع أبوابه بعد ما أصبح أول منتخب بيشارك للمرة الأولى بالبطولة وبينهي مبارياته الثلاثة بدور المجموعات من دون أي هزيمة من وقت إنجاز السنغال بمونديال 2002. وقدم المنتخب القادم من دولة ما بيتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة بطولة استثنائية، حيث فرض شخصيته أمام منافسين أكثر خبرة ونجح بالحفاظ على سجله خالي من الخسارة قبل ما يحجز مقعده بدور الـ 32 لمواجهة الأرجنتين حامل اللقب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثناء عرى أن تلت بلدي أصيل.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق. ما صبت شي
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: وأنا بحسها كوميدية.
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الرابعة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان أهلا بكم أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه لا أمن على حدود إسرائيل الشمالية إلا بنزع سلاح حزب الله وأن إيران وحزب الله ينتهكان سيادة لبنان واعتبر ساعر أن السلام مع لبنان يرتبط بتحريره من الاحتلال الإيراني أوضحت القناة 15 الإسرائيلية أن الاتفاق الموقع مع لبنان يعطي الحق للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى المواقع المبلغ عنها للتأكد بنفسه بأنها أصبحت خالية من السلاح والبنية التحتية نقلت الجزيرة عن مصدر عسكري لبناني الجزمة بأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين وأن جميع منتسبي الجيش اللبناني يؤدون واجبهم بولاء للمؤسسة العسكرية وللوطن وأن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة وشدد المصدر على أن الجيش مؤسسة وطنية لا تخضع لتقييم أي جهة وتلتزم حصرا بالقوانين اللبنانية دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى وشددت على أهمية الوحدة والتضامن طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كتب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عبر منصة أكس ردا على الدكتور سمير جعجع نقول من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب القسم الرئيس بري لم يحذر من وهم بل من خطر يعرف اللبنانيين جميعا كلفته حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة ومن يستخف بالفتنة لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحدا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الكويت أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في الكويت الحجار أوضح أن إطلاق هذه الخدمة يتيح للبنانيين في الخارج إنجاز معاملات جوازات السفر من دون الحضور إلى لبنان في أخبارنا الإقليمية والدولية أعلنت النزاهة العراقية مباشرة إجراءات لتنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين بالتجاوز على المال العام أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: وحش
3: وحش
1: وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منون.
6: مسرحية الوحش بمسرح منون، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
9: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
10: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
9: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل

المحامية حنان جواد في وجوه البلد. نشأت في بيئة تعاكس الصورة الحالية النمطية، وخلف أولاد البلد طوائف لا دولة موحدة، من المحاماة إلى السياسة والإعلام وبرنامج القانون فيرسس السياسة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخراً في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان انشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضا على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: سجل محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر هدف تاريخي للفراعنة ببطولة كأس العالم، وصار الهدف بالدقيقة الخامسة من مواجهة إيران بالجولة الثالثة من دور المجموعات صباح السبت، ليكون الأسرع لمنتخب مصر بتاريخ المونديال. وأصبح محمود صابر وعمره 24 سنة وعشرة أشهر تاني أصغر هداف بتاريخ مصر بكأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي عمره 24 سنة وتسعة أشهر. يذكر أنه هيدي المشاركة الأولى لمحمود صابر بمباراة كأس العالم، وكان المنتخب المصري احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط قبل انطلاق الجولة الثالثة، الشيء اللي ضمن له التأهل لدور الـ 32، وهيدا أول تأهل للفراعنة للدور الثاني بتاريخ مشاركاتهم بالمونديال بعد الخروج من الدور الأول بثلاث نسخ سابقة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: لبنان يبذل جهوده لتطبيق وقف النار وحزب الله يرشق اتفاق الإطار بالانتقادات والتشكيك.
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وابو دي كنعان تنفيذ سافيو بصاب.

0: العناوين.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة دير سريان.
2: مبدأ أنه ما في بديل اليوم عن المفاوضات، والمفاوضات لا يعني أبدا استسلام.
3: حزب الله عم يعملوا أكبر جريمة إبادة ضد شعبهم.
4: وفي النشرة، توتر إضافي في الجنوب وإعلان من قبل جيش الاحتلال عن البدء بتسليم الجيش اللبناني السيطرة على المنطقتين التجريبيتين. مواقف عربية ودولية تشيد بالاتفاق، والاتحاد الأوروبي يرى أنه يقدم أفقا إيجابيا لخفض التصعيد، وفرنسا مستعدة للمساهمة بتنفيذه. خليباف يبلغ الرئيس بري بمتابعة إيران بجدية إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني. جعجع اتفاق الإطار سيخلصنا من تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وعلي حسن خليل يرد يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. انتشار للجيش على مخارج الضاحية وقيادته تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. وفي النشرة، بعد ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران، صواريخ تستهدف البحرين والكويت، والعالم العربي يستنكر الاعتداءات الإيرانية.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة القيمة مع الأبشار بالشليلة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات، حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم، توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مرحبا. يحتل ملف اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية مساحة من النقاش السياسي في لبنان من خلال المواقف المعلنة ومن خلال المداولات التي تجري في الكواليس، ذلك على وقع استمرار إطلاق النار عمليا والذي بات يشكل نقطة ضعف في متن الاتفاق وفي مساره وقوته وقدرته على أن يكون مقنعا للبنانيين والمؤيدين للاتفاق منهم والمعارضين. واليوم عبر حزب الله في مواقف عدة عن رفضه المتنامي للاتفاق، حيث سجلت مواقف نيابية في كتلة الحزب اعتراضا على أداء الوفد اللبناني. حزب الله وفي الموقف عينه اعتبر أن ابن البلد بات يتفق مع العدو ضده، وأن الاتفاق الذي وقع في الوقت الذي ارتقى 6 شهداء هو حبر على الورق لن يبصر النور، وانتهت مفاعيله قبل أن يجف حبره. حركة أمل لم تحجم عن إطلاق المواقف من الاتفاق، إذ اعتبرت أن أخطر ما فيه أنه أطلق يد العدو

0: استمرار إطلاق نار وسقوط المزيد من الشهداء تستنفر الحكومة اللبنانية إمكاناتها للدفع نحو تحقيق هذا الجانب من الاتفاق، خاصة مع الإعلان مرارا عن جهود الجيش وتوجهاته في منطقة العمليات الساخنة أمنيا وعسكريا في الجنوب، كما سعيه لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة. الحكومة اللبنانية وفي مقابل الهم الأمني والدبلوماسي تواجه تحرك الاتحاد العمالي العام المرتقب، إضافة إلى تحرك وإضراب رابطة موظفي القطاع العام وأيضا القطاع الخاص، في ظل المطالب المتنامية بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، كما إعادة النظر بأصل الراتب للقطاع العام وزيادة بدل النقل، والمطالبة بأكثر من 6 رواتب التي أقرت ولم تدفع والتي تآكلت بفعل تضخم ناري للأسعار منذ أذار وحتى يومنا هذا. ماذا أولا في الحديث المتعلق باتفاق الإطار والتطورات في الجنوب؟
1: ميدانيا يستمر التوتر الأمني على طول المنطقة الحدودية في الجنوب، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وعمليات عسكرية في مناطق متفرقة. حسين معنا والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة دير سريان. وذكرت معلومات إسرائيلية بأن مقاتلين من كتيبة جولاني دخلت حوالي الساعة 2 فجرا لتفتيش مبنى في بلدة دير سريان، في وقت كان مسلح من حزب الله موجود في المبنى، وقد أمطرهم بالرصاص من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة آخر بجروح. وقد تمكن المسلح من الفرار بحسب الرواية الإسرائيلية، التي أضافت بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على بنى تحتية لحزب الله في دير سريان، وبأن مطارد المسلح لا تزال مستمرة. هذا وقد ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في محيط أحد المنازل عند أطراف بلدة برعشيت، بينما كانت إحدى العائلات تتفقد منزلها. وكانت قوات الاحتلال قد رفعت ساترا ترابيا بالقرب من المحمية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبرعشيت، وذلك بعد أن تسللت فجرا من الجهة الجنوبية عن طريق المعمل الزيت وتقدمت باتجاه المحمية. وفي بلدة شبعة تعرض التلال البلدة لقصف بالقضاء الفسفورية. كما نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم سلسلة تفجيرات في بلدة الخيام تزامنا مع قيامها بإحراق عدد من المنازل، كما سمع دوي انفجارات في بلدات الطيبي ودير سريان والقنطرة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أما في بلدة مركبة فقد قام العدو الإسرائيلي بعيد منتصف الليل بهدم وجرف عدد من المنازل، كما تواصلت التفجيرات خلال ساعات الفجر حيث سمع دويها بشكل عنيف بين بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: قيادة الجيش دعت المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن.
0: وكان مصدر عسكري قد أكد أن الجيش لا يخضع للتقييم من أي جهة، وكل ما ينقل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول تطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة غير صحيح ومدان، فالعسكريون كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من ترابه.
1: في بيروت سجل تحليق مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية، أما بقاعاً فلا يزال تحليق طائرة الاستطلاع الإسرائيلية مستمراً على مستوى منخفض جداً فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار.
0: ومن داخل مناطق الاحتلال أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه لا أمن على حدود إسرائيل الشمالية إلا بنزع سلاح حزب الله، وأن إيران وحزب الله ينتهكان سيادة لبنان. واعتبر ساعر أن السلام مع لبنان يرتبط بتحريره من الاحتلال الإيراني.
1: أوضحت القناة 15 الإسرائيلية أن الاتفاق الموقع مع لبنان يعطي الحق للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى المواقع المبلغ عنها للتأكد بنفسه بأنها أصبحت خالية من السلاح والبنية التحتية.
0: تزامنا نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مصدر أمني أنه في حال لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن تمضي تل أبيب في إنشاء مناطق إضافية.
1: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب جراء اشتباكات مع مقاتل من حزب الله في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، كما أصيب جندي بجروح طفيفة في كمين وقع في دير سريان.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن قادته وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال. كذلك رأى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية تاريخي ومهم، وجاء نتيجة الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل ستحترم هذا الاتفاق وستعمل

0: على إنجاحه.
1: بعدما ذكرت هيئة البث أن إسرائيل ستنسحب ابتداء من صباح اليوم من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطي في جنوب لبنان بإشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: سنسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، وسنواصل العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. واعتبر أن السيطرة على المنطقة الأمنية تعزز قدراته الدفاعية عن بلدات الشمال. وأضاف الجيش الإسرائيلي: لن نسمح للسكان أو مسلحي حزب الله بالعودة للمناطق التي سيطرنا عليها، مشيرا إلى أن لا قيود في استخدام القوة عند التهديدات الموجهة ضد بلدات الشمال أو ضد قواتنا.
0: وفي المواقف من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، أعلنت الخارجية الفرنسية استعدادها للمساهمة بتنفيذ الاتفاق وتحقيق أهدافه. ورحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مشددين على أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية. وأكد الطرفان أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وبعد ظهر اليوم تلقى الرئيس نبيه بري اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر كاليباف، أكد من خلالها الأخير على أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم، وأن هدف إيران إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني، ونتابع ذلك بجدية. وأبلغ كاليباف بري أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان.
0: توازيا، رأت الخارجية الإيرانية أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال. وكان قد رأى وزير الخارجية عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وأول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان، داعيا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها وهي مسؤولية الحكومة الأمريكية. وشدد عرقجي على أنه على إسرائيل الانسحاب ووقف هجماتها، ومشيرا إلى أنه يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها.
1: كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
0: في المواقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزيف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، وأن هذا الاتفاق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله. وفي بيان رأى جعجع أن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في الجنوب والتي أدمت اللبنانيين جميعا، وإن هذا الاتفاق سيخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني.
1: كتب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عبر منصة أكس ردا على الدكتور سمير جعجع، نقول: من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعا كلفته. حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحد.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية وقعت صق استسلام من خلال اتفاق الإطار مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الاتفاق يتعارض مع مفهوم الدولة ذات السيادة، متهما المسؤولين بتغليب ولاءاتهم الخارجية على مصلحة لبنان.
2: لا تخافوا على المستقبل، المستقبل لنا ولكم، نحن لبنان، نحن الدولة، نحن الوطن، نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.
1: اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن أخطر ما في اتفاق الإطار هو أنه أطلق يد العدو الإسرائيلي في البقاء على احتلاله للأراضي اللبنانية إلى أن يحدد انسحابه وفق مصلحته وبدون تحديد للمناطق اللبنانية، وكأن هناك تخليا عن مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. وأكد قاسم أن ذلك يخالف المادة الثانية من الدستور اللبناني، وأنه لن يناقش بنود هذا الإطار لأنه بكليته بعيد من مصلحة لبنان بحسب قوله.
0: النائب إبراهيم الموسوي اعتبر أن اتفاق الإطار ساقط ولا يعني لبنان، وأي إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أنه استسلام لإملاءات إسرائيل.
1: أوضح النائب سليم الصايغ في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن مبدأ المفاوضات المباشرة هو مبدأ اتفقت عليه الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، ويحظى هذا المبدأ بدعم أغلبية الشعب اللبناني، وهو يحدد وجهة واضحة نحو الأمن والسلام، معتبرا أن رفض حزب الله التعاون مع الجيش سيؤدي إلى لجوء الدول الكبرى إلى الوصايات الخارجية، ما يجلب الخراب إلى لبنان.
3: مبدأ المفاوضات المباشرة اتفقت عليه الحكومة اللبنانية وأخذ قرار لبناني فيه، ورئيس الجمهورية المدعوم من الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ماشي فيه، والمبدأ أنه ما في بديل اليوم عن المفاوضات، والمفاوضات لا يعني أبدا استسلام ولا يعني أبدا الإصغاء لإملاءات أحد. كل واحد بلش يزايد عليه، بدنا نقول له بصريح العبارة شو بديلك، بلشوا بدهم يتفلسفوا على الإشكاليات اللي مطروحة، كأنه نحن بلبنان ربحين المعارك كلها على الإسرائيلي، والدولة اللبنانية قادرة تفرض سلطتها وهيبتها وين ما كان. نحن أمام قفزة نوعية بطريق استعادة الدولة اللبنانية. حزب الله عم يعملوا أكبر جريمة إبادة ضد شعبهم.
0: النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن اتفاق الإطار استسلام وعار لا قيمة له.
4: اتفاق إطار هو اتفاق استسلام وعار. الصحافة الإسرائيلية عم تقول عنه قناة 13 إنه هيدا الاتفاق اللي وقعتوه شايفين حالكم فيه يا أركان السلطة هو وصفة للحرب الأهلية في لبنان. أنتوا التزمتوا مع الإسرائيلي بشي مش قادرين تعملوه، ووعدتم بما لا تستطيعون تنفيذه إلا إذا كنتم تريدون أن تنفذوا المخطط الأمريكي الإسرائيلي بالفتنة في لبنان، وإذا صار هيدا الشيء تتحملون أنتم مسؤوليتها.
1: يسجل انتشار كثيف الجيش اللبناني على جميع مخارج الضاحية الجنوبية، وذلك مع الدعوة التي وجهها مناصرو حزب الله إلى التحرك عند 3 عصرا احتجاجا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ودعت في المناسبة قيادة الجيش الجميع للتحلي بالمسؤولية.
0: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وقطاع الأمن الجنائي. واستهل الوزير الحجار جولته بزيارة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث اطلع على أبرز اختصاصات الإدارة ومنظومة العمل المعتمدة فيها وما تشهده من تطوير مستمر، كما استمع إلى شرح حول مراحل التطور جواز السفر الكويتي وصولا إلى الجواز الإلكتروني المزود بالشريحة الذكية وأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إصدار وثائق السفر وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة. كذلك وفي إطار زيارته إلى الكويت، أوضح الحجار أن إطلاق خدمة البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في الكويت التي أطلقها هذا النهار هي تتيح للبنانيين في الخارج إنجاز معاملات جواز السفر من دون الحضور إلى لبنان.
1: بعد الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران على خلفية استهداف طهران لناقلة نفط في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن انتهاك وقف اطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وشدد الحرس الثوري على أن طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لاتفاق وقف النار.
0: واليوم أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن شرف القضاء في إيران هو استعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد وإرساء حدود الإصلاح والإشراف على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن تعزيز ثقة الشعب بالسلطة القضائية ركن من أركان النظام.
1: وأعلن الحرس الثوري الحاجة لدعم مالي لتجهيز وحداته وتأمين احتياجاته، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتوفير هذا الدعم. بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت من جهتها إن إطلاق النار الأمريكي العشوائي على مدينة سيريك لا يحل لغز سيطرتنا على المضيق.
0: الجيش الإيراني قال من جهته إن السيطرة على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجا إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وهي ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على القوة.
1: شدد السفير الأمريكي بالأمم المتحدة على أن تحركات القوات الأمريكية ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على مضيق هرمز.
0: في هذا الوقت وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد على رأس وفد وأجرى محادثات مع المسؤولين العراقيين.
1: وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في خلال زيارته بغداد أن إنهاء الحرب في المنطقة أولوية للجميع، ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثر على الوضع المالي والاقتصادي وأدى إلى وقف تدفق النفط العراقي داعيا إلى عقد اجتماع لدول الخليج والعراق وإيران.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار إلى أنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز الذي يخضع لإدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن.
1: توازيا شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار. الخارجية السعودية أدانت اعتداءات إيران على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. في جهتها جددت الخارجية الإماراتية دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار البحرين والكويت. سلطنة عمان دعت إلى ضبط النفس وتغليب الحوار بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن.
0: الخارجية الأردنية اعتبرت أن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان الاعتداءات على البحرين والكويت داعيا إلى تحرك دولي عاجل، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما. وإذا اعتبر أن هذه الاعتداءات تهدد أو هي بمثابة تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، شدد على اعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.
1: وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني وتسمية إسطنبول بالقسطنطينية.
0: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 1300 حالة وفاة سجلت جراء موجة الحر في أوروبا.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب المحلي على مستويات منخفضة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلقة اليوم: ما نخشاه يخفي ما نرغب فيه. كثيرا ما يقال إن ما نخشاه بشدة يخفي في داخله ما نرغب فيه بعمق. فالمخاوف ليست دائما إشارات خطر فقط، بل قد تكون مرآة تعكس أشد تطلعاتنا صدقا. وراء القلق من الفشل يكمن الشغف بالنجاح، وراء الخوف من الرفض يكمن التوق إلى الحب والقبول، وراء الرهبة من المجهول يكمن الحنين إلى الاكتشاف والنمو. غير أن هذه الفكرة تحتاج إلى قراءة أخلاقية متوازنة. هل كل خوف دعوة للتقدم؟ هل تجاوز الحدود دائما فعل شجاعة؟ أم أن الحكمة تقتضي تمييزا أعمق؟ الخوف شعور إنساني أصيل وجد لحماية الإنسان من المخاطر، لكنه لا يقتصر على الخطر الجسدي، بل يمتد إلى الخوف من الفشل، من التغيير، من فقدان المكانة أو الصورة أمام الآخرين. هذه المخاوف تكشف لنا غالبا ما نعلق عليه أهمية كبرى. فالخوف من الفشل لا يكون إلا حين يكون النجاح ذات معنى، والخوف من خسارة شخص ما لا يكون إلا حين يكون هذا الشخص ذا قيمة. وهكذا يصبح الخوف مرآة تعكس ما نعتبره مهما في حياتنا. من منظور أخلاقي لا ينبغي أن ننظر إلى الخوف كعدو يجب القضاء عليه، بل كرسالة تستحق الفهم. السؤال ليس كيف أتخلص من خوفي، بل ماذا يخبرني خوفي عن نفسي؟ ما الذي أخشاه بالضبط ولماذا؟ إن تجاوز الخوف لا يعني التهور، فالأخلاق لا تمجد المجازفة غير المحسوبة، بل تدعو إلى الشجاعة الحكيمة. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على التحرك رغم وجود هذا الخوف، حين يكون الهدف جديرا بالسعي. أما الإقدام الأعمى الذي يتجاهل العواقب ويعرض النفس أو الآخرين للضرر فليس فضيلة، بل تهورا. الحدود ليست دائما قيودا خارجية، بل كثيرا ما تكون قيودا داخلية صنعناها نحن. أفكار مسبقة عن قدراتنا، تصورات عن ما نستحقه أو لا نستحقه، تجارب سابقة زرعت فينا شكوكا. يجب الاعتراف بأن بعض المخاوف تحمينا بحق. الخوف من إيذاء الآخرين، من فقدان القيم، من الانجراف وراء إغراء غير أخلاقي، هو خوف صحي. لذلك فإن تحليل الخوف يتطلب تمييزا. هل هذا الخوف يمنعني من النمو أم يحفظني من السقوط؟ الأخلاق هنا تقدم لنا معيارا. كل خوف يدفعني إلى التراجع عن الخير أو عن تحقيق ذاتي بطرق مشروعة يستحق المواجهة. أما الخوف الذي يحميني من الظلم أو الأذى فيستحق الإصغاء. من المهم أن لا نحول مواجهة الخوف إلى هوس بإثبات الذات. ليس الهدف أن نتحدى كل شيء فقط لنبرهن أننا شجعان، بل أن نختار المعارك التي تنسجم مع قيمنا ورسالتنا. الشجاعة الحقيقية ليست في تجاوز كل حد، بل في تجاوز الحدود التي تعيق نمونا الأخلاقي والإنساني. في النهاية الخوف جزء من رحلتنا الإنسانية، لكنه ليس سيد حياتنا. حين نفهمه، نسائله، نتعامل معه بوعي، يتحول من عائق إلى دليل، قد يقودنا إلى أعماق رغباتنا، ويكشف لنا ما نطمح إليه حقا. وعندما نقرر أن نخطو خطوة نحو ما نخشى مدفوعين بالقيم والوعي، فإننا لا نغامر فقط، بل ننضج. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة من صوت كل لبنان.

في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: لبنان يبذل جهوده لتطبيق وقف النار وحزب الله يرشق اتفاق الإطار بالانتقادات والتشكيك. توتر إضافي في الجنوب وأعلان من قبل جيش الاحتلال عن البدء بتسليم الجيش اللبناني السيطرة على المنطقتين التجريبيتين. مواقف عربية ودولية تشيد الاتفاق والاتحاد الأوروبي يرى أنه يقدم أفقا إيجابيا لخفض التصعيد، وفرنسا مستعدة للمساهمة بتنفيذه. قاليباف يبلغ بري بمتابعة إيران بجدية إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني. جعجع اتفاق الإطار سيخلصنا من تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وعلي حسن خليل يرد يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الصيغ لإذاعتنا: مبدأ التفاوض المباشر يحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني. انتشار للجيش على مخارج الضاحية وقيادته تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. بعد ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران، صواريخ تستهدف البحرين والكويت، والعالم العربي يستنكر الاعتداءات الإيرانية. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة
1: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو
2: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
0: عالم سبوتنيك
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
0: عالم سبوتنيك
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك أقدمها لكم أنا نوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين مصر تدعو إلى حوار يعالج الأزمات لكافة أطراف المنطقة وتؤكد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز حزب الله يرفض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ويحذر من المس بملف السلاح الأردن يؤكد الدعم العربي للوصاية الهاشمية على القدس ورفض المساس بالحقوق الفلسطينية انتهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق خلال سبتمبر المقبل والتوجه نحو تعزيز السيادة وصندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على التضخم العالمي إلى التفاصيل دعت مصر إلى إطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف في المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة ويرسخ الأمن والاستقرار في إطار مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجرها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي وأكد الوزير المصري أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية وصولاً إلى اتفاق نهائي كما شددت القاهرة على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض أي رسوم قد تعيق حركة السفن واستعرض عبد العاطي مع نظير العماني مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي واتفقا على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة للتعليق معنا من القاهرة دكتور ميخائيل ماهر الباحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بعد التحية دكتور كيف تقرأ الموقف المصري الداعي لإطلاق حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية في المنطقة؟
6: أهلا بحضرتك وبالمشاهدين أو المستمعين الكرام أولا الموقف المصري ليس موقف لحظي ولكن ده بناء على ثوابت مصرية أو ده طبيعة السياسة المصرية أنها تتدخل في الأزمات لمحاولة حلها دبلوماسيا لأن الجانب المصري يرى أن التصعيد العسكري ليس حلا لأن أي تصعيد عسكري سيقابله تصعيدا آخر فبالتالي تنزلق المنطقة كلها في دائرة حروب لا تنتهي فالحل الأمثل هو حل دبلوماسي لجذور المشكلة وليس حل وقتي للأزمة فبالتالي دي ثوابت مصرية ده على جانب الجانب الآخر أن المنطقة كلها إذا انزلقت لي حرب شاملة مثلا أو حرب مواجهات لن تخرج من هذه الحرب ولا دولة تبقى متماسكة فالمنطقة كلها ستتأثر فبالتالي هي محاولة لإنقاذ المنطقة حتى لا تجر إلى دائرة الهوية
5: ماذا يعني حديث القاهرة عن حل أي شواغل أمنية لكل الأطراف في المنطقة؟
6: لكل دولة في المنطقة هواجسها الأمنية فالمبادرة مبنية على أن لكل دولة متطلبات أمنية أو هواجس أمنية فبالتالي هي الاقتراح قائم على أن لا يحل على لمصلحة أحد على أحد بمعنى أن لكل أطراف الصراع هواجس ومتطلبات أمنية ننطلق من هذا المنطلق في أن احنا بنادي بأن الأمن يبقى متبادل، تبادل أمني، بمعنى أن من خلال الدعوة نحقق أمن دول الخليج ونحقق ما يصار في إيران على أنها قومي. فبالتالي هي معادلة مبنية على تبادل الأمن.
5: إذن هل يشير التحرك المصري إلى دور دبلوماسي متزايد في حل الأزمات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإيران في هذه المرحلة؟
6: مبدئيا الدور المصري ليس وساطة بالمعنى المفهوم، لأن بالمناسبة في بعض الدول يعني دون ذكر الأسماء تسعى إلى أخذ اللقطة بلهجة الشارع المصري، أخذ اللقطة في أنها دولة وسيطة، لكن مصر بما لديها من قنوات اتصال مع كل أطراف النزاع، فبالتالي تستطيع بهذه الإمكانية أو التواصل مع كل الأطراف. ده جزء، الجزء الآخر هي وسيط أو دولة موثوق فيها، يعني خلينا برضو نشير إلى أن ربما لا يثق أطراف النزاع في بعض الدول أو في بعض العارضين للوساطة، لأن ممكن يبقى على الوجهة أو من خلال الوجهة هو وسيط، لكن في داخل أو في فحوى العمل لا يقوم بوساطة حقيقية. لكن مصر لديها إمكانيتين، الأولى هي وسيط أو دولة موثوق بها من كل الأطراف، الثانية هي تملك قنوات اتصال بكل الأطراف. ده في جانب. الجانب الآخر هي حتى وإن كنا نلاحظ الآن بعض المناوشات التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق المبدئي، إلا أن مصر تبذل قصارى جهدها حتى تعبر المنطقة كلها من هذه الأزمة، لأن احنا في تداعيات هذه الأزمة يعني الكثير يعول أو ينظر إلى الموضوع من خلال نظرة الطاقة أو أزمة الطاقة، لكن ليست أزمة الطاقة فقط، أزمة طاقة، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، يعني برضو الاضطرابات السياسية، النزاعات العسكرية تؤدي إلى اضطرابات سياسية مستمرة في الإقليم التي تنعكس على عدم الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.
5: إذن حضرتك تقصد أن مصر وسيط حقيقي من الناحية الدبلوماسية؟
6: طبعا، يعني أنا بقرر أن مصر لا يشغلها كثيرا أخذ الأضواء واللقطات، يعني لا نعول كثيرا على المظهر الدبلوماسي أو اللقطة الدبلوماسية، لكن نعول كثيرا على المصداقية، فهي طرف موثوق به من كل أطراف النزاع. حتى في عز الأزمة كان لديها اتصالات بالجانب الإيراني وكل أطراف الخليج، فبالتالي هي تملك الإمكانيتين، قنوات الاتصال والمصداقية، فبالتالي هي الطرف الأقوى والأهم في إدارة وحل هذه الأزمة.
5: وما دلالات تأكيد مصر على رفض أي رسوم تعيق حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
6: طيب، مشكلة فرض رسوم مضيق هرمز له ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى هو مخالفة صريحة لقانون الدولي، لأن في اتفاقية يطلق عليها قانون البحار، وهي ما تسري على الممرات والقنوات والعبور، فبالتالي المشكلة الأكبر هي مخالفة القانون الدولي. وإن عبرت إيران من خلال أو بهذه المعضلة دون حل، ستنتشر العدوى في كل الممرات. يعني بعد أيام من تقنين أو فرض رسوم إيرانية على مضيق هرمز، ممكن دول أخرى تفرض رسوم غير قانونية في مضايق أو ممرات أخرى. فبالتالي واحد، القانون الدولي. ثانيا، هي رسالة اقتصادية برضو، ننظر إلى أن في حالة فرض رسوم، من سيتحمل هذه الرسوم؟ في النهاية هو المستهلك النهائي في أي دولة، فبالتالي البعد الاقتصادي له خطورة في فرض رسوم. البعد الآخر هو سياسي، والنقطة دي متعددة الأوجه، بمعنى أن إذا سلمنا بأحقية إيران في فرض رسوم، هنا سنشرع أو سنضع أو سنضفي شرعية لمن بيده تحكم في مضيق ما أن يتحكم سياسيا في دول الجوار. ده جزء آخر، وده أنا بقوله كتير، يعني إن كانت إيران من خلال تحصيل الرسوم قد تجني بعض الأرباح مؤقتا، إلا أنها على مدى الطويل ستخسر نقطتين. النقطة الأولى أن دول الخليج لن تضع أيديها مكتوفة، يعني هتشوف بدائل أخرى لمضيق هرمز، فبالتالي الرسوم ستمتنع أصلا. ده في جزء الرسوم. الجزء الآخر ستعقد أو ستزيد اشتعال حزن الجوار، يعني دول الخليج لن يعودوا أو لن يعني يهدأوا في نقطة فرض الرسوم سياسيا حتى أو أدبيا، فبالتالي سيعقد الموقف أكثر مما هو عليه، وسيضع المزيد من الإشكاليات التي تؤدي إلى استمرار النزاع على المدى الطويل. وهأكد أن إيران إن كانت ستجني أرباحها الآن، لكن على المدى البعيد ستفقد هذه الأرباح.
5: إذن هل يمكن أن تتوسط القاهرة لتقريب وجهات النظر بين دول الخليج وإيران فيما يتعلق بالمضيق؟
6: مصر بتعمل من خلال مقاربة وهي مبنية على التبادل الأمني. يعني إن كنا يعني خلي بال حضرتك أو المشاهد، إن كنا نفترض فرضية هي تغليب مصلحة الطرف على الطرف الآخر، بالقطع سيرفض الطرف الآخر المبادرة أو المقاربة، لكن المقاربة مبنية على تبادل أمني، أي مراعاة مصلحة الأمنية لكل أطراف النزاع فأيا كان الطرف، فالمصلحة الأمنية له أو هواجسه الأمنية تضمن أو تضمنه هذه المقاربة. فبالتالي لماذا يرفض الأطراف إن كان أو إن كنا نقوم بمقاربة تضمن سلام أمني؟
5: انتقد حزب الله اللبناني الاتفاق الإطاري الذي أعلنت الولايات المتحدة التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل مؤكدا رفضه لمضمونه. ووصف بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه تنازل عن السيادة، معتبرا أنه منعدم الوجود وداعيا إلى تطبيق بنود مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وأكد الحزب أنه سيواصل بكل الوسائل اللازمة العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يقتصر على المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني وألا يمتد إلى القضايا الداخلية اللبنانية بما في ذلك ملف السلاح أو الأمن أو مستقبل البلاد، معتبرا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كامل الأراضي اللبنانية هو طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء بحسب تعبيره. وأكد الأمين العام لحزب الله استعداد الحزب للتعاون من أجل تعزيز سيادة لبنان وتحرير أراضي واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار والتفاهم على استراتيجية للأمن الوطني. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي اللبناني أستاذ فراس فرحات. بعد التحية، ما أسباب رفض حزب الله للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟
7: تحية لك وللمستمعين أعزاء الكرام. يعني بطبيعة الحال هي ليست المرة الأولى التي تصدر هكذا مواقف عن حزب الله بموضوع وبمخص الاتفاقية بين حزب الله وبين الدولة أولا، وحتى بين الدولة اللبنانية وبين ما يسمى الاتفاق المباشر بين العدو الإسرائيلي بوساطة أمريكية. اليوم هناك قاعدة ثابتة راسخة في عقيدة المقاومة، لا يمكن أن تأخذ البلد سلطة تتمركز وتتمحور حول إدارة أمريكية تهرول نحو التطبيع لإعطاء كل ما يلزم للعدو الإسرائيلي بالمجان. الموقف الإسرائيلي اليوم واضح بما حصل في هذا الاتفاق أو هذا الإطار، بأن الإنجازات أتت على حساب الدولة اللبنانية على حساب هذه السلطة، وبالتالي نتنياهو الذي تكلم بأن هذه يعني الاتفاقية هي إنجاز كبير للعدو الإسرائيلي. إذن عندما يدخل الإنجاز الإسرائيلي هذا يعني بأن هناك تكلفة ما دفع من قبل الدولة اللبنانية، وهذا استدعى حزب الله ليعلي الصقر بأن اليوم الترتيبات التي ظهرت بمشهد السياسة اللبنانية تختلف عن الأمر الواقع بما يحصل في الميدان. هناك انقسام كلي وانفصال بالظاهر بما يحصل بالميدان بسبب المقاومة التي منعت الاكتراب الإسرائيلي من تجاوز النقاط الحمر، وهناك عملية ما يسمى هرولة لتثبيت معادلة إسرائيلية عبر هذه الحكومة اللبنانية بأننا ضعفاء. لذلك اليوم كلام حزب الله واضح، لا يمكن أن يسلم البلد بأيادي أمريكية وبصفات تتحكم بالبلاد وهي هذه السلطة، مهما كانت هذه السلطة إن كان رئيس جمهورية أو حتى رئيس حكومة، يعني تتناغم فيما بين الشأن الإسرائيلي على حساب المكون اللبناني. من هنا نرى اليوم بأن خطاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله كان واضح، لا يمكن أن يتجزأ البلد على شاكلة ما يسمى أهداف معينة ترتبط بالمسار اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، ونتغافل عن الإنجازات التي أخذت بالبلد عبر اتفاقية إيرانية أمريكية في إسلام أباد حققت إنجاز إيجابي للبلد، ومنها سحب الإسرائيلي وسحب الإسرائيلي من موضوع الأراضي المتواجدة. إذن المتناغمتين اليوم على طاولة النقاش اللبناني اللبناني. حزب الله يرى بأن الاتفاقية الإيرانية الأمريكية في إسلام أباد مكنت لبنان وهي بالبند الأول ضمن ورقة قوية جدا اعتمدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمصلحة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمكون الكبير الذي يتمحور حول عدد الطوائف في لبنان وليس لطائفة أولى. أما موضوع الاتفاقية المبرمة بالمباشرة بين الإسرائيلي وبين اللبناني أي هذه السلطة في واشنطن بضمانة ترامب أخذت بالبلد إلى هرولة معينة لتقديم كل التنازلات للإسرائيلي ولإبقاء الدور الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
5: ولو افترضنا موافقة حزب الله على الاتفاق، هل ستنسحب إسرائيل فعلا وتنفذ الاتفاق؟
7: نعم، بطبيعة الحال المقاومة الإسلامية تتراوح فيما خص المكون اللبناني بورقة قوية. يعني بما معناه الضغط اليوم من المقاومة على هذه السلطة مش لأنه هي السلطة، لأنه هذه السلطة أخذت بالبلد نحو المجهول. أنت رايح تفاوض نتنياهو في واشنطن، لا تمتلك لا ورقة قوية ولا تمتلك دبلوماسية قوية ولا عندك أي شيء يحرك عملية إيجابية في هذا البلد بوجه عدو إسرائيل يعتبر نفسه القوي اليوم في المنطقة. إذا حزب الله يقول بأن الميدان يغير بالشأن السياسي، وما حصل في الميدان أكده الإسرائيلي بأن حزب الله اليوم عاد أقوى مما كان عليه، وبالتالي هي ورقة قوية جدا. من هنا إذا دخلت هذه السلطة بشراكة مع المقاومة تتغير الإنجازات. لا يمكن للإسرائيلي أن يعلي السقف بوجه هذه السلطة طالما هناك قوة تتحكم بالمسار السياسي. هذا هو الاختلاف الجوهري بين المقاومة وبين رؤية السلطة التي تركت المقاومة ونزعت شرعية المقاومة وحاوطت المقاومة وتهجمت على سلاح المقاومة وجلست يعني تصافح العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأرض والبشر والحجر اليوم. إذن هذه المناغمات اليوم، هذا هو النقاش الدائر في كواليس السياسة وزواريخ الشوارع اللبنانية. هذه المقاومة حققت وهذه السلطة هدمت ما حققته المقاومة. هذا هو العنوان.
5: إذن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر رفض الحزب على فرص تنفيذ الاتفاق على الأرض؟
7: هذا الاتفاق حبر على الورق، لا يمكن أن ينجز على الأرض، لا يمكن. هي هرولات، هي غباء سياسي، هي حماقة سياسية، هي يعني مثل ما بقولوا مراهقة صبيانية من هذه الحكومة التي ظنت نفسها بأن بالمعادلات الدبلوماسية والسياسية تستطيع أن تخرق جدار الصمت الإيراني وجدار الصمت المقاومة وتقفز على كل المعادلات التي رسمت مؤخرا في الميدان لتستر أمر واقع مفروض على الشعب اللبناني وعلى المقاومة. إلا أن بحقيقة الأمر لا يمكن أن تنفذ هكذا بنود وهكذا شروط في ظل مكون أساسي في البلد اليوم وهو حزب الله وحركة أمل، وهي المقاومة التي تتمثل بشعبها وببيئتها وبمقاومتها وحتى بالدولة والسلطة.
5: الحكومة بجيشها لم يكن قادرين على حماية الدولة بعيدا عن قوة حزب الله؟
7: مش حزب الله اللي عم يحكي هيك ولا أنا عم بحكي هيك. اليوم حتى ضمن هذه السلطة وضمن داخل هذه الدولة هناك من يتكلم علما بأن هذا الجيش غير قادر لا لوجستيا ولا ماديا ولا معنويا أن يحرر وأن يواجه العدو الإسرائيلي. هناك فرق كبير بين آلة قتل إسرائيلية وبين جنود عسكر لبنانيون يملكون العزيمة والقدرة والقوة ولكن لا يملكون الإرادة السياسية ولا يملكون حتى العتاد والعتيد. من هنا هذه السلطة تعي تماما بأن الجيش اللبناني غير قادر. حتى قائد الجيش أكد أكثر من مرة نحن غير قادرون على المواجهة في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، التسلح الإسرائيلي، الدعم الإسرائيلي وغياب كل مقومات الدعم للجيش اللبناني. ماذا يملك الجيش اللبناني من عتاد؟ معلش ما تزيني. اليوم عندما تسلم أسلحة حزب الله للجيش اللبناني المقررات الأمريكية تلجم الجيش اللبناني وتطلب منه تدمير هذه الصواريخ وهذه الوسائل القتالية. لماذا؟ يعني دليل واضح هناك من يريد إضعاف الجيش اللبناني. لا يمكن أن يسمح للجيش اللبناني أن يكون قوي، وبالتالي ظهرت المقاومة لأن هناك خلل كبير بالداخل اللبناني من سياسة ومن أمل ومن أمان، وبالتالي المقاومة هي حالة وجودية إيجابية صحية بوجود محتل اسمه إسرائيل. من هنا نعم اليوم المكون وهذه السلطة لا تملك أي إيجابيات بمفهوم التعاطي السياسي. مثلا نحن ما عم نقول السلطة تحمل بارود وتطلع تقوز، ولكن أنت لما بتروح على معترك السياسة والدبلوماسية يجب أن تكون في شعبتك ورقة قوية لتفاوض بها. يعني أنا عم نسأل اليوم أنا كمحلل سياسي، زيحني عن موضوع أنه أنا أنتمي لحزب الله وأنا مقيد لحزب الله. أنا كمحلل سياسي مواطن لبناني منذ أكثر من 10 سنوات مثل ما بقولوا على الهوية. اليوم إذا بتسأل الدولة اللبنانية أنت رايح تفاوضي إسرائيل، ماذا يوجد في جعبتك من قوة لتمنع إسرائيل من التوغل وفرض الشروط؟ لا شيء، لا شيء. لا نحن بالاقتصاد أوايا ولا بالوضع الاجتماعي أوايا ولا بالوضع الدبلوماسي أوايا ولا بالوضع القوة العسكرية والجيش والنظام أوايا. إذن ما تملكه هذه الحكومة هي بروباغاندات تسويقية وبعض من يتكهن بأنه لأنه هن بيحبوا لبنان ولأنه لبنان نموذجي فيتعاطف معنا العرب والغرب وأنه ترامب صديق للبنان فينجز على حساب إسرائيل.
5: ولكن هناك من يخشى من تداعيات سلبية على الوضع الداخلي في لبنان جراء التباين في المواقف بين الدولة والحزب. كيف ينظر حزب الله إلى هذه النقطة؟
7: لطالما كان حزب الله وحركة أمل حريصون بموضوع السلم الأهلي بالبلد، وبالتالي اللي بده يعمل حرب أهلية لازم يكون في مقومات. المكون القابل اليوم لا يريد هذه الحرب، وبالتالي لا يجرؤ احد ان يفتح حرب اليه بوجه حزب الله وحركه الامل. اذا عم نحكي بالنظام او عم نحكي بموضوع اليوم التعاطي مع كيفيه الحجب القوه، يعني بما معناه اليوم من يجرؤ على مقاتله حزب الله بالداخل اللبناني؟ عم نحكي بالمنطق اليوم. انا بدي احكيكي بكل عقلانيه، من يجرؤ على حمل السلاح بوجه حزب الله اليوم؟ لا احد. كرمال هيك عم نشوف حتى هذه السلطه، حتى الداخل اللبناني، يعني لا يريد احد عمليا ان يدخل باطار المعركه مع حزب الله. نعم هناك مضايقات، هناك عده سياسات تتخذ حول الاحاطه بموضوع حجم حزب الله او تحجيم حزب الله او الضغط على دور حزب الله، نعم هذا امر طبيعي. ولكن انك يجي واحد يقول لي انه نحن بدنا نعمل حرب اهليه وحزب الله اليوم يجوب البلد بحرب اهليه، هذا كلام فارغ. حزب الله قوي اليوم في الميدان وقوي بوجه كل الطواغيت الارض كان امريكا او اسرائيلي، قوي بحلفائه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. إذا لو أراد حزب الله قلب المشهد بالسياسة.
5: ولكن هل هناك إمكانية لنشوب حرب أهلية خاصة وأن الجيش اللبناني هاجم التظاهرات المؤيدة لحزب الله؟
7: لا شك أنه المشهد خطير اليوم في لبنان، ولكن لا يتعدى بموضوع أن تنفلت الأمور إلى حرب أهلية أو تخابط. نعم هناك مشكلة مع هذه السلطة بالتحديد، وهناك يعني هامش من الأسئلة تسأل اليوم بشارع اللبناني، ماذا بعد كل هذه التجرؤات لهذه السلطة التي أخذت البلد إلى مكان مجهول؟ هل هناك ردة فعل في الشارع اللبناني؟ هل ينجز هذا الموضوع؟ إذا نزل العالم على الشارع هل تنجز؟ أم هناك عملية عدة اعتبارات تدرس اليوم بطاولة النقاش بين حركة الأمل وحزب الله وحتى بين الإقليم؟ لذلك نرى اليوم بأن التعاطي بهذه المسألة يجب أن يكون على حذر، لأن أي غلطة بالشارع اللبناني تأخذ البلد إلى مكان لا يمكن أن نتوقعه، وبالتالي ستكون لمصلحة إسرائيل الذي يسعى سعيا اليوم بنيامين نتنياهو إلى تحويل وتشجير المشهد السياسي أو حتى الميداني من تخبط بين أو مشكل بين حزب الله وإسرائيل المشكل داخلي داخلي، وهذا أمر خطير جدا. حزب الله يتلاعى يعني من هذا الموضوع، حتى حركة أمل اليوم تنظر إلى هذه المسألة بدقة. دولة الرئيس نبيه بري اليوم حريص على السلم الأهلي، هو يدور الزوال اليوم، هو من يريد أن يعني يخلق شيء من التكاتف والتضامن في بيننا، المساعي موجودة، الاتصالات موجودة.
5: شدد البرلمان الأردني على مواصلة المملكة في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض أي اعتداء يمس سيادة الدولة أو أمنها واستقرارها. جاء ذلك في كلمة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني رئيس الوفد البرلماني خميس حسين عطية أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، داعيا إلى توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة. وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية دعمها للوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها الملك عبد الله الثاني باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الهوية العربية للمدينة المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها. وأكد إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، معتبراً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأعلن تضامن الأردن مع سوريا ولبنان والصومال في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها. من عمان ينضم إلينا دكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية الهاشمية. بعد تحية دكتور، ما أهمية تجديد البرلمانات العربية دعمها للوصايا الهاشمية على المقدسات في القدس في هذا التوقيت؟
8: لا شك أن الأردن يشعر بالخطر ويشعر بالرغبات والطموحات الإسرائيلية والحكومة الفاشية النازية التي خطت طريق منذ عام 2022 وإلى الآن في تفريغ الأرض من ناحية وإيجاد حل سياسي كامل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن. وهناك فكرة مطروحة دائما هو الوطن البديل، ولتحقيق ذلك كان لابد من العمل على سحب الوصاية الهاشمية كرمز للدور الأردني في فلسطين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص. ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار العربي الذي يؤكد مرارا وتكرارا بأن العالم العربي ورسميا وشعبيا مع الأردن، مع الوصاية الهاشمية، مع عدم إيجاد حل شامل كامل على حساب الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وبالتالي هذا موقف أنا ما أعتقد يعني مطروح، وهذا موقف ليس بالجديد، وهذا موقف طبيعي من الأشقاء العرب في ظل هذا الوضع الصعب والمعقد الذي تعيشه الدول العربية.
5: وكيف ينعكس هذا الدعم البرلماني على الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية؟
8: الأردن لديه علاقات قوية ولديه رأس مال على المستوى العالمي، في هناك يعني علاقة وطيدة قوية مع أمريكا رغم بعض التوترات هنا وهناك فيما يتعلق بالحرب في غزة. لدينا علاقات ممتدة وقوية أيضا مع الاتحاد الأوروبي، مع فرنسا، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع كل هذه الدول، وأيضا مع العمق العربي. بالتالي هذا الأمر نحن بحاجة له، وتأكيد على أن الأردن يسير ضمن إطار موقفه الاستراتيجي الدائم أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من سياسته الخارجية، وأي تغيير أو تعديل بهذا الدور وبهذا الموقف أعتقد سيمس حقيقة جوهر الفعل وجوهر العمل السياسي الفلسطيني على المستوى العربي وعلى المستوى الأردني. من هنا أقول بأنه الأردن بحاجة إلى هذا الدعم، بحاجة إلى دور البرلمانات. البرلمانات تمثل شعوبها، وإن لم تكن تمثل شعوبها فتمثل دولها. فعندما نتحدث عن عالم عربي تتحدث عن 22 دولة، تتحدث عن عمق عربي كامل متكامل. فأعتقد هذا يعني إضافة سياسية دبلوماسية الأردن بحاجة لها في هذا الوقت الصعب.
5: إذن كيف يمكن توحيد الموقف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية؟
8: كلام دقيق 100%. الوضع العربي صعب، يعني أنا بظن نحن نعيش في المرحلة الثالثة من تاريخ تطور الوضع الصعب في العالم العربي. نحن بدأنا فيما يسمى بالربيع العربي، وأصبحت هناك دول تتحول من دول ضعيفة إلى دول فاشلة وهشة. المرحلة الثانية هي فيما تعلق بطوفان الأقصى وما أبرزه من ضعف وتهالك وتعري للدور العربي والموقف العربي الشامل إزاء الآلة العسكرية الوحشية الإسرائيلية والموقف الأمريكي المتغطرس. اليوم نتجه نحو تفكيك البنى السياسية للعالم العربي. نحن نعرف اليوم بأن إسرائيل لها يد طولة، ضربت العراق وضربت اليمن وضربت لبنان وأخذت أراضي في سوريا ولم يتحرك أحد، يعني حتى جبل الشيخ، ودخلت إلى يعني قريبة من دمشق العاصمة السورية، واليوم تسيطر على نسبة ليست بسيطة في جنوب لبنان. وبالتالي هذا يعني من المفروض ومن الأجدى للعالم أن يفكر بطريقة مختلفة عما كان يفكر فيه بالسابق، لأنه على ما يبدو أن إسرائيل ومن ورائها حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أهدافها بنقطة بنقطة، يعني ما يسمى بمسابقة البوكسينج، هي إما بالضربة القاضية أو بالنقاط. فإسرائيل اليوم بعدما كانت تمارس ضربة يعني الضربة القاضية فيما يتعلق بالنكبة والنكسة، اليوم تمارس فكرة النقاط، تحقق نقطة هنا ثم نقطة هناك، ثم تحقق الأهداف المتعلقة بتحقيق ما يسمى إسرائيل الكبرى. فأعتقد هذا الأمر إذا لم يدفع القادة العرب والزعماء العرب والأمن القومي العربي، أعتقد أن الدول العربية كلها ستدفع الثمن بشكل أو بآخر، سواء على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى العسكري، وعلى المستوى الجغرافي. فأعتقد هذا الأمر يجب أن نفكر به على المستوى العالي، وإلا سنفقد وجودنا حقيقة أمام الوجود الإسرائيلي.
5: وما أبرز النتائج المتوقعة من مخرجات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي، وهل يمكن أن تترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع؟
8: بكلمة واحدة، لا يوجد هناك. يعني أولا، هل هناك ديمقراطية في العالم العربي حتى يفرز هذه البرلمانات؟ وحتى إذا أفرزها، هل لهذه البرلمانات سلطة على السلطة في العالم العربي والقيادات العربية؟ وماذا عن التحالفات للدول العربية المتناقضة؟ يعني حتى على مستوى الموقف في فلسطين، لا أريد أن أقول الموقف في إيران، هناك في بعض الدول الخليجية مع الحل، في هناك تحفظ، هناك ضد إيران، لكن هذا الأمر قد يفهم بشكل أو بآخر. ولكن ماذا عن الموقف العربي تجاه فلسطين، تجاه غزة؟ أكثر من سنتين من القتل والتدمير، أكثر من 73 ألف شهيد، أكثر من 200 ألف جريح، أكثر من تدمير 80 إلى 85% من قطاع غزة، ولم يتحركوا. وبالتالي ستجد أن إذا دخلت في عمق هذا الموقف العربي، تجد أن هناك من كان فعلا يرغب في إيجاد حل، وهناك من كان يساير الرغبة أو إبراز بأنه يريد الحل ولا يريد، وهناك من كان مع الموقف الإسرائيلي، وهناك من ينتظر. إذا كان هذا الأمر يتعلق بأهم قضية هي القضية الفلسطينية، يعني ليست هي هذه القضية الكبرى، هذه القضية الأساس في العالم العربي، لم يتحركوا، هل تتوقع أن يتحركوا من أجل الوصاية الهاشمية في الأردن؟ أنا أظن أنه كل هذا موقف سياسي دبلوماسي، لكن على أرض الواقع أنا أعتقد لا يوجد هناك موقف عربي حقيقي يمكن الاعتماد عليه أو يمكن البناء عليه.
5: أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي عن انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي القتالية في العراق خلال الشهر سبتمبر أيلول المقبل، على أن تغادر القوات البلاد بصورة نهائية. وكشف الزيدي عن التحضير لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان مؤتمر السيادة، يهدف إلى التأكيد أن قرار العراق بيد العراقيين، وأن البلاد تتجه نحو عراق خال من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة. وأوضح الزيدي أن الحكومة أجرت حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، مؤكداً أن الدولة تمثل الإطار الجامع، وأنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، مع الإقرار بالدور الذي أدته تلك الفصائل في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، داعياً إلى الحفاظ على تضحياتهم وتوظيفها في بناء الدولة. من بغداد ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ إبراهيم السراج. بعد التحية أستاذ إبراهيم، ومع إعلان انتهاء المهمة القتالية لقوات التحالف الدولي، هل فعلا ينتهي دور القوات الأجنبية تماما في العراق؟
9: الجانب الأمريكي لا يركز على الاتفاقيات وعلى مواعيد بقدر ما يركز على سياسة الولايات المتحدة. اليوم سياسة الولايات المتحدة المنتصرة بعد الحرب بينها وبين إيران، أنا أعتقد ذاهبة وماضية إلى وضع استراتيجية جديدة للتركيز على تعزيز الوجود الأمريكي. قد تكون يعني عملية أنه هذه القوات مهامها القتالية في محاربة التنظيمات الإرهابية وحسب الرواية الأمريكية تنتهي، ولكن في النهاية العراق يعني حقيقة الأجواء العراقية لا زالت بيد الجانب الأمريكي، وهذا نعتقد يعني هذا من مسؤولية الحكومة العراقية التي يجب عليها أن تسترد الأجواء العراقية، والتواجد الأجنبي أيضا هناك حركة للأرسال الأمريكية من سوريا إلى العراق وإلى الأردن وبالعكس تذهب. لذلك أنا أعتقد أنه هذا لا يعطي انطباع على أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق انتهى، ولكن يحتاج مصداق إلى عملية أنه هل أن المهام القتالية والتواجد العسكري والهيمنة العسكرية، وأيضا لا ننسى أنه الدور الكبير للولايات المتحدة في العراق في عملية استخدام القواعد سواء في شمال العراق أو في مناطق أخرى في الهجمات ضد إيران وما شابه ذلك، هذه كلها تحديات كبيرة تواجه الحكومة. لذلك نعتقد يعني الحكومة حسب الرواية الحكومية وحسب تصريح السيد رئيس الوزراء يقول أنه في أيلول يعني سبتمبر هذا العام ستنتهي القوات الأمريكية، ولكن هذه النهاية أو هذا الانسحاب أو هذا عادة هل سيختفي نهائيا يعني حتى العراق يسترد أجواء حركة الأرتال التي تذهب من سوريا إلى شمال العراق إلى كردستان إلى غرب العراق، هل هذه تنتهي؟ وهذا اندل شيء أو حدث سيكون ربما أنه عملية أنه تصدق رواية السيد رئيس الوزراء حول نهاية الوجود الأمريكي في العراق.
5: إلى أي مدى أصبحت القوات العراقية قادرة على مواجهة أي تهديد محتمل دون دعم مباشر من التحالف؟
9: يعني هذا أعتقد يعني الجيش العراقي القوات الأمنية العراقية صحية تمتلك أسلحة، ولكن هذه مرتبطة بالحقيقة يعني بمخزون الأسلحة. يعني الآن القوات الأمنية العراقية هي لديها خبرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية في العراق داعش والتنظيمات الإرهابية، ولكن هذا حتى تحمي أجواءها يعني تحتاج يعني حقيقة يعني لا تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة ولا تمتلك طائرات متطورة. أمريكا تحاول أن تجعل تسليح العراق أمريكي فقط يعني من الصناعة الأمريكية حتى ترهن القرار العسكري الأمريكي العراقي بالولايات المتحدة، ولكن على العموم فيما يخص التنظيمات الإرهابية العراقية يقدر حقيقة لديه الإمكانية ولديه الخبرة والتجربة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، والفعل يعني حقق انتصارات كبيرة جدا يعني لم تدخل القوات الأمريكية وما يسمى بالتحالف الدولي محاربة داعش في معركة برية مع داعش، بل يعني كانت جهودهم تختلف عن هذا الوضع. لكن أنا أعتقد يعني إذا توفرت رفع الحظر عن تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية تستطيع أن تحقق انتصارات ولا تحتاج إلى أي قوات يعني أجنبية أو حلف الناتو أو تدريب أو استشارة، ولكن تحتاج إلى علاقات إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية عسكرية في مجال تبادل المعلومات في مجال تبادل الجماعات الإرهابية تبادل أيضا الوضع الاستخباراتي. لذلك نعتقد تحتاج يعني القوات الأمنية العراقية لا زالت فتية ولا زالت تحتاج إلى تسليح وتحتاج إلى منظومات دفاع جوي ومنظومات طائرات متطورة، باعتبار أن التهديدات أصبحت تهديدات ليست كثرة الجيوش بقدر ما هو التهديد هو أو التحدي هو الحصول على تكنولوجيا متطورة، وهذا نعتقد العراق يعاني من نقص في هذا المجال بسبب الفيتو الأمريكي أو بسبب رغبة أمريكا أن لا يحصل العراق على أسلحة متطورة قد هي تؤثر على إسرائيل وتؤثر على أي مصالح أمريكية في المنطقة.
5: إذن كيف يمكن قراءة تأكيد رئيس الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة في ظل وجود الفصائل المسلحة، وما هي أبرز التحديات الأمنية التي قد تواجه العراق في هذه الفترة؟
9: يعني أنا أعتقد الفصائل هي تريد يعني أن أولاً أنه هي حقيقة الآن في مهلة، وهناك اتفاق مع الحكومة مع سيد رئيس الوزراء ومع بعض الفصائل، بعض الفصائل سلمت سلاحها وبعض الفصائل

0: أن تتمدد في العراق ولكن تحت مسميات أخرى. ولكن أنا أعتقد إذا صدقت رواية الولايات المتحدة وكان هناك انسحاب حقيقي حتى من القواعد الموجودة في شمال العراق في كردستان، أنا أعتقد الفصائل قد يكون لها وجهة نظر أخرى وبالتالي قد تتوافق مع الحكومة العراقية في هذا المجال. ولكن هي تريد، يعني لا ننسى أنها أيضا في نهاية سنة 2011 يعني عندما كان المالكي رئيس الوزراء هي تركت السلاح يعني ولم تهاجم القواعد الأمريكية لأن كان هناك انسحاب حقيقي من العراق، لكن عادت القوات الأمريكية تحت غطاء محاربة داعش في حزيران 2014. لذلك نعتقد الفصائل في هن فصائلين كتائب حزب الله والنجباء لا زالوا الآن لهم ينتظرون أن يكون تأكيد لانسحاب أمريكي، وبالتالي سيكونون هم هؤلاء ربما قد يكون يتناغمون أو يوافقون على هذا المبدأ عملية ترك السلاح والتفرغ للجانب السياسي.
1: إذن هل يمكن أن يشكل مؤتمر السيادة نقطة تحول في إعادة صياغة السياسة الأمنية العراقية؟
0: يعني أنا أعتقد عملية، يعني هذا مفهوم كبير جدا، يعني السيادة الأمنية العسكرية أنا أعتقد مفهوم كبير جدا. يعني أولا يعني القرار العسكري لا زال الجانب الأمريكي حقيقة، يعني الآن ولا تحدثنا بجانب اقتصادي، أموال العراق الآن تنفق حسب مصالح الولايات المتحدة، العراق لا يستطيع أن يذهب إلى دول أخرى لشراء أسلحة وشراء منظومات، وبالتالي رهن القرار العسكري العراقي بالموافقة الأمريكية حسب مصالح الولايات المتحدة، لأنه الآن أموال العراق تذهب إلى الصندوق الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وبالتالي هذا الحساب هو الذي يكون تحت رقابة الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد يعني القرار العسكري العراقي يحتاج إلى تنضيج أكثر، يحتاج إلى استراتيجيات أكثر، يحتاج أيضا يعني هناك تحديات، يعني لا ننسى أن في سوريا هناك أكثر من 500 ألف عنصر من الحركات التكفيرية يتم تدريبهم، وبالتالي هؤلاء هم يشكلون خطر على العراق على دول المنطقة بصورة عامة باعتبار هذه تنظيمات إرهابية، وبالتالي نعتقد هذا شكل تهديد كبير جدا. أنا أعتقد عملية بناء قوات أمنية عراقية يحتاج إلى قرار سيادي ويحتاج إلى موافقات ويحتاج إلى عملية أنه ربما التنسيق مع الجانب الأمريكي، لأن القرارات الآن بيد الولايات المتحدة فيما يخص الأموال وفيما يخص، لأن العراق واجه تحديات في هذا المجال عندما يذهب يشتري أسلحة من دول أخرى تضغط الولايات المتحدة لمنع تسليح الجيش العراقي والقوات العراقية.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. حررت القوات الروسية بلدتين في مقاطعتي دنيبرو بيتروفسك وزابروجيا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأدى هذا التقدم لمجموعة الشرق إلى زعزعة استقرار دفاعات القوات الأوكرانية ويمهد الطريق إلى السيطرة على كامل المنطقتين. كما واصلت القوات الروسية تقدمها غرباً في كراسني ليمان بجمهورية دونتسك الشعبية مدمرة التشكيلات الأوكرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي آخر خلال اشتباك مع مقاتلين من حزب الله في جنوب لبنان. وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن الضابط قتل خلال مواجهة مسلحة مع أحد مقاتلي حزب الله في بلدة دير سريان جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الاشتباك وقع أثناء عمليات ميدانية لقواته في المنطقة. وفي سوريا، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدد من المسلحين في جنوب سوريا، وتوغلت قوة إسرائيلية مكونة من 8 آليات عسكرية باتجاه بلدة معري.

0: في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولا إلى قرية عبدين ومنطقة تل المغر. وذكرت وكالة سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية انطلقت من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية وصولا إلى قرية عبدين قبل أن تتجه إلى منطقة تل المغر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده هي المسؤولة عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون تدخل أي طرف آخر، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التصعيد. وقال الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظير العراقي فؤاد حسين في بغداد، قال إن مضيق هرمز تحت إدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها، مشدداً على أن لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. شهدت بغداد تطورات أمنية متسارعة تمثلت في انتشار مكثف لمدرعات وأليات لجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الصدر شرقي المدينة ومناطق الشعب والمنصور والحبيبية. هذا الانتشار الواسع والتحركات العسكرية والأمنية جاءت نتيجة حملة اعتقالات كبرى بحق مسؤولين متورطين بالفساد، فقد دخلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مدينة الصدر ومناطق بغداد الأخرى لتنفيذ مذكرات إلقاء قبض قضائية بحق متهمين بالفساد وسرقة المال العام. سبقت هذه التحركات ليلة ساخنة شهدت مداهمات داخل المنطقة الخضراء المحصنة طالت نحو 10 سياسيين ونواب ومستشارين متهمين بقضايا فساد كبرى. والآن مستمعينا إلى الأخبار الاقتصادية. توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دفع التضخم إلى الارتفاع جراء ارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية إلى جانب زيادة ثروات المستهلكين ونمو ميولهم للإنفاق. وقال الصندوق إن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي رفعت تقييمات شركات في أسواق الأسهم الأمريكية والدول مثل كوريا الجنوبية، محدثة ما يعرف بأثر الثروة الذي قد يضيف ضغوطا تضخمية جديدة. ولفت إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمر عبر قنوات متعددة، منها اختناقات سلاسل الإمداد وجوانب متعلقة بالطلب، وكلاهما يساهمان في رفع الأسعار. وأوضح أن قيود العرض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بدأت ترفع أسعار المستهلكين، مستشهداً بقرارات شركات مثل أبل مايكروسوفت التي رفعت أسعار بعض أجهزتها نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين والطلب من مراكز البيانات. للتعليق معنا من لندن دكتور أحمد ياسين الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي لارتفاع التضخم رغم أنه يفترض أن يرفع الإنتاجية ويخفض التكاليف؟
1: نعم، هو يرفع الإنتاجية يخفض التكاليف، ولكن في نفس الوقت يرفع الاستهلاك، يرفع أو يشجع أو يحفز القدرة الاستهلاكية لدى المستهلكين ولدى الشركات، وهنا تكمن الخطورة في إمكانية رفع مستوى التضخم. الذكاء الاصطناعي له دور كبير جدا في تنشيط يعني دور الشركات، خاصة الشركات الناشئة، وهناك العديد من الأمثلة التي تمكنت العديد من الشركات أن تحقق نتائج يعني مبهرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب الذكاء الاصطناعي. ومثل هذا التطور الاقتصادي لبعض هذه الشركات سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك، ويعني بالنسبة لشراء المنتجات، وكذلك أيضا الاعتماد على خدمات جديدة. مثل هذا التطور بالتأكيد سوف يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم.
0: ما المقصود بأثر الثروة وكيف ينعكس على سلوك المستهلكين والاقتصاد إذن؟
1: أثر الثروة مرتبط بشكل أساسي بقدرة المستهلك وقدرة الشركات على الإنفاق أكثر مما كان عليه الوضع من قبل. وطالما أن هذا التطور يعني حصل خلال فترة زمنية قصيرة، هنا تأتي التأثير السلبي لامتلاك الثروة المتنامية خلال فترة زمنية قصيرة، وهنا أيضا تكمن المخاطر في إمكانية ارتفاع مستوى التضخم الناتج بشكل مباشر على اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي، الذي يعني كما ذكرتي أنت يرفع مستوى الإنتاجية. ولكن النقطة التي يجب التركيز عليها، طالما أن مستوى الإنتاجية قد ارتفع، هذا يعني واقعيا بأن مستوى الاستهلاك بالنسبة للشركات وللأفراد سوف يرتفع أيضا.
0: وإلى أي مدى تسهم اختناقات سلاسل الإمداد الخاصة بصناعة الرقائق الإلكترونية في رفع الأسعار؟
1: الرقائق الإلكترونية باتت تدخل في مجالات عديدة، يعني في كل المجالات الاقتصادية التي تتعلق وترتبط بالوجه الجديد للاقتصاد العالمي المرتبط أساساً بالذكاء الاصطناعي. لذلك هنا تأتي الأهمية القصوى للرقائق الإلكترونية. وطالما أن يعني الرقائق الإلكترونية تاريخياً هي محصورة في إنتاجها جغرافياً في بعض الدول، في مقدمتها تايوان، مثل هذا الحصر الجغرافي لإنتاج الرقائق الإلكترونية يعني بدأ يتغير على مر السنوات الماضية، ولكن ما زالت تايوان في مقدمة الدول في إنتاج مثل هذه الرقائق. هنا تكمن خطورة خطوط الإمداد، خاصة ما نشهده حاليا من قلاقل واضطرابات أمنية بخصوص عامل الأمان والاستقرار لبعض أهم النقاط البحرية حول العالم، في مقدمتها باب المندب. بالنسبة لمضيق هرمز قد يكون بعيدا عن خطوط الإمداد القادمة من جنوب شرق آسيا والمتجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوروبية، ولكن بالتأكيد مضيق باب المندب يمثل أهمية كبيرة جدا لحال الأمان والاستقرار لوصول الرقائق الإلكترونية للأسواق الأوروبية والأمريكية.
0: إذن هل من المتوقع أن يكون هذا التضخم مؤقتاً أم قد يستمر لسنوات مع توسع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟
1: لا، بالتأكيد سوف يكون له يعني دور مستديم، لأن الذكاء الاصطناعي باتت عدد كبير من الشركات تعتمد على يعني تطوير إنتاجها، على تحفيز إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي إذا استخدم بالطريقة لتحفيز الإنتاج لديه نتائج يعني خارقة، يمكن للشركة أن تحقق نتائج كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة وأن يعني مستوى التنافسية بين الشركات ما زال محصورا في استخدام الذكاء الاصطناعي. هناك القلة من الشركات التي بدأت يعني تبدع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وطالما أنها يعني تنفرد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي باتت تستفيد أكثر من غيرها بكثير. لذلك التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سوف يحفز ويشجع القدرة الاستهلاكية للشركات وللأفراد بشكل مستديم، وهنا يأتي التأثير المباشر على أن الذكاء الاصطناعي سوف يكون له دائما تأثير مباشر في ارتفاع مستوى التضخم.
0: وكيف يمكن للبنوك المركزية التعامل مع تضخم ناتج عن طفرة تكنولوجية وليس عن زيادة تقليدية في الطلب؟
1: يعني هذا السؤال يجب أن يوجه ليس للبنوك المركزية، يجب أن يوجه للقيادات في الدول المتطورة اقتصاديا. على هذه الدول أن يعني أن تؤمن وتجتهد بتنفيذ وتطبيق قوانين صارمة بخصوص طريقة اعتماد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بالتأكيد يعكس نتائج إيجابية كبيرة جدا إذا استخدم ضمن الاستراتيجية الإيجابية، الاستراتيجية الجيدة. ولكن هناك العديد من الشركات التي يمكن أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق ملتوية، بطرق ملتفة، حتى تحقق مستوى إنتاجية مرتفع. مثل هذا النشاط يجب أن يتم تقييده ضمن قوانين معترف عليها دوليا، كذلك أيضا على هذه الدول أن تتابع بشكل مستمر النتائج المبهرة للذكاء الاصطناعي التي يحققها بشكل مستمر. هناك يعني وجه جديد للذكاء الاصطناعي المعروف بتقنية الميثوس. مثل هذه التقنية يمكن أن تحقق نتائج إنتاجية كبيرة جدا خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا الجانب من الذكاء الاصطناعي ما زال بعيد كل البعد عن إمكانية أن يتم تقييده بالطريقة الإيجابية لكي تتمكن هذه الدول واقتصادات الدول أن تبقى يعني آمنة ومستقرة بعيدا عن التبعات السلبية للذكاء الاصطناعي.
0: أخيرا، ما القطاعات الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار بسبب توسع استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: بالتأكيد قطاع التقنية. قطاع التقنية يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، ومثل هذا القطاع سوف يشهد تطورات كبيرة جدا. كذلك أيضا يعني يمكن قول كافة القطاعات الاقتصادية سوف تتلقى الصدمة المتوقعة من الذكاء الاصطناعي. القطاع الصحي، القطاع النقل، يعني هذه القطاعات جميعها سوف يتم اعتماد الشركات لديها آخر نتائج وآخر تطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لذلك يعني نحن نتوقع بأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير وجه الاقتصاد العالمي ككل، حتى يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي قد دخل واقعيا بمرحلة الثورة الصناعية الرابعة. وهذه الثورة الصناعية الرابعة هي بالتأكيد قوامها الأساسي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. لذلك خلال سنوات قليلة جدا هذا الوجه الجديد للاقتصاد العالمي يتبلور تدريجيا، يتغير تدريجيا، وفقط خلال فترة زمنية قصيرة سوف نعتاد وسوف نشهد يعني مقومات جديدة لم نشهدها من قبل للاقتصاد العالمي بسبب الذكاء الاصطناعي.
0: قال القائم بأعمال سفارة تونس في موسكو بشير لنقر إن بلاده تسعى لزيادة أعداد السياح الروس، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية تتمثل في محدودية الطائرات وقدرة شركات السياحة على استئجارها. ولفت إلى أن الرحلات الجوية إلى تونس تشمل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من موسكو وأربع رحلات أسبوعية من بيترسبرغ. وأشار إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا تونس خلال عام 2025 بلغ 50,000 سائح بزيادة تقارب 3 أضعاف مقارنة بعام 2024. ازدادت حركة الملاحة الجوية في سوريا بشكل كبير، وارتفعت أعداد الرحلات العابرة والتشغيلية، ما أحدث زيادة في العوائد بواقع 378%. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، سجلت حركة العبور الجوي خلال شهر أيار 2026 عبور 11,801 طائرة مقارنة ب 2,468 طائرة خلال الشهر نفسه من عام 2025. ولفت إلى أن الارتفاع الإضافي في الحركة الجوية خلال الأيام الأخيرة كان نتيجة إعادة توجيه عدد من الرحلات الدولية نحو مسارات بديلة تمر عبر الأجواء السورية، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمجال الجوي السوري وبكفاءة خدمات الملاحة الجوية المقدمة فيه.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
0: والآن إليكم الأخبار الرياضية. ودع منتخب الأردن بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام الأرجنتين 3 أهداف مقابل هدف في الجولة 3 من دور المجموعات، وأكدت الأرجنتين صدارتها للمجموعة 10 برصيد 9 نقاط كاملة، افتتح جيوفاني لوسيلسو التسجيل في الدقيقة 19، ثم عزز لاوتارو مارتينيز بهدف ثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني سجل موسى التعمري للأردن في الدقيقة 55 قبل أن يضع ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 80. تأهل منتخب الجزائر إلى الدور الثاني من كأس العالم بعد تعادل درامي أمام النمسا بثلاثة أهداف لكل فريق. شهدت المباراة تألقاً لافتاً من رياض محرز الذي توج بجائزة أفضل لاعب بعد تسجيل هدفين، وكان العنصر الأبرز في قيادة المنتخب الجزائري خلال المواجهة، وبذلك حلت النمسا ثانية بفارق الأهداف عن الجزائر برصيد 4 نقاط لتتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم. كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زور موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. ونتحدث فيها اليوم عن إعلان وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف اعتماد برنامج رسمي لتدريس اللغة العربية في المدارس الروسية على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر المقبل.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: وجاء إعلان الوزير الروسي خلال اجتماع خصص لمناقشة سير العمل في مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي كائن في مدرسة بريماكوف بموسكو. هذه الخطوة التي أعلن عنها وزير التربية الروسي لم تأتي من فراغ، بل توجد جهوداً استمرت 3 سنوات شهدت إقامة أولمبياد في اللغة العربية شارك فيه آلاف الطلاب، وهي ليست مجرد إضافة لمناهج اللغات الأجنبية، بل هي جسر ثقافي ومعرفي يعكس عمق العلاقات المتنامية بين روسيا والدول العربية، ويفتح أفاقاً جديدة للتعاون التعليمي والثقافي بين الجانبين. يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان افتتحا في 21 أكتوبر 2024 مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي خلال زيارة الرئيس الإماراتي لروسيا. وتهدف أنشطة المركز إلى توحيد الجهود والموارد بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير وتعزيز التعاون الحكومي الدولي في مجالات التعليم ودعم برامج تعلم اللغات الرسمية لكلا البلدين، وتحفيز الإبداع والتواصل الثقافي المتبادل بين الأطفال والبالغين بما يشمل الكوادر التدريسية في كلا البلدين. هذا الإعلان الروسي يحمل في طياته أفاقا جديدة بالتواصل بين الثقافات، حيث يفتح نافذة على الشرق الأوسط من قلب المدرسة الروسية.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج باحثة في تاريخ الثقافتين الروسية والعربية فاطمة رمضانوفا. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة. ونبدأ معك من الإعلان في روسيا عن اعتماد برنامجا لتدريس اللغة العربية في المدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل. ما دلالات هذه الخطوة؟ وكيف ستنعكس على مستقبل العلاقات الروسية العربية بكافة أشكالها؟
6: نعم، إدراج العربية في المدارس اعتبارا من سبتمبر 2026 يعد خطوة استراتيجية لبناء جيل من الخبراء فعدد الجامعات التي تدرسها تجاوز 100، وهناك خطة لإدراجها في امتحانات القبول. لم يبدأ الاهتمام باللغة العربية منذ اليوم، بل يمتد لعهد القيصري والعهد السوفيتي، فإن دعم الاتحاد السوفيتي الدول العربية وبنى جامعة عريقة في مجال الاستشراق. يعني هذه الخبرة تراكمية سهلت النهج الحالية. إن إدخال اللغة العربية في المدارس الروسية هو تجسيد عملي لإستراتيجية التحول نحو الشرق، التي تهدف إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية والاقتصاد الروسي نحو الشرق في ظل التوتر مع دول الغربية. وبالنسبة لمجالات الطاقة والتجارة فالعلاقة واضحة. تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العربية يتطلب بناء جسور لغوية وثقافية. يرى بعض الخبراء الروس أن الدعم في سياستهم الشرقية ناتج عن نقص الخبراء الذين يفهمون الشرق المعاصر. لذا إدخال العربية يهدف لإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على العمل في هذه الأسواق الواعدة. فتعتبر الدول العربية خاصة دول الخليج شركاء محوريين في سياسة التحول نحو الشرق، وهم من بين الدول التي لا تتبنى سياسات معادية لروسيا حاليا.
7: نعم.
6: فأيضا هناك ما تعاون مع دول عربية في إطار أوبك بلس كما هو معروف، أوبك بلس يعد ركيزة أساسية لسياسة الاقتصادية الروسية، ويتطلب تواصلا مستمرا وفهما عميقا. إضافة إلى ما ذكرت سابقا، تهدف روسيا لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، مما يفتح أفاقا للاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. فتوفير متخصصين يتقنون اللغة يزيل عقبة كبيرة أمام هذه الصفقات وهذه العلاقات المميزة. فهذا التوجه يعكس إدراكا بأن الأسواق الواعدة للسلع والفكر تقع في الشرق، وأن اللغة العربية ستكون آدة حيوية لاختراق هذه الأسواق. وحسب علمي ومعرفتي المتواضعة، تدرس العربية اختياريا في المدارس التي تتوفر فيها كوادر تعليمية مؤهلة، وليس كبديل إلزامي عن لغات أخرى. أقر مسؤولون بأن الركبة الكبيرة حاليا هي شحل معلمين المؤهلين. من المعروف أن معظم الخبراء الموجودين يعملون حاليا في الجامعات أو القطاع الخاص وليس معلمي مدارس. إذن القرار يعكس تحولا استراتيجيا طموحا، لكن نجاحه على الأرض سيتوقف على قدرة النظام التعليمي على تجاوز الرقابات الجنسية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه الرؤية. فاهتمام الروس بتعلم العربية ليس مجرد موضة عابرة، بل هو استجابة عملية لتحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، مدعومة بإرث تاريخي عريق بعيدا عن السياسة. يمنح تعلم العربية الروس فرصة للاطلاع على تراث أدبي وفلسفي وعلمي ثري، وتطوير الذهن وفهم الثقافة تزايد وجودها في روسيا.
5: نعم. هل يعد هذا القرار امتدادا للتواصل الثقافي والتاريخي، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين في روسيا، وكان بعضهم يستخدم الأبجدية العربية في بعض مناطقهم؟
6: نعم، حقيقة يعد هذا القرار امتدادا طبيعيا وعميقا لروابط تاريخية وثقافية تمتد لقرون عديدة. صحيح، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين كانت اللغة العربية فيها لغة العلم والتواصل لفترة طويلة. بدأ التواصل المبكر بين الروس والعرب عبر رحلات مثل رحلة ابن فضلان إلى بلاد السلاف في القرن العاشر الميلادي، وتواصل عبر الحجاج والتجارة والترجمات لقرون. لكن الحضور الأعمق تجلى في مناطق مثل داغستان، حيث كانت العربية لغة التواصل بين العراق لفترة طويلة، وإزهر الأدب العربي فيها منذ الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي. كما ربطت الشبكات الإسلامية الممتدة بالعربية علماء داغستان بنظرائهم في المشرق العربي منذ عصر الخلافة الأموية، واستمر هذا حتى العهد السوفيتي الذي تمكن من تعطيله جزئيا دون تدميره بالكامل. كذلك استخدمت شعوب روسيا المسلمة التركية الأبجدية العربية حتى بدأ النظام السوفيتي الذي استبدلها بالأبجدية اللاتينية ثم سيريلية لاحقا. إذن قرار تدريس العربية اليوم هو ليس حدثا منعزلا، بل يعيد الاعتبار لإسم ثقافيا وعلميا غني، ويترجم هذا التاريخ المشترك إلى استثمار في المستقبل لتعزيز التفاهم مع المنطقة العربية.
5: نعم، يتحدث بعض الخبراء عن تشابه في تركيب الجمل العربية والروسية، لكن مع وجود فروق جذرية في الأبجدية والنحو، يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه الطلاب الروس في تعلم اللغة العربية وكيف يتم التغلب عليها؟
6: نعم، يتحدث الخبراء عن تشابهات في البنية العميقة للجمل، لكن التحديات على السطح الكبيرة جدا. أبرز الصعوبات التي تواجه الطالب الروسي تتركز في ثلاثة مجالات رئيسية ويمكن التغلب عليها بمناهج وأساليب محددة. إذن أبرز التحديات التي تواجه الطالب الروسي هي نظام صوتي مختلفا تماما، حيث أن اللغة العربية تحتوي على حروف مثل عين وحاء وصاد وضاد وطاء وظاء وقاف ليس لها مقابل في الروسية، وهذا يؤثر مباشرة على القراءة والكتابة والنطق، وقد يؤدي إلى ضعف في التعبير الكتابي والشفهي. كذلك وجود قواعد تحوية وحرفية معقدة، بحيث يواجه الطالب الروسي صعوبة في الأبنية الحرفية وتراكيب النحوية العربية التي تختلف جذريا عن لغته، مما يسبب تداخلا أثناء عملية التعلم. كما يوجد تشابه في الحروف، ما يشكل الصعوبة في التميز بين الحروف العربية المتشابهة في الرسم مثل باء تاء ثاء أو حاء خاء جاء جيم مع اختلاف نطقها. فهناك مناهج متخصصة للمستويات كافية معتمدة عالميا مثل سلسلة العربية بين يديك للمراحل الجامعية، والعربية بين يدي أولادنا للأطفال، والتي صممت خصيصا لغير الناطقين بالعربية وتغطي جميع المهارات اللغوية. كما تهتم منظمات مثل الإيسيسكو بإنشاء مراكز متخصصة للتعليم العربية لغير الناطقين بها، وتطوير البرامج التعليمية ومواكب المستجدات التربوية لتحفيز الطلبة. الدراسة التربوية تشدد على أهمية أسلوب المعلم وقدرته على تحفيز الطالب، وتركيز على التعبير الشفوي والكتابي كأساس للتواصل، مع الاستفادة من العلوم اللسانية الحديثة كعلم اللغة التقابلي لمقارنة اللغتين.
7: طيب فاطمة، هل كان لديك صعوبة في نطق الحروف العربية؟
6: نعم، حقيقة كان في البداية خصوصا عين خاء حاء وضاء ضاء، كما الضاء ليس لها بديل ولا في أي لغة،
7: يعني هذا تسمى لغة الضاد العربية.
6: نعم، لذلك تسموها لغة الضاد، صحيح، لغة العربية.
5: نعم، هل يمكن أن تصبح هذه المبادرة نموذجا لتعاون ثقافي وتعليمي يشمل تبادل الكتب المدرسية والوفود الطلابية في المستقبل؟
6: نعم، تتجاوز هذه المبادرة كونها مجرد قرار مدرسي وتحول بسرعة إلى نموذج متكامل للتعاون الثقافي والتعليمي بين روسيا والدول العربية، مع وجود مؤشرات واضحة على تطبيق تبادل الكتب والوفود الطلابية على أرض الواقع. الدليل الملموس على ذلك جاهز بالفعل، حيث تم ترجمة الكتب الروسية كالقصص الشعبية وأدب الأطفال إلى اللغة العربية وتسليمها للجانب الإماراتي، كما يتم تطوير برامج تعليمية مشتركة لتعليم اللغتين العربية والروسية في كلا البلدين لتكون أساسا للتفاهم الثقافي، وربما تتوسع الحلقة وتضم بلدان عربية أخرى يتم فيها التعاون المتبادل لما فيه تعزيز الروابط التعليمية والثقافية. هناك أيضا برنامج تبادل سنوي، حيث يتم بموجبه استقبال طلاب من دول الإمارات في روسيا وسفر الطلاب الروس إلى الإمارات. كما هناك تعاون نوعي متقدم يشمل ذلك أيضا تدريب الجانب الإماراتي لطلابه للمشاركة في الأولمبيادات العلمية كأولمبياد الفيزياء بمساعدة خبراء روس، كما أن الدعم الرسمي على أعلى المستويات يؤكد أن هذا النموذج سيتوسع، وهناك مراكز متخصصة للدعم الرئاسي، حيث تم إنشاء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعاون الدولي في تعلم بالتوجيه من رئيسي البلدين ليكون منصة لتطوير برامج تعليم اللغة العربية وإقامة مؤتمرات وندوات علمية مشتركة. بالإضافة إلى ذلك هناك شبكة جامعية واسعة تتمثل في اتحاد جامعي روسي عربي ينم العديد من المؤسسات، ويتم عقد منتديات دورية له وضع أفاق التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات. باختصار المبادرة نجحت في تجاوز فكرة تدريس اللغة إلى بناء جسور مؤسسية وبرامج تبادل فعلية، مما يجعلها نموذجا واعدا للتعاون الثقافي المستقبلي بين روسيا والعالم العربي.
5: سؤال أخير فاطمة، يعني مع وجود آلاف الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية حاليا، هل تتوقعين أن تشهد أعداد المتعلمين قفزة نوعية بعد هذا القرار؟ وما هو الأفق الزمني لقياس هذه التجربة برأيك؟
6: نعم، أتوقع بشدة أن تشهد أعداد المتعلمين قفزة نوعية بعد هذا القرار، لكنها ستكون تدريجية وليست فورية، وذلك بسبب طبيعة التطبيق الاختياري. البرنامج المعتمد من وزارة التعليم يمنح اللغة العربية مكانة رسمية في المنظومة التعليمية، مما يشجع المدارس التي لديها الإمكانات على طرحها كخيار جاذب للطلاب وأولياء الأمور. مع وجود الأولمبياد الوطني للعربية يقام سنويا منذ 3 سنوات، يدل على وجود اهتمام متزايد وبنية تحتية بدأت تنمي. هذا النجاح يسهل عملية التوسع. كما أشرت سابقا، القرار يعكس توجه سياسي واقتصادي نحو الشرق، مما يعني وجود إرادة سياسية لدعم واستمراره، وهذا يضمن استمرارية تدفق الموارد اللازمة للتوسع. أتوقع أن قفزة نوعية في الأعداد خلال السنوات من 3 إلى 5 القادمة، لكن الأفق الزمني للقياس النجاح الكامل لهذه المبادرة الاستراتيجية يحتاج ل5 إلى 7 سنوات لنرى تأثيرها الاقتصادي والثقافي الفعلي.
5: الباحثة في تاريخ الثقافتين الروسية والعربية فاطمة رمضانوفا، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
6: نعم، أهلا وسهلا عماد. أهلا وسهلا.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار ثقافية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. موسكو تستضيف مهرجان سابانتوي الصداقة والوحدة في احتفالية ثقافية تجمع تقاليد التتار والبشكير. نظمت العاصمة الروسية موسكو مؤخراً مهرجان سابانتوي الصداقة والوحدة، وهو احتفالية ثقافية تجمع بين تقاليد شعبي التتار والبشكير في خطوة لتعزيز التفاعل بين الأعراق. وشارك في تنظيم المهرجان كل من الهيئة الروحية لمسلمي روسيا وحكومة موسكو ومؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامي وحكومتي جمهوريتي تاتارستان وبشكورتستان في تعاون مؤسسي يعكس الاهتمام الرسمي بالتنوع الثقافي في روسيا. وشهد المهرجان الذي أقيم على أرض المركز الثقافي التعليمي الروحي المستقبلي بين الأديان في كوموناركا بجنوب روسيا فعاليات متنوعة أعجبت الزوار من العائلات والأطفال على حد سواء. وتضمنت الفعاليات العديد من العروض ما أتاح للزوار تذوق الأطباق الوطنية التقليدية، بالإضافة إلى التجول في الفناء الوطني الذي ضم خياما تقليدية تعكس التراث المعماري للشعبين التتاري والبشكيري. ولم يغفل المنظمون الجانب الترفيهي والتعليمي، حيث تم تنظيم مسابقات وجوائز وورش عمل تفاعلية للكبار والصغار في أجواء احتفالية بهيجة. ومن اللافت أن المنظمين حرصوا على إضفاء طابع أصيل على المهرجان، حيث تم تزيين موقع الفعالية على طراز القرى البشكيرية والتتارية التقليدية مع جلب جميع عناصر الديكور خصيصا من المنطقتين، مما أضفى على المهرجان مصداقية تراثية مميزة. ويأتي تنظيم سابانتوي الصداقة والوحدة في إطار جهود روسيا للحفاظ على تراثها الثقافي المتعدد وتعزيز التعايش بين مختلف الأعراق والقوميات التي تعيش على أراضيها. هذا وأكد مفتي موسكو ورئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا ألبير كارغانوف أن مهرجان سابانتوي الصداقة والوحدة العائلي يجمع بين أشخاص من مختلف الأعراق والأديان من جميع مناطق روسيا. وأشار المفتي إلى أن ضيوف المهرجان يمتلئون بمشاعر إيجابية نتيجة مشاركتهم في الألعاب الوطنية والمسابقات الرياضية والدروس المتقدمة والحفلات الموسيقية والمعارض. وفي خبرنا التالي، هل المصريون أحفاد الفراعنة؟ قال عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي إن دراسة جينية أجريت بواسطة عالمة جينات أمريكية بالتعاون مع باحثين مصريين خلصت إلى وجود تطابق بنسبة 97.5% في التركيب الجيني بين المصريين. واعتبر عالم المصريات أن نتائج هذه الدراسة التي لم تفرق بين مسلمين ومسيحيين تعكس سر وحدة الشعب المصري وتؤكد استحالة التفرقة بين أبنائه على أساس الأصل. وأوضح السيسي في تصريحات له في برنامج تلفزيوني مصري أن الدراسة أشارت بحسب قوله إلى أن 86.6% من المصريين يحملون جينات وراثية مشتركة مع السلالة التي تنتمي إليها أسرة الملك توت عنخ آمون، وهو ما اعتبره دليلاً على الامتداد التاريخي للمصريين المعاصرين وارتباطهم بالحضارة المصرية القديمة. وأضاف عالم المصريات أن نتائج هذه الدراسة تمثل من وجهة نظره رداً على الأطروحات التي تشكك في انتماء المصريين الحاليين إلى الحضارة الفرعونية، مؤكداً أن بعض الدراسات الأجنبية التي تنفي وجود صلة بين المصريين المعاصرين وبناة الحضارة المصرية القديمة لا تستند إلى حقائق علمية على حد تعبيره. وأشار السيسي إلى أن الهوية المصرية ظلت متماسكة عبر آلاف السنين رغم تعاقب الحضارات والأحداث التاريخية، معتبرا أن الدراسات الوراثية الحديثة وفقا لما أورده تسهم في دعم الرواية التاريخية التي تؤكد استمرارية الشعب المصري عبر العصور. وكانت دراسات دولية عدة قد تناولت الحمض النووي بمومياوات مصرية قديمة، إلا أن باحثين أشاروا إلى أن نتائج هذه الدراسات لا يمكن تعميمها على جميع المصريين أو القدماء أو على السكان الحاليين، وهو ما يجعل أي استنتاجات بشأن الامتداد الجيني للمصريين المعاصرين محل دراسة ونقاش داخل الأوساط العلمية. ويعد الدكتور وسيم السيسي من أبرز المهتمين بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وله العديد من المؤلفات والمحاضرات التي تناولت الحضارة الفرعونية والهوية المصرية، ويعرف بدفاعه المستمر عن ارتباط المصريين المعاصرين بجذورهم التاريخية. وننتقل الآن إلى جبال سوتشي، حيث تفتح ذراعيها للسياح العرب. استأنفت شركة الاتحاد للطيران الرحلات المباشرة بين أبوظبي وسوتشي، ومن المقرر أن تبدأ شركة فلاي دبي اعتبارا من 17 يوليو لتسيير رحلات يومية إلى المنتجع الروسي بدلا من 4 رحلات أسبوعيا. بفضل ذلك أصبح بإمكان الزوار من الدول العربية وصول بسهولة أكبر إلى التجمع الجبلي في سوتشي. ويجذب التجمع الجبلي في سوتشي بشكل خاص زوار دول الخليج العربية، ومن أبرز الأسباب لذلك هو المناخ المعتدل خالي من الحرارة الشديدة، وكذلك الهواء الجبلي النقي والمأكولات المتنوعة والبنية التحتية المتطورة والكثير من وسائل الترفيه، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. يقع أكبر منتجع جبلي في روسيا روزا خوتر على بعد 40 كيلومترا فقط من مطار سوتشي الدولي، حيث لا تستغرق الرحلة إليه أكثر من 30 دقيقة. وفي موسم الصيف يوفر المنتجع 64 كيلومترا من المسارات الجبلية المخصصة للمشي، كما تتيح المصاعد الهوائية للزوار وصول إلى الطبيعة الفريدة لمنتزه سوتشي الوطني. وتقدم مصاعد المنتجع تجربة سفر هوائية تمتد لـ20 كيلومترا، وعند الصعود إلى قمة روزا بيك التي ترتفع 2023 مترا فوق مستوى سطح البحر، يمكن رؤية المروج السفلية الملونة والغابات الكثيفة من الأشجار المختلفة والنباتات العالية والمناظر الجبلية مع الأدغال المتناثرة. وفي منتزه من دليخة الطبيعي توجد 7 شلالات، من بينها شلال الذهب الذي يعد الأعلى في منطقة سوتشي بارتفاع يصل إلى 77 مترا. ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بالتزحلق على الزلاجات الجبلية بسرعات تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، أو التحليق فوق الغيوم على الأرجحات الجبلية، أو السير على جسر زجاجي فوق هاوية، أو تحدي المسار الحديدي المخصص لعشاق تسلق الصخور. كما يمكن الاسترخاء في الحمامات الشهيرة في كراسنايا بلانا، أو التعرف على المأكولات المحلية والاستمتاع بأمسية مع الأصدقاء في أحد المطاعم الـ60 الواقعة في المنتجع. وفي خبرنا الأخير، انطلاق مسابقة الباليه الدولية 15 في مسرح البلشوي بمشاركة دولية واسعة. افتتحت موسكو فعاليات الدورة 15 لمسابقة الباليه الدولية على مسرح البلشوي، والمخصصة لتكريم روح كاريوغراف الاتحاد الروس السوفيتي الراحل يوري غريغوريفيتش. وقد شهد حفل الافتتاح حضورا رسميا رفيعا. واستهلت المسابقة عروضها بتقديم باليه أسطورة الحب للملحن عارف ميريكاف، ومن إخراج يوري غريغوريفيتش. وتستقطب النسخة الحالية للمسابقة 158 مشاركا يمثلون 30 دولة حول العالم، جرى اختيارهم من بين 362 طلبا قدم من 35 دولة. ويبلغ عدد المشاركين من داخل روسيا 38 متسابقا، ينتمون إلى 10 مناطق مختلفة تشمل موسكو وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك وأومسك وفارونش وغيرها، ما يعكس جغرافية واسعة للمواهب الروسية. وتضم قائمة الدول المشاركة كل من أستراليا والأرجنتين وأرمينيا وبيلاروس وبلغاريا والبرازيل والمملكة المتحدة واليونان وجورجيا وإيطاليا وإسبانيا وكازاخستان وكندا وكيرغيزستان والصين وكوبا ولاتفيا ومنغوليا وجمهورية كوريا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا والولايات المتحدة وتركيا وأوزبكستان وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا واليابان. وتتولى راقصة الباليه الأولى في مسرح البلشوي سفيتلانا زخارفا رئاسة اللجنة لعام 2026، وأعربت زخارفا على اعتزازها بالمسؤولية الجسيمة التي تلت رحيل غريغوريفيتش عام 2025، مشيرة إلى أن خبرتها السابقة في دورتين تمنحها فهما عميقا لآليات الإدارة. وتضم اللجنة خبراء مصممي رقصات من روسيا وبيلاروس والبرازيل والمجر وكازاخستان والصين وكوبا وجمهورية كوريا وصربيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وتستمر أعمال الحدث الفني حتى 5 يوليو المقبل، مع إتاحة البث المباشر لكافة المراحل عبر الموقع الرسمي. يذكر أن وزارة الثقافة الروسية هي مؤسس المسابقة التي تنظمها روسكونسرت دورياً كل 4 سنوات، وتعد من أعرق منافسات الباليه عالميا.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: برنامج شؤون عسكرية.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، الاستخبارات الروسية تحذر من سوء فهم الغرب لسياسة موسكو، تخوف إسرائيلي من أن تصبح إيلات مسرحاً لهجوم عنيف من الجبهة الأردنية. ونبدأ التفاصيل مما قاله خبير الاستخبارات الخارجية الروسية ألكسندر باستوخوف خلال كلمة في المنتدى القانوني الدولي في بطرسبورغ، بأن الدول الغربية تنظر إلى ضبط النفس الذي تنتهجه موسكو على أنه مؤشر للضعف، وحذر من تبعات هذا الفهم المغلوط. أكد أنه على موسكو وضع إطار قانوني وطني قادر على التعامل بصورة مناسبة مع هذه التحديات، مشيرا إلى أن الغربيين يخطئون في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بحضرتك دكتور سمير، وأبدأ معك من تأكيد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عدم صوابية الغرب في تفسير ضبط النفس الروسي على أنه ضعف. ما هي الإجراءات الغربية المحددة التي قد تحول ضبط النفس الروسي إلى رد فعل قاسي لا رجع فيه؟ وكيف هذه الاستفزازات الأوروبية تشكل العقبة الرئيسية أمام حل سلمي للنزاع؟
9: الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية وعلى كل الساحات المحيطة بروسيا بدأ يأخذ طابعا تصعيديا وطابعا خطيرا، وخاصة أن أوروبا حتى الآن ورغم كل محاولات روسيا تحسين العلاقات معها، أوروبا حتى الآن لا تزال تتعامل مع روسيا بفوقية وبمحاولة للتأثير عليها وإظهارها وكأنها أضعف من أوروبا ويمكن فرض إملاءات عليها. من هنا جاء استفزاز روسيا بدعم الانقلاب في أوكرانيا في العام 2014، وقبل ذلك دعم ما سميت بالثورات الملونة، من أجل إيجاد نظام معادي لروسيا ونظام يمكن أن يأخذ لنفسه أداة لضربها وللتدخل بشؤونها الداخلية. وللأسف هذا ما نجحت به الدول الأوروبية حتى الآن، إذ وجدت نظام كنظام زيلينسكي الذي أخذ على عاتقه إشعال حرب واسعة ضد روسيا، لكن على حساب الشعب الأوكراني وعلى حساب أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة من أجل الدول الأوروبية. إذن اليوم ما يحصل من تطورات خطيرة نتيجة لهذا الصراع ونتيجة لصمود روسيا واستطاعتها ضرب هذا المخطط الأوروبي التي أرادوا من خلاله ضرب روسيا والتدخل بشؤونها الداخلية وتهديد أمنها القومي للوصول إلى تفتيتها، يبدو أنه أحرج الدول الأوروبية بشكل كثير هذا الصمود وجعلها تغير من استراتيجياتها. يعني اليوم عندما أوروبا تدعم نظام كييف بمختلف أنواع الأسلحة الخطيرة مثل الصواريخ بعيدة المدى من إنتاج أوروبي والمسيرات أيضا الثقيلة والمتعددة والتي بدأت تصل إلى معظم المدن الروسية والمقاطعات الروسية القريبة من ساحة الصراع، هذا تعتبره روسيا محاولة لاستفزازها ومحاولة للتأثير عليها. لذلك تمادي الدول الأوروبية بهذه السياسة لا شك أن هناك رد روسي عليه، لكن الرد الروسي حتى الآن هو رد منضبط، لكن يبدو أن التصعيد المتسلسل في الاعتداءات على الأراضي الروسية واستخدام أساليب إرهابية واستهداف مواطنين مدنيين بشكل متعمد كما حصل من استهداف سكن الطلاب في لوغانسك وبعد ذلك استهداف حافلة ركاب لأطفال رياضيين من بيلاروسيا بالإضافة إلى استهداف أماكن عديدة سقط بها العديد من المدنيين واستهداف يعني الجسور والبنى التحتية المدنية، هذا يأتي في إطار التصعيد المتسلسل لأوروبا من أجل جث نبض روسيا. إلى أي مدى لروسيا يمكن أن تصبر على هذه الاعتداءات وهذه الأعمال الإرهابية؟ لذلك اليوم تخطئ الدول الأوروبية إذا اعتقدت بأن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف روسيا وإلى إرغامها على القبول بالإملاءات والخضوع لكل ما تريده أوروبا. إذن لا شك اليوم أن ضبط النفس الروسي لن يطول كثيرا. روسيا حذرت بشكل متعدد بأن صبرها يمكن أن ينفذ وأن لديها العديد من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها، وخاصة أن هناك أسلحة ليس بالضبط أن تكون نووية وإنما هناك أسلحة تكتيكية، أسلحة فرض صوتية يمكن أن تجتاز أجواء أوكرانيا وتصل إلى بعض الدول الأوروبية حيث مصانع إنتاج المسيرات التي تضرب الأراضي الروسية. إذن اليوم لا شك أن الاستفزازات الأوروبية تحاول قدر الإمكان جر روسيا لتصعيد أكبر وجر روسيا للقيام بردات فعل يعتبرونها وكأنها ردات يعني استفزازية أو ردات عشوائية على بعض مناطق أوكرانيا ويمكن أن تكون ببعض الدول الأوروبية لاستمرار سياسة شيطنة روسيا. لكن كما نرى أن روسيا بضبط النفس وانتقاء الأهداف المناسبة للرد على هذه الأساليب تعطي اليوم نتائج إيجابية، وخاصة أنه دائما ما يظهر انتصار روسيا وما يظهر تفوق روسيا هي الأوضاع الميدانية على جبهة القتال والتي بعدها يمكن أن تنعكس على الرد على الأساليب الإرهابية عندما تصل روسيا إلى أهدافها من خلال العملية العسكرية.
8: يعتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الوقت قد حان للتفاوض بشأن تسوية في أوكرانيا. دكتور سمير، ما الذي دفع الزعيم الألماني تحديدا للحديث عن المفاوضات؟ هل هو انهيار الاقتصاد الألماني أم الوضع الكارثي للقوات المسلحة الأوكرانية على خطوط المواجهة؟
9: يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك تصريحات عديدة من قبل بعض القادة الأوروبيين من أجل إعادة فتح جسور التواصل مع روسيا ومحاولة التفاوض معها من أجل حل هذا الصراع، لكن هل هذه التصريحات هي حقيقية؟ هل أن الدول الأوروبية لديها نوايا بالتفاوض مع روسيا وهي لا تزال حتى الآن كما ذكرت قبل قليل تمول وتساعد وتدعم الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الروس؟ إذن هذا إذا كانت سياسة الدول الأوروبية تعتمد على هذا الأسلوب فأعتقد هذه مشكلة. يعني هذه محاولة من الدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا باستخدام أساليب الإرهاب وتعتبره ورقة قوة على الطاولة، وهذا لا يمكن أن تقبل به روسيا، وإنما على العكس هذا يمكن أن يؤدي إلى التصعيد. أما إذا أرادت أوروبا حقيقة أن تعمل من أجل التفاوض مع روسيا وخاصة أنها اليوم كما يعني تفضلت تعاني من مشاكل اقتصادية وهي بحاجة إلى مواد الطاقة ومعادن وإلى يعني إعادة الحياة إلى اقتصادها بعد قطع علاقاتها مع روسيا، وخاصة أن ازدهار الاقتصاد الأوروبي يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا وعلى التبادل التجاري والاقتصادي يعني ودعم الاقتصاد من قبل الطرفين، يعني دعم الاقتصاد في كلا الطرفين في حال كانت هناك علاقات جيدة. يبدو أن أوروبا بدأت يعني تحصد الأخطاء التي نجمت عن علاقاتها مع روسيا وقطع العلاقات العلاقات الاقتصادية معها، وهذا ما برز في تدهور في الأوضاع الاقتصادية، تدهور في مستوى معيشة المواطن الأوروبي. لذلك بالطبع هناك أصوات في أوروبا تدعو إلى إعادة هذه المفاوضات مع روسيا وإعادة التواصل. لذلك بالطبع ميرتس اليوم يحاول عبر قنوات كما فعل الرئيس الفرنسي وكما أيضا إشارات كانت من بولونيا على أن التفاوض مع روسيا هو الأفضل لحل هذا الصراع. بالطبع كما قلت أيضا قبل قليل بأن الأوضاع الميدانية على الجبهة هي في النهاية التي تعكس الأجواء بين الطرفين. يعني عندما تعجز أوروبا عن هزيمة روسيا عسكريا، عندما تعجز أوروبا عن ضرب اقتصاد روسيا من أجل تأجيج اضطرابات داخلية وتشل هذه الاستراتيجية، وأيضا بعد العقوبات وألاف العقوبات التي فرضت عليها، لابد من أن تعود يعني لابد من أن تعيد النظر بهذا الأسلوب وتحاول التواصل مع روسيا لحل هذا الصراع. إذن اليوم لا شك أن دعوات بعض القادة

0: يعني بتفاهمات لا يمكن أن تكون هناك ضمانة بتنفيذها، لا يمكن أن تقبل بها روسيا بعد اليوم.
1: صرح ماكرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني تعد وسيطا محايدا في أوكرانيا. هل يحاول ماكرون إعادة فرنسا إلى دورها كقوة دبلوماسية رائدة في أوروبا، أم أن هذا مؤشر على انهيار الاستراتيجية الأمريكية برأيك؟
0: بالطبع اليوم الدول الأوروبية والتي يعني انتابها الانزعاج وانتابها الخوف من بعض التحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مجيء إدارة الرئيس ترامب إلى الحكم، والذي قال أنه يستطيع حل هذا الصراع ويمكن أن يتفهم المطالب الروسية، بالطبع هذا الخوف يعني برز من خلال خلافات بين الدول الأوروبية وإدارة الرئيس ترامب، لكن عمليا هذا على ساحة القتال لم يؤثر كثيرا، لأن المساعدات الأمريكية لنظام كييف لم تتوقف، وإن كان يدفع ثمنها اليوم بشكل مباشر، لكن الدعم الأمريكي عبر الأقمار الصناعية، عبر المعدات المتطورة الإلكترونية، وخاصة المسيرات التي تصل إلى مناطق بعيدة في روسيا، لا يمكن أن تصل من دون مساعدة الأقمار الصناعية الأمريكية. لهذا السبب اليوم بالطبع يعني أوروبا بحاجة إلى موقف أمريكي مؤيد بشكل تام لها في صراعها مع روسيا، كما كانت إدارة الرئيس ترامب، عفوا إدارة الرئيس بايدن. لكن اليوم الرئيس ترامب كما نرى له تصاريح متناقضة دائما، وهو حاول حل هذا الصراع بناء على المبادرة التي أطلقها عندما التقى مع الرئيس بوتين في ألاسكا، لكن يبدو أن الدول الأوروبية نجحت حتى الآن في إفشال أو في إفراغ هذه المبادرة من مضمونها، وتحاول اليوم جر الولايات المتحدة الأمريكية من جديد للوقوف سياسيا، يعني عسكريا هي لا تزال موجودة مع هذه الدول، لكن سياسيا وأن تكون هناك تصريحات يعني استفزازية ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعطاء دعم نفسي، دعم معنوي لجيش كييف ونظام كييف، وأيضا لبعض الرؤوس الحامية في أوروبا التي تدعو دائما إلى محاربة روسيا والضغط على روسيا. لكن عمليا حتى الآن اليوم فرنسا التي تحاول اللعب على التناقضات الأوروبية الأمريكية، والرئيس ماكرون الذي يحاول دائما إطلاق تصريحات تميزه عن الدول الأخرى، طارة يقول بأنه يجب إنشاء ناتو أوروبي، وطارة أخرى يقول بأن الدول الأوروبية تستطيع يعني الاستمرار بدعم نظام كييف من أجل الانتصار على روسيا، وبعد ذلك يطلق تصريحات أخرى بأنه مستعد للتوجه إلى روسيا إذا كان هذا يساعد في حل هذا الصراع، ومستعد أن يعني يطلق مبادرات تؤدي إلى إنهاء هذا الصراع. أعتقد هذه تأتي في إطار المنافسات والتنافس بين القادة الأوروبيين، ولا يمكن أن يكون لها أي أثر على ساحة الصراع مع روسيا إلا إذا كانت هناك نوايا جدية، وكانت هناك مواقف أوروبية، أولا توقف العمليات الإرهابية ضد روسيا، ثانيا تقدم يعني تعطي إشارات على الأقل لروسيا بأن هذه الدول مستعدة لبحث الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع. عدا ذلك أعتقد تصريحات ماكرون أو أي زعيم أوروبي لا يمكن أن تكون لها أذان صاغية في موسكو إذا لم تكن مبنية على الوقائع على الأرض وعلى الأمر الواقع الذي وصلت إليه اليوم تطورات الصراع مع روسيا، أي الاعتراف التام بضم المناطق المقاطعات الأربع التي ضمت إلى روسيا، وعدم التراجع عن هذا الموقف نهائيا، كما هو يعني نعلم أن الموقف الدول الأوروبية من نظام كييف يجب أيضا أن يتغير، ويجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة.
1: وأسألك أيضا دكتور سمير، إلى أي مدى برأيك قد يعني تغير الموقف الأمريكي؟ كيف سيؤثر ذلك على حل الأزمة الأوكرانية مستقبلا؟
0: يعني لا شك أن الموقف الأمريكي كان له انعكاسات إيجابية في مسألة حل هذا الصراع عندما وصل الرئيس الأمريكي إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت له محاولات لهذا الصراع، لكن عمليا وجوهريا حتى الآن لم تكن هناك مواقف أمريكية صارمة لحل هذا الصراع.
1: المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى إسرائيل، حيث أطلق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي دافيد زيني تحذيرات من احتمالية تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت ومشابه لأحداث 7 أكتوبر. تأتي هذه المخاوف بسبب الموقع الجغرافي المعزول للمدينة، مع ترجيح أن يبدأ أي هجوم محتمل بعملية تسلل بري منسق عبر الحدود الشرقية. ويعتقد أن من المحتمل أن تشارك في تنفيذه عدة

0: منظمات إرهابية بما في ذلك جماعة الحوثي اليمنية وفقا لتعبيره. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي. أهلا بحضرتك سيادة العميد في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تزايد المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت على غرار 7 أكتوبر، وتضع سيناريو لهجوم محتمل على مدينة إيلات. أسألك سيادة العميد بداية، إلى ماذا تستند هذه المخاوف الإسرائيلية؟
1: التخوفات الصهيونية من هجوم على مدينة إيلات ليس جديدة بالكامل، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بعد نقاشات داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية حول احتمال تعرض المدينة لهجوم مفاجئ يشبه من حيث المبدأ هجوم 7 أكتوبر 2023، ولكن من جبهة مختلفة. أسباب هذه التخوفات أولها الموقع الجغرافي المعزول. كما نعلم إيلات تقع في أقصى جنوب فلسطين المحتلة بعيدة عن المراكز السكانية والعسكرية الكبرى، وترتبط ببقية أجزاء فلسطين المحتلة عبر ممر بري ضيق نسبيا، ما يجعل تعزيزها عسكريا أصعب من مناطق الوسط والشمال، إضافة لاحتمال هجوم متعدد المحاور. السيناريو الذي يناقشه بعض المسؤولين الصهاينة يتضمن تسلل بري أو بحري متزامن مع إطلاق صواريخ أو مسيرات، وهناك حديث عن إمكانية استغلال خليج العقبة أو الحدود المحيطة بالمدينة في أي هجوم مفاجئ. الهجمات السابقة بالمسيرات والصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، فقد أعلن العدو الصهيوني مراراً اعتراض مسيرات وأهداف جوية قال أنها أطلقت من اليمن باتجاه منطقة إيلات. لذلك ترى المؤسسة الأمنية أن المدينة أصبحت واجهة المواجهة الجنوبية في البحر الأحمر، إضافة لعقدة 7 أكتوبر بعد فشل التخديرات الاستخبارية قبل هجوم حماس في 2023، أصبحت الأجهزة الأمنية أكثر حساسية تجاه أي سيناريو كان يعتبر سابقا غير مرجح. لهذا يميل بعض المسؤولين إلى افتراض أسوأ الاحتمالات حتى لو لم تتوفر معلومات مؤكدة، ثم أنه من المفروض ومن المنتظر من أي جيش أن يعد خطط دفاعية عن كافة حدود وطنه.
0: وإلى أي درجة يمكن القول إن إسرائيل اختلقت هذه القصة كتمهيد لاحتلال جديد بحجة الدفاع عن الحدود؟
1: إن مدى مصداقية هذه التخوفات باعتقادي هنا توجد نقطة مهمة. التقارير نفسها تشير إلى وجود خلاف داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية. رئيس الشباك يدفع باتجاه اعتبار التهديد أولوية قصوى، لكن مسؤولين أمنيين آخرين يقولون أن الحديث يدور حول فرضيات وسيناريوهات احترازية أكثر من كونه معلومات استخبارية تؤكد وجود هجوم مشيك. بمعنى آخر، الخطر ليس مختلقا بالكامل، لكنه أيضا ليس دليلا على وجود عملية مؤكدة قريبة. إنه أقرب إلى التخطيط لأسوأ الاحتمالات، وفي هذا الوقت بالذات هناك عدة أسباب متزامنة. أولها انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين العدو الصهيوني وإيران مع بقاء التوتر الإقليمي مرتفع، واستمرار نشاط أنصار الله في البحر الأحمر وإطلاق مسيرات باتجاه إيلات خلال شهر حزيران 2026، وسعي الأجهزة الأمنية الصهيونية إلى تجنب تكرار مفاجأة استراتيجية بعد الانتقادات التي تلقتها منذ 7 أكتوبر. كما أن هناك تقدير صهيوني بأن أي مواجهة إقليمية مستقبلية قد تكون متعددة الجبهات وتشمل غزة ولبنان واليمن وربما ساحات أخرى في وقت واحد كالحشد الشعبي من العراق. لذلك يمكن القول أن هذه التحذيرات تعكس مزيجا من تهديدات حقيقية محدودة ومن تأثير الصدمة النفسية والأمنية التي خلفها 7 أكتوبر داخل العدو الصهيوني. فبعضها يستند إلى وقائع مثل اعتراض المسيرات، وبعضها الآخر يدخل في إطار سيناريوهات استباقية قد لا تتحقق أبدا.
0: سيادة العميد، الجيش الإسرائيلي بدأ مناورة عسكرية في مدينة إيلات للاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات من البر والبحر. ما هي الرسائل من هذه المناورة برأيك، ولمن موجهة هذه الرسائل؟
1: إذا كانت المناورة التي يجريها جيش العدو الصهيوني في إيلات واسعة النطاق وتشمل سيناريوهات برية وبحرية، فإن قراءة رسائلها يمكن أن يكون على عدة مستويات. أولها رسالة ردع للخصوم الإقليميين. الرسالة المباشرة هي أن العدو الصهيوني يعتبر جبهة البحر الأحمر وخليج العقبة جزءاً من ساحة المواجهة المحتملة، وأنه يستعد لهجمات قد تأتي عبر المسيرات والصواريخ بعيدة المدى أو التسلل البحري أو عمليات كوماندوز أو هجمات على الموانئ والمنشآت الحيوية. وهذه الرسالة موجهة أساساً إلى القوى التي سبق أن هددت الملاحة أو استهدفت إيلات، وعلى رأسها أنصار الله باليمن، وأيضاً إلى أي أطراف مرتبطة بمحور المقاومة، كما أنها رسالة طمأنة لجمهور العدو الصهيوني. فمنذ هجوم 7 أكتوبر أصبح المجتمع الصهيوني شديد الحساسية تجاه فكرة المفاجأة الأمنية، لذلك تحاول المؤسسة العسكرية إظهار أنها تراقب التهديدات وتستعد لأسوأ السيناريوهات ولن تسمح بتكرار إخفاقات الماضي، بمعنى أن المناورة لها بعد نفسي داخلي لا يقل أهمية عن بعدها العسكري، كما أنها رسالة للولايات المتحدة والدول الغربية. فالعدو الصهيوني يسعى إلى إظهار أنه شريك أمني قادر على حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج العقبة، وأن التهديدات القادمة من تلك المنطقة ليست شأنا صهيونيا فقط، بل تمس التجارة الدولية أيضا، كما أنها رسالة للأردن ومصر. إيلات كما نعلم تقع عند نقطة حساسة جدا قرب الحدود الأردنية والمصرية، لذلك تحمل المناورة رسالة ضمنية مفادها أن العدو الصهيوني يراقب أي تطورات قد تؤثر على أمن الحدود أو الملاحة في خليج العقبة، وأنه مستعد للتحرك السريع إذا شعر بوجود تهديد. فهل هي استعداد حقيقي أم استعراض؟ غالبا الأمران معا، من جهة استعداد عسكري حقيقي، لأن إيلات تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات ومحاولات استهداف، ومن جهة أخرى هناك بعد إعلامي وسياسي، لأن الإعلان عن المناورة بحد ذاته جزء من عملية الردع وإظهار الجاهزية. ولماذا الآن؟ التوقيت قد يرتبط بثلاثة عوامل. أولها استمرار التوتر الإقليمي بعد المواجهات الأخيرة بين العدو الصهيوني وإيران، وبقاء البحر الأحمر ساحة غير مستقرة أمنيا، واستمرار تأثير عقدة 7 أكتوبر داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية، حيث أصبح الجيش يفضل إظهار الاستعداد المسبق لأي تهديد حتى لو كان احتمال وقوعه محدود. لذلك فإن القراءة الأقرب للواقع هي أن المناورة ليست دليلا على هجوم وشيك، لكنها تعكس قلقا صهيونيا حقيقيا من احتمال فتح جبهة جنوبية عبر البحر الأحمر أو خليج العقبة، ورغبة في إظهار أن إيلات لن تكون مفاجأة أمنية.
0: يبقى التساؤل سيادة العميد، ما مصلحة إسرائيل من استمرار التصعيد الإقليمي بعد تراجع حدة المواجهة المباشرة مع إيران وإثارة مخاوف وهمية الآن؟
1: هذا السؤال يدخل في نطاق التحليل السياسي أكثر من كونه حقيقة مثبتة، لأن النوايا الاستراتيجية لا يمكن الجزم بها إلا بوثائق أو تصريحات واضحة، لكن يمكن عرض أبرز التفسيرات المطروحة. إذا افترضنا أن التهديد مبالغ فيه أو أن الخطر أقل مما يعلن، فإن العدو الصهيوني قد يستفيد من استمرار الحديث عن التهديدات للأسباب التالية: أولاً الحفاظ على حالة التعبئة الداخلية، فالمجتمعات التي تعيش حالة تهديد دائم تكون أكثر تقبلاً للإنفاق العسكري والإجراءات الأمنية الاستثنائية، كما أن ذلك يخفف الضغط عن الخلافات السياسية الداخلية مؤقتاً، إضافة للحفاظ على الدعم الدولي. فعندما يعرض العدو الصهيوني نفسه كدولة تواجه تهديدات مستمرة من عدة جبهات، يصبح من الأسهل تبرير استمرار الدعم العسكري والسياسي من الحلفاء، إضافة لتعزيز الردع. فحتى لو لم يكن هناك هجوم وشيك، فإن إطار الاستعداد الدائم قد يكون رسالة للخصوم بأن أي محاولة مفاجئة ستواجه برد سريع، كما أنه تبرير للانتشار العسكري. المناورات والتحركات العسكرية الكبيرة تحتاج إلى مبررات سياسية وإعلامية أمام الرأي العام. لكن هناك تفسير آخر، قد لا تكون المسألة إثارة مخاوف وهمية بالضرورة، بل نتيجة تغير عميق في العقل الأمني الصهيوني بعد هجوم 7 أكتوبر. فبعد ذلك الهجوم تعرضت المؤسسة الأمنية لانتقادات قاسية، لأنها استهانت بتهديد اعتبرته غير واقعي، لذلك أصبح الميل الآن معاكساً، سابقا التقليل من المخاطر، حاليا المبالغة في تقدير المخاطر والاستعداد لها، بمعنى أن بعض التحذيرات كان قد تكون ناتجة عن الخوف من تكرار الفشل الاستخباراتي أكثر من كونها خطة متعمدة لإبقاء المنطقة متوترة. ما مصلحة العدو الصهيوني في استمرار التصعيد الإقليمي؟ هنا في أكثر من وجهة نظر، فهناك من يرى أن العدو الصهيوني يفضل بيئة إقليمية متوترة لأنها تعزز دوره الأمني وتحافظ على تماسك التحالفات الغربية حوله، ووجهة نظر أخرى ترى أن العدو الصهيوني اقتصاديا وسياحيا واستثماريا يتضرر من الحروب الطويلة، وأن مصلحته النهائية هل هي الاستقرار مع الاحتفاظ بتفوق عسكري. لذا ليس من المؤكد أن لدى العدو الصهيوني مصلحة في التصعيد المفتوح المستمر، لكن يمكن القول أن لديه مصلحة في الإبقاء على شعور بوجود تهديدات مستمرة تبرر سياساته الأمنية والعسكرية، وهو أمر مختلف عن الرغبة في حرب إقليمية واسعة قد تكون مكلفة له أيضا. بعبارة مختصرة، إذا كانت المخاوف حول إيلات مبالغا فيها فقد تخدم أغراض الردع والتعبئة السياسية والعسكرية، أما إذا كانت نابعة من تقديرات أمنية حقيقية فهي تعكس تحولا في التفكير الصهيوني بعد 7 أكتوبر أكثر مما تعكس رغبته في إشعال المنطقة.
0: وهل ستتمكن إسرائيل من توظيف التوتر لإعادة تشكيل تحالفات إقليمية برأيك وإبقاء التهديد الإيراني في واجهة الاهتمام الدولي؟
1: الإجابة المختصرة هي إلى حد ما نعم، ولكن ليس بالقدر الذي كان ممكنا قبل سنوات. العدو الصهيوني يحاول منذ سنوات بناء معادلة تقوم على أن التهديد الإيراني هو الخطر المشترك الذي يجمع العدو الصهيوني وعدد من الأقطار العربية، وقد حقق نجاحا جزئي في ذلك عبر اتفاقيات مثل اتفاقيات إبراهام. لكن الوضع اليوم أكثر تعقيد للأسباب التالية: أولها عودة التقارب بين إيران وعدد من الأقطار العربية، عداء الحماس الشعبي العربي لفكرة التحالف مع العدو الصهيوني جعل العدوان على غزة القضية الفلسطينية أكثر حضورا في الرأي العام العربي والدولي والإسلامي، لذلك يستطيع العدو الصهيوني تعزيز بعض الشراكات الأمنية القائمة، لكنه يواجه صعوبة أكبر في توسيعها سياسيا وشعبيا، بمعنى أن يعزز العلاقات مع السلطات الرسمية لكن على سيواجه رفضا وعداء على المستوى الشعبي. فهل يمكن إبقاء التهديد الإيراني في واجهة الاهتمام الدولي؟ هنا فرصها أكبر. العدو يمتلك عدة عناصر تساعده بسبب النفوذ السياسي والإعلامي الواسع في الغرب وعلاقاته الاستراتيجية القوية مع الولايات المتحدة واستمرار الخلاف بين إيران والغرب حول البرنامج النووي والصواريخ ومحور المقاومة. لكن في المقابل توجد عوامل تحد من ذلك: الحرب في أوكرانيا، التنافس المتصاعد مع الصين، الأزمات الاقتصادية العالمية، إرهاق الرأي العام الغربي من الصراعات الممتدة في الشرق والوطن العربي. أما المشكلة التي تواجه العدو الصهيوني، حتى لو نجحت في إبقاء إيران في دائرة الاهتمام، فإن السؤال الأهم هو هل تستطيع تحويل ذلك إلى تحالف إقليمي واسع ومستقر؟ هذا أصعب بكثير، فالعديد من الحكومات الإقليمية ترى إيران منافسا أو خصما، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في حرب مفتوحة معها، لذلك تفضل غالبا سياسة التوازن. التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وإبقاء قنوات التواصل مع إيران مفتوحة وتجنب الانخراط في مواجهة شاملة. يمكن للعدو الصهيوني أن يستثمر التوتر لإبقاء الملف الإيراني حاضرا في الأجندة الدولية، وربما لتعزيز بعض أشكال التعاون الأمني الإقليمي، لكن قدرته على بناء محور إقليمي جديد واسع على أساس العداء لإيران أصبح أقل مما كانت عليه قبل العدوان على غزة، لأن أولويات أقطار المنطقة أصبحت أكثر تنوع، ولأن القضية الفلسطينية عادت لتؤثر بقوة في حسابات الرأي العام والعديد من الحكومات.
0: من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
6: الام تي في تكشف كواليس الساعات الاخيره قبل توقيع اتفاق واشنطن والملحق الامني السري. غريباف يهاتف بري ورئيس المجلس يساجر جعجع عبر حسن خليل عن الفتنه ونارها. كيف تستفيد من اعفاءات الدوله للسيارات المتضرره من العدوان؟ التصعيد الامني يتجدد في الخليج وطهران تختبر ردود ترامب باستهداف الكويت.

0: أهلا بكم. إيران لا تريد أن تصدق أن دورها في لبنان تضاءل كثيرا، وهو مرشح أن يتضاءل أكثر. لذلك فإن بعض مسؤوليها يعوضون انحسار الدور بكثرة الكلام، وهو كلام لا يقول أمرا مفيدا في معظم الأحيان. فرئيس برلمانها وكبير مفوضيها محمد باقر قليباف أكد خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري أن هدف إيران إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب إسرائيل، وأنها تتابع ذلك بجدية. فهل لنا أن نسأل قليباف من كلفه بأن يتولى مهمات وأدوارا تتعلق بالدولة اللبنانية والدولة اللبنانية حصرا؟ وهل السلطة التنفيذية في لبنان أعطته تفويضا بهذا الشأن، أم أنه يتصرف بمبادرة شخصية معتبرا أن لبنان لا يزال ساحة من ساحات إيران؟ وليت التدخل الإيراني الفاقع بالشأن اللبناني توقف هنا. فمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله. إنه تصريح مستغرب شكلا ومضمونا. ففي الشكل أولا، من أعطى حضرة المستشار صلاحية أن يوزع الشهادات في الوطنية في لبنان؟ فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل بين الدول ويشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما في المضمون فعلى المستشار أن يعلم أن وجود لبنان واستقلاله لا يمكن أن يتعلق بحزب معين أو فئة معينة، فهما من مسؤولية الدولة حصرا. والأكيد أيضا أن حزب الله هو آخر من يمكنه الادعاء أنه حافظ على وجود لبنان واستقلاله. نعم، هو حافظ على مصالح إيران في لبنان، ونعم هو من سار بأوامر المرشد الأعلى فخاض حربي إسناد دمرتا لبنان وأعادتا الاحتلال إلى أراضيه، ونعم هو من يحاول أن يحقق استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران، أي تحويل لبنان محمية إيرانية أو محافظة جديدة من محافظاتها. لكن الأكيد أن حزب الله لم يحافظ يوما لا على وجود لبنان ولا على استقلاله، إذ كيف لمن لا يؤمن بنهائية الكيان اللبناني أن يحافظ عليه؟ ومن لا يزال يشك في الأمر فليعد إلى ما حصل البارحة على طريق المطار. فمناصرو الحزب أزعجهم وجود يافطات مكتوب عليها لبنان أولا، فأحرقوا واحدة منها. فهل بإيران أولا يا حضرة المستشار يحافظ الحزب على وجود لبنان وعلى استقلاله؟ البداية من كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع اتفاق واشنطن والملحق الأمني السري، فهل يفكك قائد السنتكوم تعقيدات التطبيق في لبنان رامي نصار؟
1: سيوسون كلمة بمثابة مد يد من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس اللبناني لتطبيق اتفاق الإطار. فالإدارة الأمريكية مدركة تماما تعقيدات الوضع اللبناني وصعوبة البدء بالتنفيذ، انطلاقا من النطاق التجريبي الوارد في الملحق الأمني والذي يشمل زوتر الغربية والشرقية شمال الليطاني وفرون والغندورية جنوب الليطاني. مصادر دبلوماسية غربية أكدت للإم تي في أن التوصل إلى هذا النطاق التجريبي في المفاوضات الأخيرة حصل بعد شد حبال عنيف، فالإسرائيليون أصروا على شمول الرقعة جزءا من شمال الليطاني ولا سيما الزوترين. في المقابل أصر لبنان على حصر المناطق التجريبية في جنوب الليطاني مع طرح البدء بمنطقة في القطاع الغربي تمتد من الناقورة إلى القاسمية. رفض الإسرائيليون وأصروا على الزوترين مع فرون والغندورية. طرح الوفد العسكري اللبناني فكرة كان الأمريكيون قد قدموها سابقا بأن ينسحب الإسرائيليون من الزوترين وينتشر الجيش فيهما من دون اعتبارهما منطقة تجريبية في مقابل شمول المنطقة التجريبية الأولى فرون والغندورية. وأمام هذا الانسداد نجحت الاتصالات الأمريكية المكثفة بالتوصل إلى صيغة التجريب في الزوترين وفرون والغندورية إنقاذا لاتفاق الإطار كمدخل وحيد للانسحاب الإسرائيلي مستقبلا. وعلمت الام تي في أن الملحق الأمني السري يتضمن التدابير التنفيذية العملية المطلوبة من الجيش اللبناني لناحية الانتشار وحصر السلاح في مقابل إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية وتحديدا في البند الثاني من الاتفاق، لكن من دون جدولة كاملة بعد، مع إنشاء آلية تنسيق للمراقبة كانت ثنائية فأصر لبنان على أن تكون ثلاثية. لم تتضح تفاصيل هذه الآلية بعد، لكن عملها سيكون مشابها للميكانيزم مع إمكان توسيعها وضم دول أخرى. لذا يبقى التطبيق مرتبطا بمعطيين: اجتماعات سياسية عسكرية في لبنان للاتفاق على النطاق والتفاصيل، ووصول قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية براد كوبر إلى لبنان الاثنين قادما من شمال إسرائيل لتوضيح التفاصيل والإشراف الأمريكي، ولا سيما مع صعوبة التطبيق في الزوترين حيال اعتبار حزب الله وحركة أمل الاتفاق غير موجود واستسلاما كاملا ويتطلب إجماعا وطنيا. تعليقا يسأل مصدر رسمي رفيع عبر الـMTV: هل كانت هذه المعارضة لتظهر لو أن الإيرانيين هم من توصلوا إلى هذا الاتفاق؟ وأين كان الإجماع الوطني حينما أبرم الاتفاق مع آموس هوكستين؟ في هذا الوقت تشير معلومات الـMTV إلى أن الأمريكيين يحضرون اجتماعا بشأن لبنان في السادس أو السابع من تموز للدفع قدما في تطبيق الاتفاق.
2: نتنياهو يوسع الخط الأصفر ويضم مناطق جديدة، وصورة توضيحية لوضعية تلة علي الطاهر قرب النبطية. كل التفاصيل مباشرة مع الزميل صبحي بلاوي. إذا صبحي، حيثيات هذه التلة، كل التفاصيل معك، تفضل.
3: شكرا ماجد، مساء الخير نبيلة. بشكل مفاجئ وبعد الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق النموذجية والتجريبية في جنوب لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن خلال مؤتمر صحفي وأعلن أن المنطقة الصفراء قد توسعت بشكل واضح. بحسب الخريطة التي أظهرها نتنياهو بخلال المؤتمر الصحفي، واضح أن نتنياهو قد ضم مناطق جديدة في شمال الليطاني، وبالتالي أصبحت المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خارج حدود جنوب الليطاني. ننتقل إلى الخريطة التفصيلية لما حصل تحديدا. هذه الخريطة التفصيلية لما حصل في جنوب لبنان، الخط الأصفر واضح بشكل عام، ولكن لاحظوا ما الذي حصل. تلة علي الطاهر وكفر تبنيت، إذا ما انتقل الخط الأصفر إلى شمال الليطاني أصبحت كفر تبنيت وعلي الطاهر داخل الخط الأصفر التابع للقطاع الذي احتلته إسرائيل، وأيضا أصبحت المناطق التجريبية مشتركة ومختلطة ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني. نتحدث عن الزوترين، يعني زوتر الشرقية وزوتر الغربية وفرون والغندورية، علما أن فرون والغندورية الجيش الإسرائيلي دخل إليها وخرج منها خلال الاشتباكات بالأسابيع الماضية دون تواجد عسكري فعلي داخل هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا عن مقتل ضابط بخلال اشتباكات في جنوب لبنان، ومنذ بعض الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من قتل عنصر من حزب الله بحسب تعبيره كان قد شارك بقتل هذا الضابط. أما إذا ما انتقلنا إلى هذه الصورة، هذه آخر وأحدث الصور لتلة علي الطاهر. هنا تلة علي الطاهر هي في المنطقة الواقعة فيها الدائرة الزرقاء والدائرة الحمراء. الدائرة الزرقاء تحديدا هنا في أعالي منطقة النبطية الفوقة، بحسب المعطيات الميدانية يتمركز عدد من الجيش الإسرائيلي في هذه البقعة، وهنا البقعة الحمراء هي تلة علي الطاهر، ولكن المنشأة التابعة لحزب الله بحسب ما يتم تناقله من الأهالي ومن مصادر محلية. وأصبح متعارف أن حزب الله يرفض تسليم هذه المنشأة وكذلك إيران، وأن هناك بعض الأخبار التي تحدث عن وجود ضباط إيرانيين في هذه المنطقة، علما أن إسرائيل تصر على دخول الجيش الإسرائيلي في حال لا يريد لبنان أن يدخل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يمكن للجيش اللبناني الدخول إلى هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة تحليق المسيرات مستمر فوق جنوب لبنان وفوق أيضا بعض المناطق خارج الجنوب. عودة لكم ماجد ونبيل.
2: شكرا صبحي. وفي المواقف، بحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كليباف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بردي في العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، وعرض للمستجدات على الساحة اللبنانية. كما تناول الاتصال تقييما شاملا لأبرز المستجدات الإقليمية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وكشف كليباف أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان. بدوره أعرب بري عن تقديره لمواقف إيران، وكرر أن تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة. وختاما، أكد كليباف وبري ضرورة عقد اجتماع لوحدة التحكم في النزاع في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها. توازيا، تلقى بر اتصالا آخر من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي أكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان.
0: وفي السياق، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب. واعتبر جعجع أن هذا الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل إنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، هذه الخاصرة وبخلاف ادعاء المقاومين على مختلف مآكلهم ومشاربهم لم تقدم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية في وقت دمرت لبنان مرارا وتكرارا. وأضاف: سيخلصنا هذا الاتفاق أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في الأعوام الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله. وتوجه جعجع للذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها.
2: وردا على جعجع، كتب النائب علي حسن خليل على منصة أكس أن من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعا كلفته. حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحدا.
0: وفي المقلب الآخر، رسائل إسرائيلية واضحة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في الجنوب. فهل يقبل لبنان بمزاعم إعلام تل أبيب؟ تقرير غريسي أنتون.
4: هل يتجه الجنوب اللبناني إلى مرحلة جديدة عنوانها الانسحاب المشروط؟ رسائل إسرائيلية متلاحقة صدرت من تل أبيب رسمت ملامح ما تقول أن الاتفاق الإطاري الجاري العمل عليه مع لبنان له شرط أساسي: لا انسحاب كاملا قبل التأكد من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وفيما أعلن نتنياهو أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ بمنطقتين أمنيتين تجريبيتين تنتشر فيهما وحدات من الجيش اللبناني بدعم أمريكي، على أن يبنى على نتائج هذه التجربة لتوسيعها لاحقا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية وجود ملحق أمني يمنح الجيش الإسرائيلي حق التحقق الميداني بنفسه من إزالة المواقع العسكرية التابعة لحزب الله قبل الانسحاب من أي منطقة. وتشير إسرائيل إلى أن هذا البند أضيف بعدما اعتبرته إخفاقات في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تزعم أنها تلقت سابقا إشعارات عن إزالة مواقع عسكرية ليتبين لاحقا أن بعضها لا يزال قائما. وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، مؤكدا أن إعادة انتشار القوات أو الانسحاب لن يتم قبل التأكد من تحقيق الأهداف الأمنية التي وضعتها إسرائيل. كما اتهم إيران وحزب الله بانتهاك سيادة لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب البلاد. ومقابل الموقف المتشدد لكاتس، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الاتفاق الموقع مع لبنان بأنه تاريخي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيحترم بنوده وسيعمل على إنجاحه، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي بالتوازي مع الحفاظ على الجاهزية العسكرية. أما الرسالة الأوضح فتمثلت في تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن الجيش سيحتفظ بحرية العمل العسكري خلال تنفيذ الاتفاق، وأن أي انسحاب سيبقى مرتبطا بنتائج التحقق على الأرض وليس بجدول زمني محدد.
0: وللقراءة في الاتفاق وخباياه وظروف تنفيذه، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. أهلا وسهلا فيك دكتور نادر معنا. شو فرص نجاح هذا الاتفاق والمواقف المحلية منه؟
5: هلا تحديات كبيرة، بس هو بحد ذاته الاتفاق يعني نقلة نوعية كثير كبيرة لبل لحظة تاريخية. أول شيء اتفاق فاوضت عليه السلطة اللبنانية، ما حدا فاوض عنا أو باسمه وباسم الشعب الشعب اللبناني. أهمية الاتفاق أيضا أنه في بنده ذكر الانسحاب الإسرائيلي وذكر أيضا إعادة الأعمار وذكر عودة النازحين، هذه كلها برسم اليوم اللي عم ينتقدوا الاتفاق ومفكرين أنه الاتفاق اللي بتفوض فيه إيران هو الأنسب، علما أنه الاتفاق اللي وقع بين واشنطن وطهران لا ذكر انسحاب، لا ذكر عودة للنازحين، ولا ذكر إعادة أعمار. وأهم شيء لابد في هذا الاتفاق، يمكن هيدا شرط نجاحه الأساسي، هو البند الرابع حينما أكدت السلطة اللبنانية على سيادتها على حصرية السلاح وطالبت المساندة الدولية لتحقيق هذا الهدف. هيدا بحد ذاته بيفتح الباب لآليات التنفيذ فيما بعد. والمقاربة يعني هيدا اتفاق يعني فريد من نوعه، يعني يبني على النتائج مش إعلان نوايا، يعني عكس كل القرارات الاتفاقات السابقة والقرارات بما فيهم قرارات 1701 تأكيد على النوايا تأكيد على المبادئ، هيدا لا يعني مربوط بنتائج ملفوزة ملموسة على الأرض. الجيش بينتشر بالمناطق التجريبية، بيتبعوا انسحاب، بيتبعوا إعادة أعمار. إذن مسار متدرج وشروط للتنفيذ. نعم.
6: دكتور نادر، هل فعلا برأيك إسرائيل تريد فعلا تنفيذ هذا الاتفاق أم إذا أمكن القول تتقاطع مع الساعين لإفشاله؟
5: شفنا يعني بالروبورتاج اللي سبق أنه في بالداخل الإسرائيلي من يرفض وينتقد هذا الاتفاق وأنه لشو الانسحاب وخلينا الحل على العسكري أفضل من الحل الدبلوماسي وعلى رأس اليمين المتطرف. ولكن هذا بيدل أنه في ضغط أمريكي اليوم على إسرائيل للسير بحل دبلوماسي. وأيضا يعني في موضوع ما ذكرناه من حسنات هذا الاتفاق بيقطع الطريق عن أطماع إسرائيل بالأراضي اللبنانية، لسيما بالبند الخامس اللي بيقول أنه كل العمل العسكري بلبنان كانت نتيجة أعمال حزب الله، وبالتالي هذا بيقطع الطريق وهذا أيضا يعني إنجاز للموقف اللبناني.
0: شكرا لك دكتور نادر.
6: ماليا، قبل أن تدفع رسوما لا داعي لها هكذا تستفيد من إعفاءات الدولة للسيارات المتضررة من العدوان، التفاصيل مع مجدولين اللحم.
4: إذا سيارتك راحت بالحرب عندك فرصة تعوض جزء من الخسارة، بس بشرط ما تغلط بالمعاملة. بموجب القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية رقم 594، كل سيارة تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي بتستفيد من إعفاءات، لكن الإعفاء مش نفسه بكل الحالات. إذا السيارة تضررت جزئياً صاحبها يعفى من رسوم السير والغرامات عن عامي 2024 و2025، شرط وجود محضر رسمي من الجيش أو قوى الأمن يثبت أن الضرر سببه الاعتداءات الإسرائيلية. أما إذا السيارة صنفت خسارة كلية total loss، هون بصير لصاحبها حق يشتري سيارة بديلة واحدة مع إعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، إضافة إلى إعفاء من رسوم السير لعام 2025. مثلاً إذا سيارتك القديمة كانت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل المترتبة عليها 2500 دولار وقررت تشتري سيارة جديدة ورسوم عليها 3500 دولار، فالدولة بتغطي 2500 دولار فقط وإنت بتدفع 1000 دولار فرق الرسوم. والشرط الأساسي أنه يثبت خبير سير محلف أنه السيارة القديمة لم تعد قابلة للإصلاح أو السير. تنسحب نهائيا من التداول عبر شهادة أنقاض مع محضر من الجيش أو قوى الأمن وبيان التسجيل والرخصة واللوحات. المهلة مفتوحة حتى 17 تموز 2027، لكن انتظار اللحظة الأخيرة قد يكون مكلف لأن استخراج التقارير وإنجاز المعاملات بيحتاج لوقت. بالخلاصة، إذا سيارتك دمرت ما تروح فورا إلى شراء البديل قبل ما تعرف سقف الإعفاء. ابدأ من تقرير الخبير مع شهادة الأنقاض، من بعدها بتحسب قيمة الإعفاء وبعدها بتختار السيارة الجديدة. بهالطريقة ما بتخسر حقك وما بتدفع فرق ما كنت متوقعه.
6: فقط في لبنان حي يدمر بكامله وحي بقربه يشتعل عقريا، فلماذا لم تتأثر السوق العقارية في لبنان خلال الحرب وماذا تحمل الأيام المقبلة؟ التفاصيل مع نوال بري.
7: تخيل تخيلوا بلدا يعيش حربا ضروس لثلاثة أشهر والقطاع العقاري فيه مستهر، لبل تخيلوا أن منطقة تشتعل والملاصقة لها تزدهر عقاريا. في كل دول العالم الضرر يكون كليا في الحروب والشلل يصبح شبه كامل. في لبنان كل شيء في الحرب كما في السلم على القطعة. هنا يشرح مالك شركة أشرفي بروبرتيز أنتوني سكر كيف صمد واستمر القطاع العقاري في بيروت والمتن أثناء الحرب. أنتوني، عم نقول بالفعل أنه السوق العقاري ما تأثرت بشكل ملحوظ.
8: صح يلي كنت عم تقولي، انه السوق العقاري بلبنان وسبيشلي ببعض مناطق ببيروت بقي مزدهر وزاد الطلب ببعض المناطق مع كل يلي عم بيصير بالبلد.
7: شو هي هاي المناطق؟ انت اذا بدنا نشوف هلا على الخريطه يلي عم تقول ازدهرت،
8: يعني عم نحكي عن منطقه الداون تاون الصيفي، الاشرفيه، جميزه، مرم خايل والجوار تبعهم. هيدي المناطق عم تعتبر اكثر امانا من غير مناطق، والمستثمر عم بفضل يستثمر فيها.
7: هون بس بدي الفت لشغله، انه في يعني عم نشوف بالفعل بمناطق مقابله ومواجهه لهذه المناطق كانت عم تعيش مدارس مزدحمه بالنازحين ومخيمات وحتى مباني كانت مكتظه بالنازحين. هذا هو التناقض الذي نعيشه في هذا البلد. صحيح. اسباب انتني انه هذه المناطق اللي هلا حنحكي عنها مثل الاشرفيه مثلا عم تكون الاولى عقاريا،
8: الاشرفيه يعني عم تعتبر من المناطق الامنه ببيروت والكل عم بفضل يسكن فيها
7: حتى
8: أو
7: بالحرب غير
8: فيها.
7: وغير الحرب
8: حتى بالحرب أكثر من غير فترات يعني فضلوها، والمغتربين كمان بفضلوا هيدي المناطق. العرض موجود بس إنه السبلاي ليميتد، يعني
7: هذا بغلي السعر،
8: بغلي السعر أكيد. والمستثمر عم بيلاقي فيها نتيجة، يعني بس عم بيستثمر فيها عم بيستفيد.
7: طيب ليه هذه المناطق يعني ما تأثرت وعم تقول أنه بعض الأحيان كان هناك زيادة فيها؟
8: هذه المناطق ما تأثرت لأنه العرض فيها the supply مثل ما قلنا أنه limited. العالم متأملين تعلى بعض الأسعار بعد الحرب، يعني بيكون في سلام. المغتربين عم بفضلوا يستثمروا بلبنان بدل غير بلدان. في عالم ما بفضلوا ما يحطوا المصاري بالبنك، بفضلوا يحطوهم بعقار، عم بيكون أأمن
7: حتى بالحرب كان
8: حتى
7: بيكون
8: بالحرب
7: هالشي.
8: أكيد
7: وعم
8: يستفيدوا منه. وهلأ إذا المستثمر إذا عم بيشتري هلأ رح يكون استثمار ناجح، لأنه بعد هالفترة بالطبع الاسعار رح تكون اعلى من
7: ما هيدا اللي بدنا نحكي فيه. انه حركه السوق العقاريه كيف كانت عم بتكون هيك باختصار؟
8: من اول 26 كانت كثير منيحه، اجت الحرب بقيت منيحه بس
7: بقيت.
8: يعني خفت شوي.
7: صح.
8: هلا تحسنت شوي بعد ما صار في امل بالازدهار والسلام،
7: دغري قلعت.
8: صح، الريكفري الحلو بلبنان انه الريكفري سريعه، المستثمر بيستفيد من هيدي الفترة.
7: نعم، شو متأملين للسوق العقاري بالأيام القادمة خاصة إذا صار في سلام وإصلاحات في هذا البلد؟
8: العقار بتوقع مشروع كتير ناجح، الاستثمار العقاري خاصة إذا كان في سلام وإذا بلشت البنوك تسهل
7: القروض.
8: الإسكان كمان بعد مش موجود، المغترب رح يصير عنده ثقة أكثر إنه يستثمر بلبنان، وهذا الشيء حيؤدي إلى طلب زائد،
7: حيكون في مزيد من العمار
8: وأكيد مزيد من البناء والعرض بالسوق. ومثل ما قلنا المغترب حيفضل يستثمر ببلده.
7: إن شاء الله طبعا أنتني، يعم السلام والازدهار في لبنان. شكرا لك. فيما اختار البعض المعروف فرض حرب على بيئته ومناطقه وجعلها غير صالحة للعيش، فضل آخرون أن يستثمروا في صمودهم بوجه العبثية، آمنين في أن يأتي يوم أفضل لهم وعلى من فرضت عليهم هذه الحروب والهيمنة المدمية.
0: في الشؤون الإدارية، الأمن العام يسحب جوازات سفر 2003 وأكثر من 100,000 لبناني معنيون بالاستبدال. ووزير الداخلية أحمد الحجار يطلق خدمة البصمة البيومترية من سفارة لبنان في الكويت. التفاصيل مع يارا الهندي.
9: هيدا الباسبور لبناني وبيومتريك وفيك تسافر فيه من لبنان، بس هيدا الباسبور منه بيومتريك ونموذج 2003 وبيبلش بآر ال، وابتداء من 1 تشرين الأول 2026 ما فيك تسافر فيه من لبنان. خلينا أخبركم ليه.
4: أكثر من 100,000 جواز سفر لبناني غير بيومتري دخل مرحلة السحب التدريجي بعد قرار المديرية العامة للأمن العام استبدال الجوازات الصادرة وفق نموذج عام 2003 بجوازات بيومترية حديثة. القصة بترجع لأواخر عام 2022 لما واجهت الدولة أزمة تمويلية حالة دون تأمين دفعات جديدة من جوازات السفر البيومترية بالتزامن مع الطلب المرتفع على السفر ونفاد المخزون المتوافر. يوم اضطرت المديرية العودة مؤقتا إلى إصدار جوازات السفر وفق نموذج 2003 لتلبية حاجات المواطنين، رغم أنه هاي الجوازات بقيت قانونية ومعترف فيها، إلا أنه بعض الدول بلشت تفرض متطلبات إضافية أو تبدأ ملاحظات على الجوازات غير البيومترية ما تسبب ببعض الحالات بإشكالات مرتبطة بالإقامة أو بإجراءات الدخول. بس كيف فيكن تعرفوا الفرق؟ إذا كان رقم جواز سفرك ببلش بـ RL فهو من النموذج غير البيومتري المشمول بالاستبدال ومدته رح تكون بس 5 سنين، أما إذا كان ببلش بـ LR فهو جواز بيومتري ومدته 10 سنين. كتار من اللبنانيين أول ما عم يوصلوا على لبنان عم يبلغن الأمن العام بضرورة الاستبدال قبل السفر مجدداً، والباسبور الجديد بيصدر خلال 4 إلى 5 أيام بس. أما بالحالات المستعجلة فبيقدر مقدم الطلب ياخذ الجواز البيومتري باليوم نفسه من دائرة العلاقات العامة ببيروت، وبالسياق بطلب من رئيس الجمهورية وزير الداخلية وتنفيذ اللواء حسن شقير رح يبلش الأمن العام سماح للبنانيين المقيمين بالخارج الحصول على جواز السفر البيومتري للمرة الأولى مباشرة عبر السفارات والبعثات اللبنانية، بعد ما كان ذلك بيتطلب الحضور إلى لبنان لأخذ البصمات والبيانات البيومترية. والمرحلة الأولى من المشروع بدأ وزير الداخلية بالكويت
10: بالتنسيق مع وزارة المال ووزارة الخارجية والمغتربين. تم تخفيض التكلفة الجواز إلى ما يقارب $350، وبنفس الوقت هناك إمكانية لخدمة السريعة عبر DHL، وبالتالي بمبلغ بسيط إضافي بيحصل صاحب العلاقة على جواز خلال يعني 2 أو 3 أيام بحد أقصى.
4: هالخطوة رح تشمل تباعا السعودية والإمارات ودول عربية أخرى وصولا إلى فرنسا وأمريكا عبر تجهيز السفارات بالمعدات التقنية اللازمة وربطها إلكترونيا بمراكز الأمن العام ببيروت.
11: بعد الإعلان اعتقالات فساد في العراق
0: وموجة الحر تقلق أوروبا.
12: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
13: الوحش
14: تعال معي على البيت.
15: لشو؟
14: للحب.
15: مسرحية الوحش.
14: خلينا نروح من هون.
15: أنا لازم روح على البيت.
14: أنت ما عندك بيت.
15: كارول عبود
16: دوري السمراني.
15: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
17: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
18: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
19: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
20: شؤون
13: الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
16: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
20: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: إقليميا تصعيد لافت بين أمريكا وإيران، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية وطهران ترد بهجمات في منطقة الخليج، وتعليق المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا بسبب تجدد القتال بحسب وول ستريت جورنال. تقرير رشا العلوان.
1: إنها المرة الثانية خلال يومين تتبادل فيها أمريكا وإيران الضربات، في مؤشر إلى تصعيد لافت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا. واشنطن تستهدف مواقع إيرانية بينما طهران ترد من بوابة الخليج. فقد تصدت الدفاعات الجوية لكل من الكويت والبحرين فجر الأحد لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية لم تسفر عن وقوع أي إصابات، اعتداء أدانه مجلس التعاون الخليجي ووصفته المنامة بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية، داعية إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. الكويت من جهتها أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. في المقابل تصاعدت التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، إذ هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار وبوقف مسار المفاوضات بعد استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية ردا على أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية بالقرب من مضيق هرمز. واعتبر الحرس الثوري الضربات مخالفة للمادة الأولى من مذكرة التفاهم بين الطرفين. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحذر إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب، وقال عبر منصة روسوشل إن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية. وفي خضم هذا التصعيد وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق تناولت الوضع في المنطقة كما التفاهم الأمريكي الإيراني. وفي السياق أكد عرقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها في هرمز بعد إزالة العوائق، لافتا إلى أن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي، كما شدد على أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أما عن لبنان فشدد عرقجي على وجوب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها، وأول بند هو وقف الحرب في كافة الجبهات.
2: في مستجدات العراق حملة أمنية غير مسبوقة وتحقيقات تتوسع في أكبر ملفات الفساد تضع البلاد أمام مرحلة دقيقة تداعياتها السياسية والأمنية حرجة. تقرير شربل أبي هاشم.
3: أن لا نهادن فاسدا وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح منظومته.
4: في بغداد لم يكن صباح الأحد اعتياديا، دبابات في الشوارع وانتشار أمني غير مسبوق وإغلاق كامل للمنطقة الخضراء، فيما تتسارع التطورات على وقع واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد التي يشهدها العراق منذ سنوات، إذ نفذت قوات عراقية خاصة سلسلة مداهمات واعتقالات استهدفت شخصيات سياسية وأمنية ومسؤولين حكوميين تنفيذا لأوامر قضائية مرتبطة بملفات فساد، استندت إلى اعترافات وكيل وزارة النفط العراقي الموقوف عدنان الجميلي. وبحسب مصادر عراقية شملت الاعتقالات مسؤولين كبارا ورجال أعمال بعضهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة داخل المنطقة الخضراء مع إغلاق مداخلها وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من أعلان القضاء العراقي ضبط أكثر من 85 مليون دولار نقداً عثر على جزء كبير منها مخبأاً داخل منازل وتحت الأرض، إلى جانب مصادرة عشرات العقارات والسيارات الفارهة وكميات من الذهب في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة. وفي أول تعليق أكد مصدر عراقي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ماض في ملاحقة جميع المتورطين بالتجاوز على المال العام، مشددا على أن الحملة ستستمر ولن تستثني أي مسؤول يثبت تورطه.
0: دوليا، موجة الحرب في فرنسا بدأت بالانحسار بعد جحيم اجتاح معظم الدول العربية مسببا بعدد من القتلى. زينة باسيل شمعون.
5: إنه جحيم الحرب الذي ينتشر بالعواصم الأوروبية، فدرجة الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية مسببة مئات الوفيات. إذ سجلت وكالة الصحة العامة بفرنسا حوالي 1000 وفاة إضافية بسبب الحر أو الغرق بالمقارنة مع الحالات التي أحصيت بالأشهر السابقة. كما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية عن حزمة مالية بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة المستشفيات. بدور وزير الداخلية بزيارة إلى أحد مراكز الإطفاء صرح قائلا: شهدنا زيادة كبيرة جدا بالاستجابات لحالات الطوارئ، وذلك بوقت تقترب فيه موجة الحر من نهايتها بفرنسا بعد نحو 10 أيام من درجات الحرارة الشديدة والمرتفعة.
6: لقد فتحنا قاعات للسماح إلى سكان المنطقة لإيجاد مساحات للانتعاش.
5: درجات الحرارة غير المعتادة أيضا دفعت الناس إلى اللجوء إلى الحدائق والأماكن المكيفة، بينما فتحت السلطات بعض مراكز خاصة لاستقبال المواطنين.
7: نحن نخسر زبائن بالتأكيد، ولكن ليس باليد حيلة.
5: العواصم الأوروبية مثل لندن وفرانكفورت وغيرها أيضا عاشت موجة حر غير مسبوقة، ما دفع بالسلطات اتخاذ أيضا تدابير غير مسبوقة متعلقة بساعات العمل خصوصا بقطاعي البناء والزراعة، كما رفعت مستوى مراقبة الغابات خوفا من الحرائق. كما أعلنت حالة التأهب القصوى بفرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا.
8: بدأ القلق يرتفع مع التغير المناخي والاحتباس الحراري.
9: في الخارج الحرارة 40 درجة، أما هنا في الداخل فقد بلغت 50.
5: يؤكد

0: كوكو في رأس تنورة، حيث لقى 14 راكبا حتفهم وجميعهم سعوديون، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق لتحديد أسباب تحطم المروحية.
1: في الشؤون المحلية وفي مناسبة مرور 50 عاما على تأسيس مصرف الإسكان، أقام رئيس أعضاء مجلس إدارة المصرف احتفالا تكريميا في منزل عائلة الرئيس اللبناني الأسبق إلياس سركيس في بلدة الشبانية، تقديرا لدوره في تأسيس المصرف، وذلك بحضور شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية واجتماعية ودينية عدة. وتخلل الحفل تسليم عائلة سركيس اليوبيل الذهبي تأكيدا على إرثه في دعم قطاع الإسكان في لبنان.
0: في فقرة الصحة، تؤدي أمراض القلب واضطرابات نبضاته إلى تحديات قد تؤثر في حياة الملايين حول العالم، إلا أن التطور المستمر في وسائل التشخيص والعلاج بات يتيح فرصا أكبر للكشف المبكر والحد من المضاعفات. تقرير ماريو دويري.
2: الرجفان الأذيني هو اضطراب في كهرباء القلب يؤدي إلى نبضات سريعة وغير منتظمة في الأذينين، وهما الحجرتان العليويتان في القلب. وقد يشعر المصاب بخفقان، ضيق في التنفس، تعب أو دوار، فيما قد لا تظهر أي أعراض لدى بعض المرضى، ما يجعل التشخيص المبكر أمرا أساسيا. وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تزيد من خطر تكون الجلطات الدموية داخل القلب، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية أو بمضاعفات قلبية أخرى.
3: هذا المرض عم نشوفه كثير احنا هلا بمرضى بأعمار نسبيا صغيرة عن اللي كنا نشوفهم أيام زمان يعني. وهذا المرض بينجم عن تسارع بانقباضات بالقسم العلوي من القلب، ميلة الشمال أكثر من اليمين، ويزيد احتمالية السكتة الدماغية بحوالي 5 أضعاف. وقت بيصير في تسارع كتير قوي بالقسم الشمال من القلب، الدم بيصير يتخثر وبيكن يطلع على الدماغ ويعمل سكتة دماغية. حوالي 60% من السكتات الدماغية اللي منشوفهم بيكون ناجمين عن الرجفان الأذيني.
2: أما العلاج فيعتمد على حالة المريض ودرجة الاضطراب، وقد يشمل أدوية لتنظيم ضربات القلب أو تمييع الدم، إضافة إلى تقنيات جراحية متقدمة متاحة في مركز كليمانسو الطبي.
3: بهذا العلاج الجديد اللي هو البالس فيد أبليشن، هو minimal invasive surgery. منفوت احنا من الوريد لجهة القلب ومنفوت على القسم الشمال العلوي من القلب، منحدد منطقة لشيء اسمه pulmonary vein، هي الأوردة الدموية اللي بيوصلوا على الرئة. هني 4 عادة بيكونوا عند الإنسان وهني اللي بيسببوا حالة الرجفان الأذيني، ويتم علاج الأربعة veins بطريقة كثير سريعة.
2: ومع التقدم في تشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب، باتت الخيارات العلاجية أكثر دقة وفعالية، ما يساعد المرضى على استعادة انتظام نبضات القلب والحد من خطر المضاعفات على المدى الطويل.
1: بعد الإعلان، متفاعلون مع ترامب
0: وفيديو في صالة ملاكمة.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
8: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
9: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلم.

لي والزقف بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الدوخة والصداع عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: فنياً وفي محترف رودي رحمة منحوتة البحث عن الأفق الآخر. إعداد ميشيل مايكي.
2: على ضفة نهر الكلب في قلعة شقع صخورها كأنك أمام هيكل داري أكثر أقول عصفورية إبداع. في مسار رودي رحمة النحت ليس زينة أو حرفة، هو حالة تأمل وجودية وحوار مرهق مستحيل بين الإنسان والزمن، بين الواقعية والتجريد المطلق وبين الأنامل الجريئة. تتحول الكتلة الصخرية إلى لغة إزميلية تنبش في الذاكرة صوب التحرر الترابي نحو الحلم. أعماله تستولد سير قامات فكرية أو قداسية وتأملات بشكل قصيدة على جسد الحجر ويسيل الزمن مرئيا.
3: بحس كأنه الزميل بدها تطلع، بدها تكسر الصخر، بدها تطلع منه، بس حس انه لا بدي ارسم. بحس انه ريشي بتغرق بهالالوان. يا ريت كل اللي حوالينا بيعيشوا شو منعيش نحنا. هالقد الفن واسع الى حد انه اذا اشتغلوا فيه بتروق البشرية، بتروق العالم، بتروق. روحوا على الفن، حملوا اللي بدكم اياه، بتشوفوا بيحملكم على سلام داخلي وسلام خارجي.
2: هذا الرودي المجنون يمارس حرا عالمه عبر حوارات بينه وبين ذاته الأخرى، ونحن مجرد شهود.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: لقطة عفوية جمعت اسم لبنان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطفت اهتمام اللبنانيين على السوشيال ميديا. خلال مروره بنادي الجولف الخاص فيه سمع الرئيس الأمريكي إحدى السيدات عم تهتف Make Lebanon Great Again. ترامب وقف ابتسم ورد Yes I will، لينتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق تفاعل واسع بين اللبنانيين.
6: Thank you Mr. President. Thank you so much. Make Lebanon great again.
5: Yes. فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أثار موجة واسعة من التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل. الفيديو المصنوع بالذكاء الاصطناعي بفرج ترامب حامل الكرة الأرضية على كتافه. قبل ما بلشت تنحسر موجة الحر عن أوروبا، مشاهد من لندن وثقت عبر كاميرات حرارية وصول حرارة بعض الأسطح لأكثر من 50 درجة مئوية. اللقطات انتشرت بسرعة على مواقع التواصل مع تحذيرات متزايدة من تداعيات الحرارة القياسية. الهيت ويف كمان وصلت لمستويات غير مسبوقة بفرنسا. فيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا بفرج شخص عم يقلي بيضة على حافة الشباك بعد ما تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية. المشهد أثار دهشة المتابعين وصار من أبرز اللقطات المتداولة يلي بتعكس حجم موجة الحر القياسية اللي عم تضرب القارة. هلا. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
7: إلى الصفحة الرياضية.
8: اكتملت صورة دور 32 لكأس العالم 2026 لكرة القدم بتأهل منتخب عربي آخر، هو المنتخب الجزائري اللي تعادل مع النمسا 3-3 بوحدة من المباريات المثيرة بهالمونديال. نقطة كانت كافية لإطلاق الاحتفالات الجزائرية بنتيجة أهلت النمسا أيضا بجولة ختامية بدور المجموعات. شهدت تأهل تاريخي للكونغو الديمقراطية أيضا بفوز على أوزبكستان 3-1 وهدف جديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفوز على الأردن 3-1 ليعزز رصيده القياسي من الأهداف المونديالية إلى 19 هدف. كما تأهلت غانا رغم خسارتها أمام كرواتيا 1-2 ضمن مجموعة شهدت فوز إنجلترا على بنما 2-0 بينما تعادلت كولومبيا والبرتغال سلبا. خلونا نتابع سوا كيف راح يكون او راح تكون مواجهات دور 32. طبعا ابتداء من بكرة الساعة 8 المساء المنتخبات الكبرى رح تبلش تلعب. البرازيل بتواجه اليابان بهالتوقيت، كوت ديفوار تلعب مع النرويج كمان بهالدور، مكسيكو بتلعب مع الإكوادور، إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، الأرجنتين مع الرأس الأخضر، أستراليا مع مصر، سويسرا مع الجزائر، وكولومبيا مع غانا. الساعة 11:30 بكرة بتوقيت بيروت ألمانيا بتواجه الباراغواي، بينما فرنسا بتلعب مع السويد، جنوب أفريقيا مع كندا الليلة هالمباراة طبعا بانطلاق دور 32، هولندا بتواجه المغرب بأقوى مباريات الدور بالتأكيد، البرتغال بتلعب مع كرواتيا، إسبانيا مع النمسا، الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، وبلجيكا مع السنغال. إذن أولى مواجهات الدور راح تكون الليلة الساعة 10 بتوقيت بيروت عندما بيسعى المنتخب الكندي لاستكمال كتابة التاريخ بمواجهة جنوب أفريقيا. كندا كانت تأهلت قبل جنوب أفريقيا لهالدور، لكنها خسرت أمام سويسرا 1-2 بمباراتها الأخيرة بدور المجموعات، الأمر اللي حرمها من اللعب على أرضها وبين جماهيرها بعد تنازلها عن صدارة المجموعة. من جهته لا شك أنه ببلوغه دور 32 حقق منتخب بافانا إنجاز، وخصوصا بعد ما كان خسر افتتاحا أمام المكسيك، لكن تعادله مع تشيكيا وفوزه على كوريا الجنوبية غيروا كل شيء. الختام مع خبر محلي وأحراز نادي هومنت من أنطلياس لقب بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات على حساب النادي الرياضي. هومنتمن حسم المباراة الخامسة على ملعبه بمزهر بفارق 5 نقاط وبنتيجة 89-84 لينهي السلسلة لمصلحته 3-2، وكانت أفضل مسجلة للفريق الفائز الأمريكي برينس ب 35 نقطة مع 10 ريباوند و6 أسيست، كما برزت أمل منصور من اللاعبات المحليات بتسجيل 12 نقطة 8 ريباوند و12 أسيست، أما عند الخاسر فكانت ريبيكا على الأفضل ب 28 نقطة 7 ريباوند و7 أسيست، والأمريكي ماريون جونز ب 21 نقطة و7 ريباوند. مع هالأجواء الاحتفالية بنختم نشرتنا الرياضية، عودة لكم.
7: شكرا جزيلا.
9: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: طرحت بيكي جي أغنيتها الجديدة بترونا بالتزامن مع إعلان ألبومها الخامس براها بنديتا والمقرر طرحه ب 14 آب المقبل. أما الميوزك فيديو فصور بنيويورك داخل صالة ملاكمة بطابع سينمائي وجسد رحلة ملهمة بتركز على القوة، الثقة بالنفس والانضباط. وبكلمات الأغنية استحضرت بيكي جي اسم دييغو مارادونا بمقارنة بتعكس طموحها للتميز والنجاح.

اختتمت فرقة بي تي اس حفلاتها بمدريد بعد أمسيتين أمام أكثر من 70,000 متفرج بكل حفل ضمن الجولة العالمية أريران. وقدمت الفرقة مجموعة من أبرز أغانيها لتختتم محطتها الإسبانية قبل الانتقال لبلجيكا ومواصلة الجولة بمحطات أوروبية جديدة.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمزيد من الأخبار الفنية من لبنان والعالم.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: بآخر أيامه بيودعنا حزيران بطقس مستقر ومعتدل لهالفترة من السنة، يعني الحرارة بتبقى ضمن معدلاتها بمختلف المناطق، بس سبب الشوب يلي عم نحس فيه خصوصي على الساحل هو الرطوبة المرتفعة. بالتفاصيل الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة عالية 65%. في شوب بنهار على الساحل والحرارة عم تسجل 30 درجة بمغدوشة، 28 بتعنيل و29 درجة بطرابلس. من عشية أكيد بتوطى الحرارة خصوصي على الجبال وبتوصل ل 22 درجة بقليعة، 18 بشتورة و22 درجة بالبترون. سما العاصمة صافية والشمس قوية فما تتعرضوا لها بشكل مباشر بلا سان سكرين. على الجبال بتتشكل خطيطة، الرطوبة متوسطة والحرارة بتوصل ل 26 درجة. كيف ببلش أسبوعنا؟ بكرة والثلاثة طقسنا صافي ومستقر، في خطيطة على الجبال والحرارة ضمن معدلاتها على الساحل وبتسجل 30 درجة، بس منحس كأنها 36 أوقات بسبب الرطوبة العالية. الأربعاء والخميس الطقس ما بيتغير، يعني استقرار، رطوبة وشمس قوية والحرارة بتتراوح بين 23 و 30 درجة على الساحل. يعني استفيدوا من الاستقرار قبل ما يزيد الشوب أكثر وتصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا.
3: شكرا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام وMTV.com.lb وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلا ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي،
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا الليلة: الرئيس الأمريكي في اتصال مع الرئيس عون، الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة. الرئيس بري في اتصال مع قليبه، نشكر إيران لجهدها الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير أرضه وعودة النازحين. المسيرات المعادية فوق الضاحية والبقاع والانتهاكات مستمرة في الجنوب. من جديد، سنتكم تستهدف 10 مواقع عسكرية داخل مضيق هرمز، وطهران ترد بهجمات على أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت.
1: الجديد.
3: مساء الخير. دخل لبنان في المنطقة الضبابية الواقعة بين مذكرة التفاهم وإعلان واشنطن، فأصيب بارتجاج داخلي ناتج عن مطبات تحول دون هضم البنود الأربعة عشر، تزامن مع خرق إيراني للأجواء بخط ساخن بين بري قليباف، فكان الأمر شورى بينهما، وخلص بحسب البيان الرسمي الصادر من عين التيني إلى تثبيت البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بوجوب إنهاء الحرب في كل الجبهات وضمن لبنان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليا منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق وخلال فترة 60 يوما، بما يحقق للبنان تحرير أرضه والحفاظ على سيادته وعلى قراره الوطني المستقل دون أي تنازل، مع تأكيد مضاف على وجوب أن تباشر اللجنة الفنية الثلاثية المؤلفة من الولايات المتحدة وإيران ولبنان عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان. وانتهى الاتصال بحسب بري إلى شكرا إيران كما سائر الدول الشقيقة والصديقة لوقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم. بحسب المعلن، فإن الطرف الإيراني تجاهل إعلان واشنطن كأنه لم يكن، ولحينه لم يصدر أي موقف رسمي إيراني تجاهه، في حين نقل زوار بري عنه قوله إن إيران جاهزة لأي سيناريو في حال عدم تنفيذ بند لبنان. وبحسب الزوار للجديد، فقد أكد بري أن اتفاق واشنطن سيسقط حتما كما سقط اتفاق 17 أيار. أما ما يدور في الكواليس، وبحسب معلومات الجديد، فإنه إلى جانب تفعيل اللجنة الثلاثية بأضلاعها اللبنانية الإيرانية الأمريكية بحسب قليباف، تتجه اللجنة الخماسية المؤلفة من أمريكا وإيران وباكستان وقطر ولبنان إلى الاجتماع قريبا جدا، ويرجح أن يعقد الاجتماع في الدوحة. تتسارع الأحداث، ومعها لم يكن الاتصال الثنائي بين بري وقليباف وليد اللحظة، بل في توقيت حساس غداة في ضوض طاولة واشنطن عن إطار عمل شكل جدارا عازلا لفصل المسار اللبناني عن مسار تفاهم إسلام أباد وسحب ورقته من يد إيران. وعلى المسارين المتضادين لم يخرج إطار العمل الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان من غرفة العناية المركزة، وبنوده لا تزال تخضع لفحوص مخبرية في المعمل الجنائي السياسي، حيث أثبتت نتائج الحمض النووي الأولية عدم تطابق المواصفات بين الحبر على الورق والتنفيذ على أرض الواقع، وحيث أن العنوان العريض جعل دفة الميزان تميل للصالح الإسرائيلي، وأخطر ما في الأمر خلو الإعلان من تحديد مهلة زمنية واضحة للانسحاب بما يشبه الإقرار ببقاء الاحتلال في الأرض التي سيجها تحت مسمى المنطقة الأمنية، وربط ذلك بنزع سلاح كل المجموعات في جميع أنحاء لبنان، ما يعني ألا عودة لسكان تلك المنطقة إلى ما شاء الاحتلال وقدر. إلى ما عدا ذلك من بنود تسمح بحرية الحركة وعدم الحديث صراحة على الانسحاب واستبداله بالانتشار التدريجي وغيره، وعلى النص المرقم ب14 بندا جرت عملية الفرز والضم، فانقسم الداخل اللبناني إلى معسكرين بين معارض أصدر لحظة الولادة شهادة وفاة لإعلان العمل المشترك، وموال يرى في إعلان الضرورة أفضل الممكن لاستعادة السيادة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها، وهو حق مكفول في الدستور كما في اتفاق الطائف، لتبقى كلمة السر في الملحق الأمني ومناطقه التجريبية والتنسيقية، وقد بدأت ملامحه تتظهر ببلدتين عند كتف الليطاني، فرون المحررة وزوطر الغربية التي يقف عند أطرافها. وبحسب مصدر أمني قال للجديد عن هذه الخطوة إن إسرائيل ربحتنا جميلة من كيسنا.
4: MTV.
5: أهلا بكم. إيران لا تريد أن تصدق أن دورها في لبنان تضاءل كثيرا، وهو مرشح أن يتضاءل أكثر، لذلك فإن بعض مسؤوليها يعوضون انحسار الدور بكثرة الكلام، وهو كلام لا يقول أمرا مفيدا في معظم الأحيان. فرئيس برلمانها وكبير مفوضيها محمد باقر قليباف أكد خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري أن هدف إيران إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب إسرائيل، وأنها تتابع ذلك بجدية. فهل لنا أن نسأل قاليباف من كلفه بأن يتولى مهمات وأدوارا تتعلق بالدولة اللبنانية والدولة اللبنانية حصرا؟ وهل السلطة التنفيذية في لبنان أعطته تفويضا بهذا الشأن، أم أنه يتصرف بمبادرة شخصية معتبرا أن لبنان لا يزال ساحة من ساحات إيران؟ وليت التدخل الإيراني الفاقع بالشأن اللبناني توقف هنا، فمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله. إنه تصريح مستغرب شكلا ومضمونا. ففي الشكل أولا، من أعطى حضرة المستشار صلاحية أن يوزع الشهادات في الوطنية في لبنان؟ فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل بين الدول ويشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما في المضمون فعلى المستشار أن يعلم أن وجود لبنان واستقلاله لا يمكن أن يتعلق بحزب معين أو فئة معينة، فهما من مسؤولية الدولة حصرا. والأكيد أيضا أن حزب الله هو آخر من يمكنه الادعاء أنه حافظ على وجود لبنان واستقلاله. نعم، هو حافظ على مصالح إيران في لبنان، ونعم هو من سار بأوامر المرشد الأعلى فخاض حربي إسناد دمرتا لبنان وأعادتا الاحتلال إلى أراضيه، ونعم هو من يحاول أن يحقق استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران، أي تحويل لبنان محمية إيرانية أو محافظة جديدة من محافظاتها. لكن الأكيد أن حزب الله لم يحافظ يوما لا على وجود لبنان ولا على استقلاله، إذ كيف لمن لا يؤمن بنهائية الكيان اللبناني أن يحافظ عليه؟ ومن لا يزال يشك في الأمر فليعد إلى ما حصل البارحة على طريق المطار، فمناصرو الحزب أزعجهم وجود يافطات مكتوب عليها لبنان أولا، فأحرقوا واحدة منها. فهل بإيران أولا يا حضرة المستشار يحافظ الحزب على وجود لبنان وعلى استقلاله؟
4: المنار.
6: أهلا بكم. قبل أن يبصر اتفاق الذل والعار النور، كشف الصهاينة خديعته في زوطر الغربي وفرون، فيما السلطة اللبنانية غارقة بصمت القبور فرحة بكيل الصهاينة لها الشكر والمديح لمنحهم الشرعية لبقائهم في جنوب لبنان وإعطائهم اتفاقا هو إنجاز تاريخي كما يقولون، أحوج ما يحتاج إليه بنيامين نتنياهو الغارق في خيباته السياسية والعسكرية. سلطة خائبة لا تزال غائبة عن أي موقف مسؤول توضح فيه لشعبها حقيقة اتفاقها ومبررات منع العدو ومنحه الحق بالبقاء على أراضيها،
7: وإعطاء قواته حرية الحركة والتدمير ومنع المواطنين اللبنانيين من العودة إلى منازلهم كما تظهر بكل وضوح بنود الاتفاق المنشور. وقبل البحث عن الملحق الأمني السري للاتفاق الذي تحدث عنه الإعلام العبري، سؤال للسلطة: هل قرأت حقيقة ما وقعت عليه أم أنها وقعت بشر حقدها أو فائد ذلها أمام الأمريكي حتى تبرئ ذمة الإسرائيلي من دماء آلاف اللبنانيين وتحميه من جرائم الحرب التي ارتكبها بحق البشر والحجر والشجر في بلدنا عبر التزامها عدم مقاضاته في المحافل وأمام المحاكم الدولية؟ أليس الدم المسفوك هو لأبناء شعبها والقرى المهدمة تابعة لسلطتها؟ وأولى الفضائح لسلطة العار ما أعلن عنه نتنياهو عن منطقتين تجريبيتين سيسمح للجيش اللبناني بالدخول إليهما كما قال، هما زوطر الغربي وفرون. فهل سألت السلطة الجيش اللبناني إن كانت هاتان القريتان محتلتين أصلاً؟ فالبث المباشر لقنوات الإعلام من فرون وثق كذب الصهيوني وعجز الحكم اللبناني الذي لم ينطق ببنت شفة حول الموضوع. أهكذا سيكون تطبيق الاتفاق؟ اتفاق العار هذا أخطر من اتفاق 17 من أيار ولن يبصر النور كما أكد نواب وقياديون في حزب الله. فأهل المقاومة يمتلكون من عناصر القوة الداخلية ما يمكنهم من التصدي لكل المؤامرات، وما جبهة الرفض العريضة للاتفاق ولتهور السلطة سوى تأكيد على أنها تعزل نفسها عن شرائح كبرى من شعبها وعن مكونات سياسية وازنة في البلد عابرة للمناطق والطوائف لن تقبل بإهانة السلطة لجيشها والتفريد بسيادة بلدها ووضع استقراره ومناعته الداخلية أمام مفترق خطير. فما أقدمت عليه هو الفتنة، والفتنة أشد من القتل كما قال الرئيس نبيه بري لنظيره الإيراني الرئيس محمد باقر قاليباف، مجددا في اتصال هاتفي بينهما التقدير لإيران والشكر لمفاوضيها على الجهود التي بذلوها لمصلحة الشعب اللبناني وسيادة بلده. فصون هذه السيادة ووقف الحرب بند أول من مذكرة تفاهم سويسرا كما قال قاليباف، وإنهاء هذه الحرب بالكامل وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني أهداف إيرانية يتابعونها بجدية كما قال. وبكل جدية يواصل الإيرانيون الحفاظ على ثوابتهم وبنود اتفاقهم إما بالمفاوضات وإما بالقوة كما تشهد مياه مضيق هرمز الملتهبة.
8: NBN. أهلا بكم. كل المعنيين في الداخل والخارج قالوا كلمتهم في الاتفاق الإطاري الذي مهر بتوقيع لبنان والعدو الإسرائيلي ومعهما الراعي الأمريكي. بعضهم أغدق المديح والإشادة عليه، وبعضهم الثاني رفضه وعراه، وبعضهم الثالث بين. لكن نافل القول إن الاتفاق ولد غير متوازن ويكرس وقائع تصب في مصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية تمس الاعتبارات السيادية في الصميم. ومن هذه المنطلقات تبدو الحاجة اللبنانية ملحة للتمسك بأهداب الوعي والوحدة الوطنية والتنبه إلى ما يحوكه العدو من مشاريع فتنة داخلية، وهو أمر كان الرئيس نبيه بري أول من انتبه إليه ونبه منه وعلق على الاتفاق الإطاري بموقف مختصر مفيد قرأته ورأيت فيه الفتنة. ولعل أقل ما يقال في هذا الاتفاق الإطاري أنه يمهد لتحويل لبنان ولا سيما جنوبه إلى غزة ثانية على ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية، إذ يبقي الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الأمنية الصفراء لفترة غير محددة، ويمنع هذا الأمر عودة الأهالي إلى أكثر من 60 بلدة وقرية. أضف إلى كل ذلك أن الاتفاق الذي كان يفترض أن يكون اتفاق نيات لا اتفاق إطار يشمل ملحقا أمنيا سريا يفترض أنه أخطر بكثير من الجانب المعلن. لقد جاء اتفاق بهذه المضامين والمواصفات بمثابة حبل نجاة أنقذ بنيامين نتنياهو من مأزقه السياسي الداخلي، فأطل الرجل الملاحق قضائيا لكيل المديح للاتفاق واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي لإسرائيل، فيما أضاف يسرائيل كاتس إلى هذا التوصيف تعبير إنجاز سياسي وأمني مهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن لبنان والولايات المتحدة وافقا في اتفاق الإطار على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية بالجنوب، مشددا على حرية حركة هذه القوات لصد أي تهديد. أما ما يسمى بالمناطق التجريبية فباكورتها ستكون بحسب ما أعلن نتنياهو انسحابا إسرائيليا اليوم من زوطر الغربية وفرون، لكن حتى هذه اللحظة لا إعلان إسرائيليا يؤكد حصول الانسحاب الذي سيكون أمرا رمزيا كونه يطال قريتين صغيرتين ولا أهمية عسكرية لهما، ناهيك عن أن إحداهما فرون غير خاضعة للاحتلال المباشر. ومع أن هذه الخطة المرتقبة ستكون متواضعة في حال حصولها، فإن العدو هدد بعدم المضي في مشاريع المناطق التجريبية إذا لم ينجح الجيش اللبناني في الأوليين. على أن الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة والقضايا الثنائية كانت اليوم محور اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي أكد للرئيس بري حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان تنفيذا لما هو وارد في الاتفاق، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم يجب أن تباشر عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان. وفي اتصال آخر بين الرئيس بري ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جدد الرئيس بري تأكيده على وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.
9: بين كثافة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية وضحالة المعلومات الرسمية اللبنانية، أغرقت المواقف المسبقة للأفرقاء اللبنانيين اتفاق واشنطن في بحر من التكهنات، ليسود القلق حول النتائج الممكنة في ضوء التناقض الداخلي بين أفرقاء الحكومة الواحدة. ففيما اعتبرت القوات على لسان رئيسها سمير جعجع أننا أمام أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأساوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، رأى حزب الله عبر تصريح لنائبه حسن فضل الله أن ما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزا إضافيا لامتلاك كل أسباب القوة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه كما قال. في غضون ذلك وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 4247 شهيداً والجرحى إلى أكثر من 12,000، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الاتفاق الذي وقع مع الحكومة اللبنانية تاريخي ومهم، حيث خلقت الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه. وأوضح زمير أن الجيش الإسرائيلي سيحترم الاتفاق ويعمل على إنجاحه، مؤكدا أن الاختبار الآن هو للتطبيق العملي من جانب الطرفين. أما على الخط الإيراني وفيما توقفت المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة هذا الأسبوع بفعل تجدد القتال بين الطرفين، أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي من العراق وجوب ألا تخرج مذكرة التفاهم مع واشنطن عن مسارها، مشيرا إلى أن أول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان. وقال على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية.

كنما أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

دبرو طب عيبه لو. إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: طب عيب ولو
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. نفذت آلة الاحتلال أعمال تمشيط لأطراف بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة فرون الجنوبية، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على نبع إبل السقي بالقرب من مزارعين من دون وقوع إصابات. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط اليوم في دير سريان جنوبي لبنان. ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أحصى مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة 4247 شهيداً و 12195 جريحاً، حصيلة تراكمية إجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 28 حزيران. رأى الرئيس بري أن اتفاق الإطار ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، وأن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن، مشددا على أن لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصا القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنعي اعتداء عليه، وهي لا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقا قائما هو اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024، ولا يمكن الخروج منه ولا يمكن تجاوزه. وهناك اتفاق إيراني أمريكي واضح ويذكر لبنان بالاسم 3 مرات ويمكن الارتكاز إليه. وأكد الرئيس بري المدن موقفه الرافض للاتفاق، معتبرا أن الأهم بالنسبة إليه هو كيفية تحسين الموقف الداخلي وإعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو شرذمة أو فتنة. فهذا الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين، وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله، واعتبر بالتالي أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد. في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع الرئيس نبيه بري أن إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه يشكل جزءا مهما من البند الأول لتفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. بدوره أعرب الرئيس بري عن تقديره لمواقف إيران ووفدها المفاوض، قائلا إن ما تابعتموه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، لكن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام أباد بطرق أخرى، وإن تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة. والإمام علي عليه السلام يقول الفتنة أشد من القتل. وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماع لوحدة التحكم في النزاع في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان ومن أجل إنهائها. الرئيس بري أيضا تلقى اتصالا من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، الوزير عبد العاطي جدد حرص مصر على الاستقرار في لبنان، مشددا على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدا بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. وبدوره جدد الرئيس بري تأكيده على وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. نبه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى من أن البلاد قادمة على تسويات واتفاقات نأمل أن تضع حدا للعدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان، وأن تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها والدفاع عن أبنائها وضمان سيادة الدولة واستعادة حقوقها، ولبنان بحاجة إلى الاستقرار واستعادة ثقة أبنائه والعالم به، واللبنانيون هم مسؤولون أمام الوطن والتاريخ وعليهم أن يتحدوا في مواجهة التحديات. رأى النائب جهاد الصمد في بيان أن اتفاق الإطار في المضمون يشرع الاحتلال الإسرائيلي للبنان ويهدر دم الشهداء ويشكل مدخلا لفتنة داخلية لا نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، معتبرا أن السلطة التنفيذية في لبنان وعن وعي كامل وتصميم قررت الاستسلام في محاولة منها لتخريب الاتفاق الأمريكي الإيراني حول لبنان الذي ينص على وجوب انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأيضا ينص على إلزامه تطبيق قرار وقف إطلاق النار متذرعة بالسيادة اللبنانية، وهي سيادة عنوانها تشريع الاحتلال الإسرائيلي للبنان والاستسلام.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختم

فيصل بن فرحان في اتصال عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد إسحاق لنظيره السعودي الالتزام بالعمل لترسيخ السلام تنفيذا لمذكرة إسلام أباد. في الخبر الأخير، هددت الصين بالقدرة على تحمل مزيد من التدهور وتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي إذا اقتصرت المفاوضات الجارية بين الجانبين على مجرد إجراءات شكلية من دون تحقيق تقدم فعلي. ويسعى الأوروبيون من خلال هذه المفاوضات إلى تقليص عجزهم التجاري مع بكين، والذي يقدر بقرابة مليار يورو يوميا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثانية بتاريخها بعد ما سبق ونظمت نسخة عام 1994. وقال المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بكأس العالم إنه الولايات المتحدة ممكن تدرس التقدم بملف لاستضافة كأس العالم عام 2038. وقال أندرو جولياني بتصريحات نشرتها شبكة بي بي سي: إذا فكرنا بأنه كأس العالم رح يتوسع يوما ما من 48 منتخب إلى 64 منتخب، بعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم ومع هالعدد. وأضاف: خلونا أولا نتجاوز هالنسخة اللي بتنتهي ب 19 تموز، وبعدين فينا نتقدم بملف لاستضافة نسخة 2038 أو أي نسخة أخرى. وأوضح جولياني أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مرة جديدة، وأضاف: ما في دولة أفضل استعداداً لاستضافة كأس العالم من الولايات المتحدة، وهالشي ظاهر على وسائل التواصل. إشارة إلى أنه بطولة 2030 ستقام بشكل مشترك بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، أما نسخة 2034 فستقام بالمملكة العربية السعودية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: في هذه الحلقة، الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين من حزب الله بعد يومين من توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان. بلدة إذناء جنوب الضفة الغربية المحتلة بلا ماء.
2: صار لي 6 أيام أتابع مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهريج.
1: غزي يضطر للإضراب المفتوح على أمل الخروج من القطاع لتلقي العلاج،
3: وهذا أدى إلى سوء الحالة الصحية تبعتي.
1: بعثة طبية من متطوعين دوليين لتعزيز الخدمات الصحية في سوريا.
4: أكثر من 300 طبيب، منهم 250 قادمين من الولايات المتحدة، مع مشاركة من أطباء من دول الجوار.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في هذه الحلقة نتابع ما بعد الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الجمعة الماضية برعاية أمريكية. فبرغم الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي الأحد في اشتباكات جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه شن غارات وقتل مسلحين من حزب الله ودمر منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية جنوب لبنان. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت الاتفاق مع لبنان بالإنجاز التاريخي الذي يوجه ضربة لإيران وحزب الله على حد قوله. وغدت توقيع الاتفاق الإطاري بين الدولتين في واشنطن، اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. بداية، مع تصريحات إسرائيل كاتس عن اشتراط نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، أيضا هو أكد أنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لبقاء طويل في لبنان. هل من شروط جديدة تحاول إسرائيل فرضها برغم توقيع الاتفاق الإطاري بالفعل مع الجانب اللبناني؟
5: نعم، من الواضح أن تصريح كاتس الذي مدحته وسائل الإعلام الإسرائيلية كان يركز على أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان، وأنه أوعز له بالاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية، وذلك بشرط وحيد، هو أنه لن يكون هناك أي إعادة تموضع أو انسحاب إسرائيلي قبل تجريد حزب الله من سلاحه في كافة أنحاء لبنان. وبالتالي حسب المصادر الإسرائيلية، ضمان سلامة سكان الشمال الإسرائيلي، هذا هو الشرط الوحيد الذي تريده إسرائيل حاليا بعد الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية.
1: وفي أي سياق يأتي ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم من شن غارات في الجنوب اللبناني؟ هل هذا أيضا ضمن الاتفاق الإطاري مع لبنان أن يسمح لإسرائيل بشن غارات محدودة في الجنوب اللبناني طالما هناك تهديد بحسب وجهة النظر الإسرائيلية لسكان شمال إسرائيل؟
5: نعم، الادعاء الإسرائيلي واضح دائما أنه من حق الجيش الإسرائيلي الدفاع عن سكان الشمال في إسرائيل، وبالتالي تحت هذا العنوان يقوم الجيش الإسرائيلي من خلال الطيران تحديدا بعمليات قصف واغتيالات. ويقول الجيش الإسرائيلي أن جنديا أو ضابطا قتل في جنوب لبنان من فريق القتال التابع للواء جولاني في الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد، وبالتالي هو قام ردا على ذلك بشن هجمات محدودة في جنوب لبنان وأيضا في منطقة سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
6: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيش بلدة إبناء التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة وضعا إنسانيا صعبا نتيجة عدم وصول مياه الشرب للبلدة منذ 6 أشهر بسبب المستوطنات المحيطة بها وتحكم السلطات الإسرائيلية في وصول المياه للبلدة، ما حدا بالفلسطينيين هناك للتوجه لشراء الصهاريج باهظة الثمن. ويقدر عدد سكان البلدة بأكثر من 35,000 نسمة، وعن معاناتهم مع الحصول على الماء تحدثنا إلى عدد منهم.
7: المية، مشكلة المية عندنا من عند إسرائيل، هم اللي مشكلين، هم اللي بعطوناش حصة أو بعطوش السلطة، يعني بعطوش وزارة المياه حصة كاف هيك اللي فينا، يعني هذول ما بعطوش السلطة والسلطة بتعطينا خايفين مصاري كثير ما نلاقيش مية بعد شوي. يعني احنا الحين سعر السبدرية دائما أزمة المية والعطش في الشهر 8 و9 وطالع لحد شهر 12، بعد إذا بنشتري مثلا متر المية الحين 15 سنين نشتري 40، مفيش عندك خيارات، قادر مش قادر بدك تجيب غصب عنك.
8: والله احنا كمواطنين بنعاني، يعني انا لو بدي اقيس على نفسي صار لي 6 أيام اتابع مع احد صهاريج المياه من اجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظه لم انجح بجلب الصهاريج، يعني منذ 6 أيام. هي الميه اصلا تمر من اراضي مدينه ابنا تغذي المستوطنات، المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة، على مدار الساعة تغذى المستوطنات بالمياه العذبة بينما تغلق المحابس على القرى الفلسطينية.
9: من بيتنا تحديدا أو الحارة اللي أنا موجود فيها من 6.5 شهور عندي التاريخ موجود، ما نزلت المي في الأنابيب، يعني ما وصلتنا مي نهائيا. وإحنا بالعادة لما بتجينا مي بنحطها في أبار أو هيك مستودعات إحنا عاملينها عشان عارفين إنه المي تتأخر ما بتتواجد عندنا باستمرار. فآخر مرة قبل 6.5 شهور إجتنا المي، بندبر حالنا من خلال الاتصال على أصحاب الصهاريج، حتى أن قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة قامت باحتجاز عدد من الصهاريج ومصادرتها اللي تستخدم عشان تنقط مية للناس.
1: بعض سكان بلدة إبنة بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. في ظل استمرار محدودية عدد المرضى التي تخرج من قطاع غزة مقارنة بالأعداد الإجمالية التي يتطلب وضعها السفر، أقدم طاهر اليازجي أحد هؤلاء المرضى على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم خروجه من القطاع رغم حصوله على تحويلتين طبيتين للعلاج خارج غزة. ويعاني اليازجي من شلل حركي أصيب به قبل 1.5 عام، ومع تعذر سفره طوال هذه الفترة تدهورت حالته الصحية نتيجة عدم توفر العلاج اللازم لحالته داخل القطاع.
10: تم إصابتي في تاريخ 9/1/2025، تمت الإصابة في عدة طلقات نارية في جسدي أدت إلى تهتك كامل في مجرى البول، وتهتك كامل في المستقيم في الأوعية، وتهتك كامل في المفصل الحوض الأيسر، وأيضا في مفصل الركبة اليمين. أنا الآن إلي 1.5 سنة طريح الفراش، أمكس في البيت، قعدتي في البيت أدت إلى تقرحات جامدة وشديدة جدا في جسدي من الأسفل. تم إصدار إلي تحويلات طبية من وزارة الصحة، عدد 2 تحويلة عظام إيرجنت تحويلت مسالك بولية إيرجنت، والآن تم اعتماد التحويلات تبعتي في وزارة الصحة وتم اعتمادها في منظمة الصحة العالمية. لحتى اللحظة الآن أنا براجع مع وزارة الصحة ومع منظمة الصحة العالمية، والآن تقول لي في قائمة الانتظار، ولحتى الآن ننتظر. أنا من الآن من أسبوع 10 أيام أعلنت إضرابي عن الطعام لحين سفري من قطاع غزة للعلاج. اليوم أنا قطعت الأكل، كل الأدوية كلها قطعتها، وإضراب عن الأكل وعن الأدوية تمام، وهذا أدى إلى سوء الحالة الصحية تبعتي. فيش أي استجابة من منظمة الصحة أو وزارة الصحة لحتى الآن. والسبب الرئيسي اللي دفعني كمان عن الإضراب عن الطعام إنه أنا لقيت نفسي أنا 100 إلي 1.5 سنة في البيت مطرح الفراش ومية، فخلص بإذن الله أنا قلت على طلعت أو انزلت، فأنا جميع الأحوال بإضراب عن الطعام بدون إضراب عن الطعام فأنا 100. فقلت خلص أنا بدي أعمل لعل وعشل تكون لفتة نظر للناس وللمؤسسات الدولية والصحية في غزة.
1: طاهر اليازجي مريض غزي اضطر للإضراب المفتوح احتجاجا على عدم سفر خارج القطاع لتلقي العلاج. أطلقت الجمعية الطبية السورية الأمريكية بعثة العودة والبناء في سوريا بمشاركة عشرات الأطباء من المتطوعين الدوليين. الجمعية التي تعد منظمة مهنية غير حكومية وتضم أطباء أمريكيين وسوريين من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت البعثة في خطوة تهدف لدعم الخدمات الصحية وتطوير التعليم الطبي في مختلف المحافظات السورية، على أن تنفذ أعمالها في مرحلتين خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز، وستغطي أنشطة البعثة 11 محافظة من محافظات سوريا. عن التفاصيل نستمع إلى عارف رفاعي رئيس الجمعية.
4: دكتور عارف رفاعي رئيس منظمة سامس، تم انتقاء مدينة حلب للمؤتمر الثاني الدولي داخل سوريا بسبب رمزية مدينة حلب، هي رسالة واضحة بأننا دخلنا من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة إعادة البناء والنهضة والتعافي، فهي رسالة لجامعة حلب بأن أولاد سوريا من طلاب كلية الطب في جامعة حلب عائدون إلى بلادهم.
11: الحقيقة حاليا القطاع الطبي في يعني محافظة إدلب يعاني من نقص التمويل والدعم وإغلاق بعض المشافي، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لكثير من الأجهزة الطبية المعطلة حاليا.
4: عدد المشاركين في هذا المؤتمر أكثر من 300 طبيب، منهم 250 قادمين من الولايات المتحدة، مع مشاركة من أطباء من دول الجوار، من الأردن، من مصر وبعض جامعات من أوروبا.
11: الحقيقة القطاع الطبي في إدلب يعاني حاليا من شح الدعم وإغلاق المشافي، وبالتالي المشافي العاملة حاليا تعاني من ضغط مرضى شديد، بالإضافة إلى ترهل في البنية التحتية والأجهزة الطبية. طبعاً يعني وجودنا بالمؤتمر حيرفع مستوى الأطباء الموجودين والعاملين. بتعرفوا أنه في سوريا هلأ حالياً يعني في السفر والحضور المؤتمرات الخارجية يكون صعب بالنسبة لكثير من الأطباء، وبالتالي هذا المؤتمر عم يرمم الفجوة تبع التعليم الطبي المستمر لأطبائنا الموجودين في الداخل، وهو حالياً من أحد التحديات في قطاع الطب.
1: عارف رفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية وبعض الأطباء المشاركين في بعثة الجمعية التي تحمل اسم العودة والبناء والتي تبدأ أعمالها في سوريا لتعزيز خدمات التعليم الطبي والخدمات الصحية في مختلف المحافظات السورية. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:13 بتوقيت غرينتش. موعد مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد يوم واحد من توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. والرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
14: لهذا الاتفاق يعني ما في أبدي رأيي فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
13: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مادما جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذنة بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
2: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. الجزائر بلغت دور 32 في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادل مثير بثلاثية لكل مع النمسا. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
12: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: مرة أخرى متابعينا الكرام، نعود لمتابعة الأوضاع ما بعد الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، حيث اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له أمس الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل على حد تعبيره، ووصف الاتفاق الإطاري في واشنطن بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة. وكانت العاصمة بيروت قد شهدت مساء الجمعة الماضية احتجاجات من قبل مناصري حزب الله رفضا للاتفاق، فيما أقدم عدد منهم على قطع الطريق في منطقة سليم سلام بالإطارات المشتعلة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء. دعينا نبدأ بالوضع الآن في الجنوب اللبناني بعدما أعلنه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن غارات وقتل مسلحين من حزب الله.
15: مساء الخير. بالفعل رغم اتفاق الإطار إلى أن ما زال هناك طبعا الوضع الميداني غير ثابت، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة بالقرب من أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وأيضا غارة من الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة دير سريان الطيبي، وأيضا تفجيرات وحرق منازل في بلدة سخيام وسط تحرك آليات داخل البلدة المذكورة. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة النهائية منذ 2 مارس 4,247 قتيلاً و 12,195 جريحاً. أما على المستوى السياسي،
1: قبل الحديث عن المستوى السياسي عذراً على المقاطعة سيدة ميساء، فيما خص ما يعرف أو ما يطلق عليه بالمناطق التجريبية، هل بدأ التنفيذ على الأرض؟
15: نعم، بطبيعة الحال هذه المناطق التجريبية لغاية اللحظة هناك استعدادات، رغم أن بلدية أحد البلديات في جنوب لبنان وأعني هنا فرون أعلنت رفضها، لأنه كان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أنه مناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون، وبالتالي الاستعدادات، لأنه طبعا كما بات معلوما هذه المنطقتين التجريبيتين في زوتر الغربية وزوتر الشرقية، وهناك جهات سياسية وأعني هنا حزب الله وحركة أمل أيضا يرفضان لهذه المناطق بنظرهم لأنها تكرس الاحتلال الإسرائيلي. أما ضرورة أن تكون كانت هذه الأسس للمفاوضات على ضرورة انسحاب الكامل وليس على أساس،
1: وهذا يأخذنا إلى الشق الآخر الجانب السياسي الذي كنت تشيرين إليه، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة. بالفعل هل اقتصرت هذه الاحتجاجات على مناصري حزب الله؟
15: نعم، هذه الاحتجاجات كانت على مناصري حزب الله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان حذر من الفتنة وقال يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، وحتى أيضا كان هناك تحذير من الجيش اللبناني بأنه مع حرية وحق السلم للتظاهر، ولكن بأنه سيمنع أي تحركات تمس بالسلم الأهلي. ولكن بطبيعة الحال نحن أمام مرحلة بالحساسة ومرحلة تاريخية بين من يرفض هذا الاتفاق ويعتبره بل واستسلام، وبين من يؤيد هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة باتجاه استعادة سيادة.
1: وكذلك سيدة ميساء بين التنفيذ على الأرض، فكرة سحب السلاح من حزب الله وكذلك بدء هذه المناطق التجريبية. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، وسيكون لنا وقفة أخرى مع لبنان لكن في جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
12: Trending. يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في هذه الجولة الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج، أهلا بك ريم.
16: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: كما أشرت قبل ثواني لبنان معنا في هذه الجولة، ويبدو أنه البداية.
16: بالفعل نيرمين، قوبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بانقسام حاد بين اللبنانيين، فمنهم من رحب به باعتبار أن الاتفاق انتصار للحل الدبلوماسي في مقابل من انتقده بقسوة. وفي هذا نيرمين، شهدت بيروت وعدد من المناطق مساء أمس احتجاجات ومظاهرات رفضا لهذا الاتفاق، ونزل المحتجون إلى الشوارع وجابوا عددا من أحياء العاصمة وأغلقوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة معتبرين أن الاتفاق يمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية.
1: لكن هل هناك تعليق أو إجراء من جانب السلطات اللبنانية حيال هذه الاحتجاجات؟
16: نعم، فقد دفعت السلطات اللبنانية بتعزيزات من الجيش اللبناني إلى عدد من المناطق لمنع قطع الطرق والحفاظ على الأمن، فيما شددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأي إجراءات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي.
1: إلى أين سننتقل بعد لبنان؟
16: إلى اليمن وتحديدا إلى مدينة عدن، حيث وثق مواطنون لحظات اندلاع حريق كبير داخل أحد المنازل، وذلك بعد انفجار بطاريات تابعة لمنظومة للطاقة الشمسية. الحريق نيرمين ألحق أضرار كبيرة بالمنزل، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات. فدعينا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
17: داخل المنزل الآن المحترق، الدور الثاني أمامكم، محترق كامل مع السقوف.
1: ما الذي أدى إلى هذا الحريق في عدن يا ريم؟
16: بحسب المعلومات الأولية نيرمين، يرجح أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة كان السبب في انفجار بطاريات الليثيوم، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة داخل المنزل.
1: طبعا المنطقة مقبلة على موجة حارة، وكذلك ما نشهده في القارة الأوروبية، لكن كيف تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحادثة؟
16: التعليقات لم تتوقف عند الحريق، بل أعادت النقاش إلى أزمة ممتدة للكهرباء في عدن وفي اليمن بشكل عام، وكثيرون قالوا إن المواطنين لجأوا إلى الطاقة الشمسية لأنها أصبحت البديل الوحيد مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. لكن هذه الحادثة تحديدا نيرمين أثارت مخاوف من أن يتحول هذا البديل إذا لم تراعى فيه اشتراطات السلام إلى خطر قد يهدد الأرواح وليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء.
1: لابد أن كأس العالم حاضرة هذه الأيام بشدة في مواقع التواصل الاجتماعي، أظن أنها الختام يا ريم.
16: صحيح نرمين، الختام من الجزائر، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع احتفالا بتأهل منتخبها إلى الدور 32 من كأس العالم بعد مباراة حبست الأنفاس أمام النمسا. المنتخب الجزائري ظن نرمين أنه حسم الفوز عندما سجل هدف التقدم، لكن الإثارة لم تنتهي هناك، وتم تسجيل هدف التعادل من قبل النمسا. وكل هذا نيرمين حدث فقط في الدقائق قبل الأخيرة من انتهاء المباراة لتنتهي بنتيجة التعادل. ورصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من موجة الاحتفالات التي اجتاحت الشوارع في الجزائر. دعينا نستمع.
1: طبعا مباراة الجزائر والنمسا وصفت على مواقع رياضية بالدرامية، لأنه صحيح. ما تحدثين عنه حدث في الدقائق ما بعد الدقيقة 90 في الوقت بدل الضائع.
16: صحيح.
1: وكان هناك من يترقب نتيجة هذه المباراة ريم، وهو إيران الذي كان يعني هناك فرصة ضئيلة في التأهل، لكن هذه المباراة قضت على هذه الأحلام.
16: حسمت نعم.
1: وسنستمع لاحقا لتعليقات من إيرانيين على هذه المغادرة من كأس العالم، لكن كيف علق المشاركون على احتفالات الجزائريين يا ريم؟
16: معظم التعليقات نيرمين عكست مشاعر الفخر والفرحة، ووصف كثيرون المباراة بأنها واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، خاصة كما ذكرتي بعد هدفي الوقت بدل الضائع، فيما تمنى آخرون نيرمين أن يواصل محاربو الصحراء مشوارهم في الأدوار الإقصائية.
1: كل التوفيق للمنتخبات العربية. أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. تريندينج. في اليمن تتعدد أوجه معاناة النازحين ما بين نقص مقومات الحياة وبين أزمات صحية متفاقمة بسبب تردي خدمات الصرف الصحي والازدحام داخل المخيمات التي باتت تشهد انتشارا متزايدا للأمراض الجلدية، كما يروي لنا بعض النازحين في حجة شمال غرب اليمن.
18: حنا نعيش في المخيم من سنوات، وإخوانا صغار كل فترة تطلع في كسامهم حبوبا وحكي بدأه، ما عندنا لما ينتغسل ولا عندنا لما ينغسل ملابس نواصل، حتى مصابون يا ناس ربي والله الأظم ما نوصله بمية ما نقدرش نشتريه، نبقبون الوحدة الصحية هنا لكنه ما نلقاش ملاج لهم، ما يتوفرش أحيانا، وأحيانا أرجع مثل ما بكنا. أكثر شيء حركني إن أرى إخوانهم صغار والله ما يقدرون يرقدون من أمنهم يا ناس ربي، وأنا ما أقدر أفعلهم ولا حاجة.
19: تخيل لأننا في مخيمات يعني ساكنة تحت رابيل، والشمس هذا الحرارة يعني من أسفل الحرارة ومن أعلى الحرارة كله حر. وثانيا يعني رحنا بمراكز الصحية النقط الذي الدواء، قالوا ماشي عندنا علاجات، إحنا نعاني انتشرت فيها الأمراض جلدية وأمراض يعني كذا حمى. يقولوا رحنا بها برا قالوا عندهم سخونة نزل حرارة. عندنا الأطفال انتشرت فيهم أمراض يعني تقشع عدايمهم ويخرج لهم حبوب زي العنقز زي الحصبة.
20: حمى موتنا وإحنا تحت الطرافيل. شوفوا أطفالي كلهم ملال حبوب من هذا الحمى. أسأل الله ربي يغيثنا بالمطر وطونا الذي يملكه الله سبحانه. إحنا تحت الطرافيل موتنا الحمى والأولان مساكين ملال الحمى فيهم أجراح في نفوسهم من الحمى ذية. ولا قالوش البيوت ولا طرافيل ولا أي حاجة معنا. ارحمونا لوجه الله سبحانه. البيوت حقنا خربانة.
1: نازحون يمنيون في عبس بحجة شمال غرب البلاد. كما استمعتم معنا قبل قليل انتهى حلم إيران بالتأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم لأول مرة في تاريخها بطريقة درامية بعد أن تغيرت نتيجة مباراة النمسا والجزائر فجر اليوم بطريقة مفاجئة في الوقت بدل الضائع. لكن إلى أي مدى شكلت هذه المشاركة الكروية متنفسا للإيرانيين بعيدا عن أجواء التوتر والحرب؟
21: دار فوتبول
22: في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بأي نتيجة. لقد شهدنا في هذه البطولة أن المنتخب الإيراني حظى باحترام كبير من مختلف دول العالم. لقد كان منتخبا بذل جهدا كبيرا وكنا جميعا نأمل في تأهله إلى الدور التالي. ولكن في الرياضة ليست النتيجة وحدها هي المعيار، بل إن الأهم هو حجم المجهود الذي يبذله الفريق وروحه القتالية. وعلى المستوى الشخصي لن أنسى دموع اللاعبين، خاصة رامن رضائيان عندما قال بعد نهاية المباراة إن هدفهم كان إدخال الفرحة إلى قلوب الشعب الإيراني. أما ما حققه بالفعل فهو الاحترام والتقدير اللذان نالهما على الساحة الدولية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير.
23: لقد بذل اللاعبون والمدربون جهدا كبيرا، لكنني أرى أن هذا الجهد لم يكن كافيا. لا ينبغي ترك النتيجة للمصادفات. مشاركة المنتخب في كأس العالم كانت مصدر أمل كبير للشعب، وخروجه من المنافسة أثر على معنويات الناس كثيرا. قال المدرب الإيراني بعد المباراة إن الله لم يشأ لنا التأهل، لكن الله لا يدخل الكرة المرمى، وهو رب الفريقين معا. ولذلك ينبغي الاعتراف بأن المنتخب حصل على فرصة حقيقية كان بإمكانه استغلالها. أعتقد أن المدربين واللاعبين إذا تعاملوا مع الأمور بقدر أكبر من الواقعية والنقد الذاتي فسيكون وضع المنتخب أفضل كثيرا في المستقبل.
24: بذل لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم كل ما في وسعهم، وكان بإمكانهم التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث، إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة في المجموعات الثلاث الأخيرة لم تكن في صالحهم. وخلال البطولة تعرض المنتخب الإيراني لظروف قاسية وغير عادلة، فرغم صعوبة الإقامة والقيود المفروضة على اللاعبين والإرهاق الناتج عن الرحلات الطويلة التي كانوا يضطرون إلى القيام بها قبل كل مباراة، وشهدنا بشكل أثار الكثير من الاستغراب إلغاء 3 أهداف للمنتخب الإيراني في 3 مباريات. وأقول للاعبين في منتخب بلادي الذين ظرفوا الدموع بعد نهاية المشوار، لا تبكوا بل ارفعوا رؤوسكم فخراً، لأن صمودكم وإصراركم وكفاحكم مصدر فخر وسعادة وانتصار للشعب الإيراني.
25: إن بيروزي ما مردم إيراني.
1: بعض آراء الإيرانيين حيال مشاركة منتخبهم في كأس العالم وانتهاء حلم التأهل للأدوار الإقصائية بخروجه من قائمة أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة. بهذه الأصوات نصل لختام حلقتنا اليوم من برنامج الشرق الأوسط. يمكنكم متابعة الحلقات عبر موقعنا bbc.com/arabic. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل. أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، أعدتها مروة جمال، أخرجتها على الهواء هند سليم، وكان معكم في هندسة الصوت أحمد حسين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: عبر صوت كل لبنان منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. جهود كثيرة تبذل وخطوات كثيرة أيضاً يتم تنفيذها على صعيد العلاقة اللبنانية الروسية رسمياً وشعبياً. يتم لمس لدى بيروت بأن هناك رغبة ونية في توسيع شبكة العلاقات ومروحة التعاون للبنان مع الخارج. على الرغم من الطريق الصعب في لبنان على هذا الصعيد، ولكن هناك شخصيات لبنانية تعمل بشكل يومي بلا كلل وملل على تحقيق الأفضل للبنان. حلقة اليوم مستمعينا مع رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال إفريقيا محمد نصر الدين، وهو أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك بداية في هذه المقابلة.
5: أهلا فيك، شكرا إليك، مساء الخير ست ريمي، وشكرا لاستضافتك.
4: شكرا على تلبية الدعوة. بنعرف أنه السكادجول كتير مليان وفي دايما نشاطات ودايما قصص بدكم تنفذوها وعم تشتغلوا عليها، ولكن أصرينا نعمل هالمقابلة اليوم لنحكي أكثر عن هالمشاريع وعن الخطط العملياتية يلي عم تقوموا فيها. أستاذ محمد، بداية إذا بدنا نعرف أو نحكي شوي عن مكتب التعاون الروسي اللبناني، كيف فينا نقدمه للمستمعين اليوم وشو الأمور والمهمات يلي هو بيقوم فيها؟
5: مكتب التعاون الروسي اللبناني هو هيئة غير حكومية، هيئة غير حكومية بموضوعها أو بأهدافها هي تحقيق أكبر نسبة من تفعيل وتطوير التعاون بشتى المجالات بين روسيا ولبنان ولبنان وروسيا. وهي مؤسسة غير حكومية وبنفس الوقت منظمة بشأن عام، يعني منظمة غير تجارية غير ربحية، بتهتم بشكل أساسي بتفعيل وتطوير العلاقات اللي هي بتبلش من التعاون الثقافي، مساعدة الطلبة. هي عمليا عم تكون نوع من مظلة لتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية. مكتب التعاون الروسي اللبناني فيك تقولي هو صلة وصل أو مكمل للاتفاقيات، أو بتمثل المستفيد من الاتفاقيات الحكومية التي هي منطمح أنها تتطور وتتفعل.
4: يعني على صعيد الاقتصاد أستاذ محمد، صعيد اقتصاد، صعيد مجتمعي، صعيد الطلاب، ملفات عديدة يهتم بها هذا المكتب بإطار عام ومشهد عام، والذي هو كما قلنا وتحدثنا تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية. ليش الاهتمام اليوم برأيك، أو ليش لبنان ممكن أن يستفيد من تعزيز هذه العلاقات مع روسيا؟
5: العلاقات الروسية مع لبنان، علاقة روسيا مع لبنان بتعود لعهد القيصر إيفان الرابع، اللي كان من تاريخ الماضي كان الدعم للبنان كان بالماضي بأيام القيصر هو من خلال مسيحيي المشرق والحفاظ على وجودهم بالمشرق. والعلاقات اللبنانية الروسية عمليا عمرها حوالي 100 سنة العلاقات الدبلوماسية. بنفس الوقت العلاقات بين الشعبين الروسي واللبناني واللبناني والروسي علاقات تاريخية وعميقة وقوية كتير، وخاصة بين المجتمعين، خاصة على المستوى الثقافي والاجتماعي، على المستوى الثقافي والاجتماعي. وكملت مع بعد القيصرية، كملت مع الاتحاد السوفيتي. وروسيا كان دائما من أيام الاتحاد السوفيتي بيعني للبنان وشعب لبنان. بنفس الوقت إذا أنت بدك تشوفي على مستوى الشعب اللبناني، على مستوى الفئات كثيرة من المجتمع اللبناني، كثير بيتعاطوا بإيجابية، ولهم علاقات ثقافية واجتماعية وتاريخية مع روسيا ومع المجتمع الروسي ومع الشعب الروسي. للأسف هذه العلاقات التاريخية وهذه العلاقات اللي هي مبنية على أسس الأساس اللي المفروض تكون هي الأساسات الثقافية من ناحية، والاجتماعية من ناحية تانية، والاقتصادية من ناحية تالتة، ومصلحة لبنان من الناحية الرابعة. للأسف هذه العلاقات ما عم ترتقي للمستوى المطلوب.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هذا السؤال اللي كنت رح نحكي أكثر. وبصراحة أستاذ محمد، بداية علينا أن نشير للمستمع اليوم اللي عم بيسمعنا في بيروت أنه أنت شخص صريح ويمكن أن تتطرق للسياسة وكل ما يشوب عالم العلاقات الروسية اللبنانية بكل صراحة وبدون أي سقف من الرقابة، ولذلك أصرينا على استضافة حضرتك اليوم. كما يقولنا نحكي بصراحة عن جد عن العوائق والعراقيل. أنت عم بتقول اليوم نقطة كتير مهمة، لا ترتقي العلاقات الروسية اللبنانية إلى المستوى المطلوب على كافة الأصعدة، صحيح؟ نحن عم نحكي اقتصادياً، أمنياً، سياسياً وإلى آخره. طيب ليش بكل صراحة، لماذا هذا المشكل حتى الآن يشوب العلاقات الروسية اللبنانية؟
5: إذا بدك تاخدي معيار أو مقياس على المستوى الشعبي، على مستوى المثقفين، على مستوى طبقات كبيرة بالمجتمع اللبناني، دايماً ولحد الآن عندهم ردود وردة فعل إيجابية جدا للعلاقة مع روسيا الاتحادية. هذه المسألة مرتبطة العلاقة بالقواعد اللي منشغل عليها على مر الزمن ومر العصور، اللي هي تعرفي أي شيء أنت بدك تقومي بمشروع فيه، أول شيء بتعملي له دراسة ثقافية ومصلحية، يعني بتشوفي تعملي له بزنس بلان. خلينا نقول طيب بتبلش من القاعدة الثقافية، شوفي أنت أكبر نسبة متعلمين بلبنان هني من دولة روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي، بنفس الوقت بلد دولة كبيرة ودولة عظيمة، عندها تاريخ، مستعدة هي تساعد لبنان، مستعدة تقدم للبنان، وحاضن كتير لبنانيين. بنفس الوقت الروس كمان هني بيحبوا لبنان، فلذلك كل هاي القاعدة، وخاصة على القاعدة الثقافية والاجتماعية يلي بتربط لبنان وروسيا من حوالي 100 سنة وأكثر، كل هيدا الشيء ما عم يترجم بالسياسي تجاه روسيا. أنا لبناني وأصلي لبناني ورح أبقى لبناني، ولكن منحاز لروسيا بخلفية مصلحة لبنان، لأن أنا شايف أنه شوفي أنت روسيا دولة كبيرة وعظيمة عندها إمكانيات هائلة، بنفس الوقت شعبها محب للبنان ومستقبل لبنان وعم بيعلم طلاب لبنانيين كل سنة، وبنفس الوقت قريبة للبنان، يعني بالجغرافيا بتلاقي روسيا أقرب من أمريكا، أقرب من بريطانيا، أقرب من أوروبا، مع احترامنا طبعاً للي بيحبوا أمريكا وبيحبوا أوروبا، بس هذا الهامش بالسياسي يلي يجب أن يترجم، يعني يجب على الحكومة اللبنانية أو على السلطة بلبنان أن تتعاطى مع تطلعات ناسا.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني ممكن أنه نستخلص من كلامك أستاذ محمد، لا ما عم بتصير ترجمة لما يريد بعض اللبنانيين، صحيح فينا نتحدث بهذه الطريقة، بموضوع تعزيز العلاقات مع روسيا على صعيد السياسي اللبناني. طيب لماذا اليوم المستمع اللبناني والمواطن اللبناني يمكن أن يسأل لماذا؟ مش غلط أنه لبنان تكون عنده علاقات مع جميع الدول، مش مع دول دون أخرى، صحيح؟
5: دايماً نحن كنا نقول وأنا كنت أقول واللي بيفكروا مثلي أنه نحن مقتنعين مثل ما قلت لحضرتك أنه قبل أنه نحن منحازين لروسيا بخلفية مصلحة لبنان، وقت لو ما كنا شفنا هذا الشيء ولمسينه ما أكيد ما قلنا هذا الشيء وما عبرنا عنه بالعلن. أكيد هذا السؤال أصلا يعني هو لازم الموجه للحكومات السابقة وللدولة اللبنانية بشكل عام لما سلي السلطة موجه. بس ولكن برأيي أنا بقول لي أنه في حالة خليني أسميها كان في حالة خنوع عند الحكومات اللبنانية كل سوا بالعلاقة مع روسيا، وكان في نوع من الانحياز الكلي للغرب وللسياسات الغربية، يلي من وجهة نظري أنا أنه ما عملت شيء للبنان. أنت شفتي لبنان، بغض النظر أنا مواطن، أنا هلأ بيطلع لك المسؤول الحكومي بيقدر يقول لي قد ما بدك كتير أسباب وغيره، بس أنا بالنسبة لي مش شايف الأسباب أنه بعد 40 سنة من هاي السياسات المتبعة، ارتباط الاقتصادي والسياسي بالغرب ما جابت للبنان شيء إيجابي، ما شايف. لا جابت له بالسياسي، لا جابت له سيادة واستقلال، ولا جابت له كمان انتعاش اقتصادي.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طيب، سبب فشل هذه السياسات الغربية الأمريكية التي تتحدث عنها أستاذ محمد، لماذا برأيك الإصرار إذن الرسمي الحكومي اللبناني على اتباع هذه السياسات أو الخضوع لهذه الإملاءات والضغوطات، وبالوقت نفسه في خيار آخر مطروح أمام المسؤولين في لبنان من بلدان أخرى، بروسيا، الصين، إيران وغيرها كمان؟
5: لبنان أبداً ما بيقدر يكمل بدون يعني ما يكون محاط بحصانة من دول كبيرة وخاصة الدول العظمى، لأن أنت مثل ما لك شايفي لبنان، نحن نحس أنه في مطموع بلبنان، فلذلك عطول عم بتكون منتهك السيادة، مرات من الأصدقاء، مرات من غير الأصدقاء، مرات من العدو. فلبنان يعني بحاجة لحصانة، حصانة يجب أن تكون كاملة مع كل الدول اللي ممكن تقدم له حصانة. فلذلك انت هلا اذا بدك تيجي انت بالتوازنات، طيب موجود بالتوازنات، اذا بدك تقولي انت روسيا مش من الدول الاولى بس على الاقل الدوله الثانيه بعد الولايات المتحده اذا بدنا نقول هيك، فلذلك فكيف انت دوله عظمى مثل روسيا تتعاطي معها بهالخفه وبنفس الوقت ما بتراعي طموحات وافكار وبنفس الوقت مصالح جزء مثل ما تفضلتي وحكيتي من شعبك وناسك؟ هاي هي المشكلة.
4: طيب هون في نقطة كمان عبالنا نسأل عنها أستاذ محمد، الجزء من اللبنانيين الذين يعلمون روسيا بيعلمون بما فيه الكفاية عن هذا البلد وثقافته وحضرته، ولكن حضرتك كمان بتعرف هالنقطة وهي موجودة كواقع للأسف على صعيد الرأي العام اللبناني. هناك جزء آخر كبير كمان منه صغير عنده فكرة مسبقة عن هذا البلد، عنده أفكار مسبقة مش فكرة واحدة بس، ولا أحد يبدو بأنه أو هناك يعني ناس قليلة كتير تعمل على تصحيح هذه الأفكار لأنها فعلا أفكار مشحفة تتعلق كان بروسيا أو بالشعب الروسي. كيف بتلمس حضرتك، يعني حضرتك تتنقل بين بيروت وبين موسكو وعواصم أيضا أخرى، كيف بتلمس الأفكار المسبقة الموجودة لدى الرأي العام اللبناني انطلاقا من البروباغندا التي يتم بثها وضخها ضد روسيا؟
5: روسيا الحقيقة عم تتعرض لهجمي لتشويه الحقائق إلى عمليا أنا شخصيا لامسها من حوالي 2004، من سنة 2004 عم تتعرض تقريباً أو قبلها، هي عم تتعرض روسيا لأبشع أنواع تشويه الحقائق، اللي هي صورة روسيا، سياسة روسيا، توجه روسيا، بغض النظر عن يعني عن تحفظنا عن بعض الأمور على بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعني أن نشوه الحقيقة. فلذلك بتلاقي هلأ حضرتك أنه الإعلام الغربي كله سوا موجه لتشويه صورة روسيا وتوجهها العام السياسي، ولا تطوير علاقات يعني ضد تطوير علاقاتها وضد خلينا نقول تطور مناهج روسيا الكان سياسية أو الاقتصادية أو الصناعية أو غيرها مع الدول الأخرى، وخاصة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومع دول أمريكا اللاتينية. فالغرب عم بيقوم حرب شعواء ضد روسيا وخاصة بالإعلام، لدرجة أنه مثلا في بعض الدول الغربية حتى القنوات الروسية والإعلام الروسي عملوا عليه حظر.
4: صحيح.
5: نفس الوقت فهذه من يعني هذا نحن بنسميه الكيل بمكيالين والفعل بوجهتين نظر مختلفتين يعني متناقضتين. يعني من ميلي منقول نحن مع حرية الرأي ومع الديمقراطية ومع كذا ومع كذا، نطلع بنفس الوقت خادعين شعوبنا. من هون بتشوفي أكيد، أنا بحكيك بصراحة بلبنان بدي أحكي الحقيقة، أنه في جزء من وسائل الإعلام لا عم بيحكي الحقيقة، عم بيعطي حق لروسيا. نحن المشكلة بلبنان مش على مستوى كان وسائل الإعلام أو على مستوى خلينا نقول نحن النخب المثقف أو على مستوى النقابات أو الهيئات الاجتماعية وغيرها أو حتى بعض الأحزاب. المشكلة عندنا أنه ترجمتها بالسياسي من خلال المؤسسات الحكومية اللي هي مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تعطي حق للمؤمنين بالعلاقة مع روسيا أن يجب أن تكون إيجابية بخلفية مصلحة لبنان، هذه هي المشكلة الحقيقية.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هاي المشكل أنتم عم بتحاولوا تحلوه في مكتب التعاون الروسي اللبناني كما ذكرنا، يلي أنت حضرتك هو رئيسه. عندكم فعلا تحديات كثيرة على طاولة عملكم وجدول أعمالكم. يعني الصورة اللي أنت حضرتك عم بتقدمها حاليا في هذه المقابلة عن مشهد العلاقات الثنائية هي صورة، اسمح لي أقول إنها هي واقعية معك أنا، ولكن أيضا سوداوية. طيب شو اللي خلاكم تنعوا بالعمل لإصلاح هذه الصورة؟ لماذا اليوم حضرتك وأيضا أشخاص آخرين في الفلك نفسه جاهزين يشتغلوا على هذا الملف؟
5: هي سيدتي إنه في ناس قبلنا كتير كانوا عم بيشتغلوا وما زالوا ويعطيهم العافية، وبنفس الوقت في هيئات وفي أشخاص على المستوى الشخصي والمستوى المؤسسات، مستوى هيئات تتعاطى وشخصية تتعاطى الشأن العام، في قناعة متولدة بالماضي وما زالت عند اللي قبلنا واللي معنا ومستقبلا، إنه نحن إلنا مصلحة عميقة وقوية مع هذا البلد. مثل ما حكينا وخلينا نكون واضحين وصريحين، بلد مثل بلد لبنان بده يكون علاقته إيجابية وخاصة مع الدول العظمى، وروسيا دولة عظمى وقريبة. والحقيقة وين كمان في عندك قناعة راسخة، أنا مني شخصيا بشتغل مع هيئات حكومية واقتصادية وتجارية إلي حوالي 25 سنة لحد الآن يا سيدتي، ولا مرة بحياتي الروسي كان بده منا شيء خارج نطاق المصلحة المشتركة، ولا مرة. هاي وحدة. اثنين، نفس الوقت عندك أنت هلأ روسيا كل سنة تعطي منح لطلاب 180 منحة تقريبا من دولة روسيا الاتحادية ومشكورة من وزارة التربية الروسية، تعطيها للطلاب اللبنانيين. بنفس الوقت في عندك حوالي 800 طالب بيجوا بيدرسوا بروسيا على حسابهم. هيدا دليل شو؟ ليش اختاروا روسيا برأيك؟ مش لأنه مقتنعين الكان بالعلم، الكان بالثقافة، الكان بالقرب، الكان بالمصلحة، الكان إن كان بمدى أنه أنا عدتهم بشكل أو بآخر. لأنه أنت بتعرف اللي بيجي بيتعلم ببلده بيعمل اختصاص بيضل على تواصل معه، بياخد ثقافته، بيصير نوع من تفكيره، طريقة تفكيره، بيجيب إشياء إيجابية على بلده وبيستمر بالإيجابية المعاكسة كمان. فهيدي المسألة هي أناعة أنه نحن علاقة الشعب اللبناني مع الشعب الروسي كانت جيدة ومبنية على الصداقة والمحبة، ويجب أن تبقى وتستمر، ويجب أن تترجم بشكل أو بآخر إلى المستوى المطلوب اللي هو الاعتراف بلبنان أنه العلاقة الإيجابية يجب أن تبدأ مبارح قبل اليوم مع روسيا الاتحادية، إن كان على مستوى الاتفاقيات يلي واقفة إلى زمان كتير بعد ما عم تتوقع من الميل من الجهة اللبنانية، إن كان من ناحية تفعيل الاتفاقيات السابقة الموجودة. نحن برجع بقلك، نحن هيئات، نحن لا منمثل الحكومة الروسية ولا منمثل الحكومة اللبنانية.
6: البرنامج برعاية RT.
4: تم تكريمك بوسام الشرف من الرئيس بوتين شخصيا في بيروت، سلمك الوسام السفير روداكوف، وهذا يمثل مسؤولية كبيرة على عاتقك إلى جانب الشخصيات الأخرى اللي بدهم يقوموا بالمهام النفسها اللي عم تقوم فيها. شو هي آليات العمل التي تشوب مسار هذه المسؤولية الضخمة اليوم؟
5: على عاتقنا نوع من البرامج وخارطة الطريق بأكثر من الاتجاه، اللي هي اتجاه اقتصادي، اتجاه على العمل بالتواصل عبر المؤسسات السياسية والمؤسسات البرلمانية والمؤسسات الثقافية والحكومية للمطالبة بتفعيل وتطوير كل مين مع نظرائه بما يخص الاتفاقيات الحكومية. بما يخص الموضوع الاقتصادي، بدي ارجع لك بس للموضوع السياسي كمان، في عندي شيء بدي اقوله في موضوع الاقتصادي. نحن السنه الماضيه كان لنا الشرف انه والحمد لله عملناه بنجاح رغم الظروف، ما بعد حرب 2024 كان اول من بادر بلبنان وعملنا منتدى الاقتصادي الاول. كان التعاطي معنا من الجانب الحكومي، من الجانب القطاع الخاص بلبنان، كان جدا متحمس وكان في اقبال رائع، وحضر عشرات الهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والتجارية وغيرها، وجزء منها كمان حكومي وله الطابع الحكومي، حضر المؤتمر وبنفس الوقت بنوا علاقة مع نظرائهم الروس، وبعدها مستمرة هالعلاقة وفي منهم وصلوا لمحل الاتفاق. وبنفس الوقت هالسنة نحن عم نحضر هلأ لنعمل منتدى اقتصادي كمان اسمه بيروت 2. فلذلك بما يخص المشروع أو الفكرة صارت عنا بتقول نحن مش رح ننتظر المبادرات الحكومية، نحن مكملين منا لحالنا، يعني عتواصل نحن مع هيئات كبيرة كتير بروسيا الاتحادية وهيئات كبيرة كتير كمان على مستوى العدد والنوعية بلبنان يلي مؤمنة بتطوير وتفعيل العلاقة الكان اقتصادية والكان تجارية. فنحن مكملين على مستوى يعني بشكل موازي مع التفاهمات والاتفاقيات الحكومية يلي ممكن تصير، نفس الوقت مصرين على انه الاتفاقيات الحكومية يلي نحن عم نسعى من خلال مؤسسات الكان المجتمع المدني او نواب بالبرلمان أو ناس مؤمنين بالدولة اللبنانية إنه لازم نطور هاي العلاقة ولازم تتوقع هاي الاتفاقيات، يلي نحن نستفيد من القاعدة القانونية أو بتكون هي مظلة هاي الاتفاقيات بين البلدين لحتى تكون لنا أرضية لنعمل ونستفيد لمصلحة بلدنا.

0: أولا. فلذلك هذه أول فيك تقولي أركان السلطة، رأس الهرم بالسلطة هو إيجابي جدا تجاه العلاقة مع روسيا، مثل ما عرفنا وسمعنا ولمسنا ومتأملين كتير إنه هيدا التوجه يأخذ منحى إيجابي. وبنفس الوقت يعني الصراحة كمان دولة رئيس الحكومة أنا شخصيا ما شفته، ولكن عرفنا إنه هو طامح لبناء دولة، ليساهم بدولة الدولة، يعني لكيان الدولة والمؤسسات، واقتنع بمفهوم الدولة والمؤسسات.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
0: يا سيدتي، لدرجة إنه مسؤولين حكوميين لبنانيين بيزوروا روسيا مرات بينتقدوا المسافة الطويلة، المسافة الطويلة يعني عبر اسطنبول أو عبر القاهرة أو عبر دبي وعبر الأردن، عبر قطر، عبر بغداد، وطبعاً مشكورين كل هؤلاء العواصم لأنه فاتحين المجال، وبنفس الوقت شركات الطيران الخاصة فيهم يعني بهول الدول كلها بتيجي على روسيا، إلا من لبنان ما بتيجي الطائرة.
2: على أمريكا المشوار مش بعيد، على أمريكا على كل حال المشوار مش بعيد على المسؤولين، ولكن على روسيا يبدو المشوار بعيد.
0: لا
2: والمشوار
0: لا صعب. أنا قصدت هون سيدتي لحظة، أنا قصدت هون بينتقدوا المسافة والنطرة. ليش؟ ما هو في سبب. شو الانتقاد تبعهم؟ إنه ما في طيران مباشر. وبتعرفي انت شو السبب ليه ما في طيران مباشر؟
2: انا بعرف وبعض اللبنانيين بيعرفوا هذا الموضوع.
0: لانه لبنان لو كان عم بيترجم موضوع السيادة والاستقلال، كان الطائرة يلي بتنزل ببيروت بيتجرأوا بيعبولها فيول. المشكلة ما بيعبولها فيول يا ست ريمي، تصوري لدرجة، معلش بدي أقولها، مع أنه يعني بالنهاية ما في الواحد ما في يطلع من لبنانيته. تصوري طائرة المساعدات الروسية نزلت على بيروت، رجعت راحت على يالطا. في عقوبات يعني؟ طيب في عقوبات، طيب العقوبات ليش منع طيران الإمارات ومشكورة، طيران التركي ومشكور، طيران المملكة العربية السعودية ومشكور، طيران الأردن ومشكور، القطري ومشكور، كلهم مشكورين. ليش ما عندهم هاي المشكلة؟
2: أنا هيدا اللي كنت بقصته أصلاً، إنه المشوار على أمريكا النطرة بموضوع المشوار الطويل على واشنطن مثلا بيستاهل. لأنه صحيح نحن كنا قد ذكرنا هذه المعلومة أستاذ محمد، ورح نخصص له حلقة لحالة، لأنه هذا موضوع غير مقبول. في آلاف اللبنانيين في روسيا مش قادرين اليوم ينزلوا بخط مباشر مع عائلاتهم وأولادهم، حتى طلاب عم يدفعوا اللي فوقهم واللي تحتهم لينزلوا يشوفوا أهلهم، لأن عم بيعملوا برمة طويلة عريضة.
0: عندك موضوع حتى طائرة المساعدات. أنا بتذكر بال2024 مشكورة دولة روسيا الاتحادية ووزارة الطوارئ والكوارث الروسية بأمن من فخامة الرئيس بوتين، نزلت ببيروت، نزلت ببلد تاني لتعبي فيول مساعدات. وهلأ من شي 3 شهور أو شهرين مشكورة كمان ومشكور الرئيس بوتين، طائرة ببيروت نزلت المساعدات وكملت على يالطا عشان تعبي فيول وكملت على روسيا الاتحادية. عن جد يعني سوري ما تأخذيني بس شيء معيب.
2: أستاذ محمد، هو الحديث بطول، والمعلومات اللي عم تحكي عنها حضرتك فعلا بدها حلقات وحلقات. للأسف هو الوقت دهمنا كتير، نحن كرمال هيك عم نستغل هذه المنصة وعم نلتقي مع ناس مثل حضرتك كرمال نضوي على هذه النقاط التي هي خطيرة للغاية وتمثل أولوية بالنسبة للبنانيين لمصلحة كل لبنان. بدي أشكرك على كل حال رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال أفريقيا محمد نصر الدين، وأنت كما ذكرنا أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم، ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل، الفيسبوك صوت كل لبنان.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة غضب جماهيري بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026 بعد التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، وهي النتيجة اللي أطاحت بالأخضر من دور المجموعات لتبدأ المطالبات بإجراء تغييرات جذرية داخل الكرة السعودية. ورغم أنه الانتقادات طالت عدد من اللاعبين، فالنصيب الأكبر من الغضب الجماهيري كان من نصيب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، حيث اعتبر كتار أنه ما نجح بإدارة مباريات البطولة خاصة أمام أوروغواي وإسبانيا، وما قدم حلول فنية لتساعد المنتخب على تجاوز أزماته داخل الملعب لتتصدر المطالبات برحيله بعد صافرة النهائي. واعتبرت الجماهير أن الخروج ما كان بسبب مباراة الرأس الأخضر بس، وإنما نتيجة مشكلات فنية ظهرت بوضوح طول البطولة، وأبرزها غياب المهاجم القادر على استغلال الفرص ومنافسة المدافعين والحفاظ على الكرة. واختتمت الجماهير رسائلها بالتأكيد على أنه اللي صار بمونديال 2026 لازم يكون نقطة انطلاق لإعادة بناء المنتخب السعودي حتى ما تتكرر الإخفاقات بالبطولات المقبلة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبت شي
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: وأنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، بودي كنعان وسافيو بوصاب.

0: حسبتم أوقاتا اتفاق الإطار يقسم اللبنانيين، الثنائي يرفضه ويعلن سقوطه. بريطانيا تلقت اتصالين من وزير خارجية إيران ومصر ورأى أن اتفاق الإطار ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق. نواب حزب الله يرون أن ما اتفق عليه غير قابل للتطبيق وأنه اتفاق استسلام. الجنوب يعيش ساعات من التوتر والاعتداءات، ومصادر الجيش تنفي المعلومات عن تطهير المؤسسة من غير الموالين. جعجع اتفاق الإطار سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في الجنوب، وعلي حسن خليل يرد قابل الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. سليم الصايغ عبر صوت كل لبنان، المفاوضات المباشرة تحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني. بشار الأسمر يعلن عبر صوت كل لبنان التحرك الرافض للضرائب والرسوم، ويلوح بالأضراب في كل المناطق، ويعلن عن اجتماع غدا في السراي الحكومي لدراسة المعالجات. وفي النشرة، الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت، وريما كرامي تعلن عن إنجاز مناهج جديدة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. في أبرز تطورات الساعات الماضية ما صدر من مواقف على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن اتفاق الإطار غير قابل للتطبيق وأنه قد يلقى نفس مصير 17 من أيار. جاء ذلك على وقع نهار من المواقف السياسية المتباينة بين مؤيد للاتفاق ورافض له، لا سيما حزب الله الذي عبر على لسان نوابه عن معارضة حازمة للاتفاق ووصفه باتفاق الاستسلام.
1: وهذا المساء حضرت الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي شملت وزير خارجية إيران ووزير خارجية مصر، والتي استحضرت اتفاق الإطار والخروقات الإسرائيلية لوقف النار والأوضاع الإقليمية. ففي خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد وحدة أراضيه يشكل جزءا مهما من البند الأول لتفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. بدوره أعرب الرئيس بري عن تقديره لمواقف إيران ووفدها المفاوض قائلا: إنما تابعتموه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، لكن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام أباد بطرق أخرى، وإن تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة. والإمام علي عليه السلام يقول: الفتنة أشد من القتل. وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماع لوحدة التحكم في النزاع في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها. الرئيس بري تلقى اتصالا من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي. الوزير عبد العاطي جدد حرص مصر على الاستقرار في لبنان، مشددا على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدا بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. وجدد الرئيس بري تأكيده على وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.
0: الرئيس بري رأى أن اتفاق الإطار ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، وأن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات لنجاحه ولا لتطبيقه، مشددا على أن لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية ولا يمكن أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصا القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنع أي اعتداء عليه ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقا قائما وهو اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أمريكي واضح ويذكر لبنان بالاسم 3 مرات ويمكن الارتكاز إليه. وأكد الرئيس بري للمدن موقفه الرافض للاتفاق، معتبرا أن الأهم بالنسبة إليه هو كيفية تحسين الموقف الداخلي وإعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو شرذمة أو فتنة، فهذا الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. واعتبر بالتالي أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة نجد الزون قضاء صور، وفي بيان مشترك قال رئيس حكومة الاحتلال ووزيره كاتس إن قواتهما دمرت بنية تحتية تابعة لحزب الله في مجد الزون. كذلك طلبت مخابرات الجيش منذ بعض الوقت من سكان بلدة المنصوري إخلاءها. جاء ذلك تزامنا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وحيث استهدفت مسيرة أرضا مفتوحة في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على نبع إبل السقي بالقرب من مزارعين من دون وقوع إصابات. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط اليوم في دير سريان جنوب لبنان. حسين معنا والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل أكثر من 4 غارات استهدفت ميفادون والنبطية الفوقة وحي المسلخ في مدينة النبطية وأفيد عن وقوع إصابات بعد أن كان استهدف اليوم بغارة بلدة دير سريان. وذكرت معلومات إسرائيلية بأن مقاتلين من كتيبة جولاني دخلت حوالي الساعة 2 فجرا لتفتيش مبنى في بلدة دير سريان في وقت كان مسلح من حزب الله موجود في المبنى وقد أمطرهم بالرصاص من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتل

0: فقد منزلها، كما رفعت قوات الاحتلال ساترا ترابيا بالقرب من المحمية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبرعشيت، وذلك بعد أن تسللت فجرا من الجهة الجنوبية الغربية عن طريق معمل الزيت وتقدمت باتجاه المحمية. وفي بلدة شبعة تعرض احتلال البلدة لقصف بقذائف الفسفورية، كما نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم سلسلة تفجيرات في بلدة الخيام تزامنا مع قيامها بإحراق عدد من المنازل، كما سمع عدوي انفجارات في بلدة الطيبة ودير سريان والقنطرة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية كاد مصدر عسكري أن الجيش لا يخضع للتقييم من أي جهة، وكل من ينقل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول تطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة غير صحيح ومدان، فالعسكريون كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من ترابه.
2: قيادة الجيش دعت في الغضون المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن. وفي مواقف المسؤولين الإسرائيليين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن السلام مع لبنان يبقى من وجهة نظر إسرائيل مرتبطا بإزالة ما وصفه بالنفوذ الإيراني في البلاد، وإن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية يتطلب نزع سلاح حزب الله.
1: من جهته وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أشار إلى أن قادة وجنود الجيش جيش الاحتلال طبعا سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال.
2: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أكد أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية وذات أهمية كبيرة، وأن تل أبيب ستحترمها وتعمل على إنجاحها، والقوى العملياتية والإنجازات العسكرية التي سجلها الجيش خلال الشهور الأخيرة هي التي أسست لهذه الاتفاقية.
1: قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزيف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب. واعتبر أن اتفاق الإطار لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان ليعود أهل الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في الجنوب والتي أدمت اللبنانيين جميعا وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار وعطلت بنسب متفاوتة العمل الوطني والسياسي في البلد، وأدت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت في لبنان.
2: وردا على جعجع كتب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عبر منصة اكس: من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعا كلفته. وختم: حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحد.
1: النائب حسن فلال اعتبر أن السلطة اللبنانية وقعت سق استسلام، وأن الاتفاق يتعارض مع مفهوم الدولة ذات السيادة.
3: لا تخافوا على المستقبل، المستقبل لنا ولكم، نحن لبنان، نحن الدولة، نحن الوطن، نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان، ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه.
2: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم رأى أن أخطر ما في الاتفاق الأخير هو أنه أطلق يد العدو الإسرائيلي في الاستمرار باحتلاله للأراضي اللبنانية إلى حين يحدد هو موعد انسحابه وفق مصالحه، ومن دون أي تحديد واضح للمناطق اللبنانية، وكأن هناك تخليا عن مزارع شبعة واكتلال كفر شوبة، ما يخالف المادة الثانية من الدستور اللبناني.
1: النائب سليم الصايغ أوضح عبر صوت كل لبنان أن مبدأ المفاوضات المباشرة مبدأ اتفقت عليه الحكومة ورئيس الجمهورية، ويحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني، محذرا من أن رفض حزب الله التعاون مع الجيش سيؤدي إلى لجوء الدول الكبرى إلى الوصايات الخارجية.
4: مبدأ المفاوضات المباشرة اتفقت عليه الحكومة اللبنانية وأخذ قرار لبناني فيه ورئيس الجمهورية المدعوم من الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ماشي فيه

0: والمبدأ أنه ما في بديل اليوم عن المفاوضات، والمفاوضات لا يعني أبدا استسلام ولا يعني أبدا الإصغاء لإملاءات أحد. كل واحد بلش يزايد عليه، بدنا نقول له بصريح العبارة شو بديلك. بلشوا بدهم يتفلسفوا على الإشكاليات اللي مطروحة، كأنه نحن بلبنان ربحين المعارك كلها على الإسرائيلي، والدولة اللبنانية قادرة تفرض سلطتها وهيبتها وين ما كان. نحن أمام قفزة نوعية بطريق استعادة الدولة اللبنانية، عم يعني بيجرب انه يحشد القوى الداخلية عند الشيعة، يمنع الاصوات الشيعية الحرة اللي منا عم تقبل بهذه الوصاية اللي عم يمارسها حزب الله، وهي الاصوات رح تطلع اكتر واكتر لما يتثبت وقف اطلاق النار، ولما رح يتثبت انه ما بقى فيهم يستعملوا وسائل الترهيب. هناك من انفاق، والفوج الهندسي بالجيش ما عنده القدرات كان انه يقدر يفوت على الانفاق وينظفها، لانه في اشي عم تكون مفخخة وفي ذخائر قديمة. رئيس الجمهورية قال انه هذه الانفاق الاغلبية تحت القرى معمولة تحت بيوت المدنيين، واذا بده يدمر هذه الانفاق بكون عم يدمر ضيعة باكملها. حزب الله عم بيعملوا اكبر جريمة ابادة ضد شعبهم.
1: النائب حسين الحاج حسن أكد أن اتفاق الإطار اتفاق سلام وعار لا قيمة له.
2: اتفاق إطار هو اتفاق استسلام وعار. الصحافة الإسرائيلية عم تقول عنه القناة 13 إنه هيدا الاتفاق اللي وقعتوه شايفين حالكم فيه يا أركان السلطة هو وصفة للحرب الأهلية في لبنان. أنتوا التزمتوا مع الإسرائيلي بشي مش قادرين تعملوه ولا حتقدروا تعملوه، وما رح تقدروا تنفسوا هيدا الشرط المتعلق بالسلاح، ووعدتم بما لا تستطيعون تنفيذه إلا إذا كنتم تريدون أن تنفذوا المخطط الأمريكي الإسرائيلي بالفتنة في لبنان. وإذا صار هيدا الشيء تتحملون أنتم مسؤوليتها.
3: النائب السابق طلال إرسلان اعتبر أن اتفاق الإطار يبدو غير متوازن في شكله ومضمونه وينتهك السيادة الوطنية، ورأى أن الأخطر من ذلك وأنه يشكل خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية وهو الهدف الأولى لإسرائيل.
1: مطلبيا وجه النائب أشرف ريفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معربا عن خشيته من أن تؤدي قرارات الحكومة بفرض الرسوم والضرائب الجديدة إلى نتائج سياسية معاكسة فتفقد العهد والحكومة جزءا من الرصيد الشعبي الذي اكتسباه بفضل المواقف الوطنية والسيادية والإصلاحية التي أعادت الأمل إلى اللبنانيين.
3: رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر شدد في حديث لصوت كل لبنان على السعي للضغط على الحكومة للتراجع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، وخاصة المرسوم 3214، كاشفا أن لقاء سيعقد غدا مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتصحيح هذا الواقع والتأكيد على أن الشعب اللبناني تعب من الضرائب والرسوم ومن الأوضاع الراهنة، معلنا أنه إذا لم يكن هناك من حلول فإن الاتجاه هو للإضراب بكل المناطق.
4: نحن فعليا أكيد حددنا نهار الخميس موعد للمجلس التنفيذي لناخذ قرار بالإضراب، هو بكل الحالات وسيلة ضغط نعم لتتراجع الحكومة عن هذا المرسوم. هذا المرسوم هو مرسوم كارثي بكل مندرجاته، التراجع عن هذا المرسوم ضروري، ونحن بالنسبة لنا أخذنا قرارنا. وإنما بنفس الوقت بكرة الساعة 11 في لقاء بالسرايا الحكومة مع دولة الرئيس ومع الوزراء المعنيين رح نتشاور مع الاتحاد العمالي العام من أجل تصحيح هذا الواقع والنظر بأمور أخرى دون أن تمس جيوب كل فئات الشعب اللبناني. الشعب اللبناني تعب من الضرائب والرسوم بالوقت اللي هو تعبان من الحالة الاقتصادية، تعبان من الحالة الأمنية، تعبان من الحالة الاجتماعية. صار في رسم 300 ألف على البنزين، رفضنا الرسم إنما رجعنا تعاوننا مع الحكومة على توقيف وقت رسم 1% اتفاقات زيادة، بقي رسم 300 ألف ولم ندفع الست رواتب للقطاع العام والعسكر والمتقاعدين. فإذا منحط رسوم تنعكس سلبا على الناس لا نعطي شيء مقابلة، لن نقبل أبدا. ونحن إذا ما صار في حلول قبل نهار الخميس نتجه إلى الإضراب بكل مناطق اللبنانية بالتنسيق طبعا مع كل الروابط ومع روابط القطاع العام وروابط المتقاعدين وهيئات المجتمع المدني.
1: وزاريا أطلق وزير الداخلية أحمد الحجار خدمة البصمة البيومترية من الكويت، مشددا على أن هذه الخطوة تتيح للبنانيين في الخارج إنجاز معاملات جوازات السفر من دون الحضور إلى لبنان، وهي تسهم في اقتراع المغتربين من دون الحضور إلى لبنان.
5: أهمية هذه الخدمة أنها بتمكن المواطنين اللبنانيين من الحصول على جواز السفر البيومتري بصورة سريعة، طبعا في خدمة سريعة وفي خدمة بتاخد وقت أطول، وما بتخليهم يتكبدوا عناء الانتقال للبنان للحصول على جواز السفر. إن شاء الله بالمستقبل كمان تقدر تكون عامل مساعد ما نعمل عملية انتخابات النيابية خاصة انتخابات المغتربين.
3: شددت وزيرة التربية ريما كرامي على أنها انطلقت دائما في قراراتها كوزيرة اختصاص من قناعاتها، وأنها تحمل خبراتها والمهنية، وأنها لا تطمح إلى أي منصب سياسي، وأن هدفها العلم والأسس التربوية وحسب، كما كشفت عن الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة.
6: مناهجنا حتكون على معايير دولية تماشي وتحاكي أفضل المعايير الدولية يلي هي صارت ترتكز على مقاربات بيداغوجية كتير مختلفة عن كيف كنا ندرس كل المواد بما فيها أو يمكن بأولها مادة التاريخ. بالحقيقة المنهاج منه الكتاب، المنهاج هو الخريطة أو التصميم للأهداف التعلمية اللي نحن بدنا نوصل لها وإرشادات لكيفية إعداد الموارد التربوية. هيدا اللي هو صار جاهز وهيدا اللي صار موجود بالمرسوم. أنا درست بالملجأ، أنا درست على ضوء الشمعة، يعني أنا ما بذكر، ما عندي بذاكرتي غير أنه وقتا ننزل على الملجأ يصير ضرب بطرابلس، ننزل على الملجأ نكون منزلين الكتاب. أنا وزيرة اختصاص، جيت حاملة خبرتي التربوية، جيت حاملة مهنيتي، واجبي المهني لأدي. وأنا رغم كل شيء صار على السوشيال ميديا، دوائر اللي أنا بيهمني رأيهم بيهمني ملاحظاتهم، هني كانوا بالعكس معي ووراي، لأنه هني كانوا فهمانين كتير منيح بأنه أنا منطلقة من العلم، منطلقة من الأسس التربوية، ومنطلقة كمان لأنه في الحمد لله ناس كفاية عارفين بأنه أنا وقتها بكون كرست حياتي لكون تربوية. أنا معلمة، كنت معلمة ثانوي، بعدين صرت معلمة بالجامعة، وأكثر شيء بفتخر فيه أني معلمة. المعلمة بتعرف توازن بين التعاطف، بين فهم حاجات طلابها، وبين كذلك بمطارح تتحديهم وتقدم لهم الدعم اللازم لهم يقدروا يتفوقوا عزاتهم ويقدموا أفضل ما يقدروا.
1: في أخبار كأس العالم، وبعد إسدال الستار على دور المجموعات تدخل بطولة كأس العالم اليوم مرحلة خروج المغلوب مع انطلاق مباريات دور 32، وتفتتح كندا وجنوب أفريقيا منافسات هذا الدور في أولى المواجهات الإقصائية، حيث انطلقت المباراة عند 10:00 مساء بتوقيت بيروت، إشارة إلى أن المباراة أصبحت في الدقيقة 75، علما أن النتيجة الحالية يطغى عليها التعادل السلبي. ماذا الآن أو قبل الأحوال الجوية؟ نعم
3: حمد، قبل الأحوال الجوية يفيدنا الزميل حسين معنا في هذا الوقت بأن هناك تمشيط بالأسلحة الرشاشة بشكل مكثف باتجاه وادي الحجير.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
3: وكان في النشرة: اتفاق الإطار يقسم اللبنانيين، الثنائي يرفضه ويعلن سقوطه. بني تلقى اتصالين من وزيري خارجيتي إيران ومصر وراء أن اتفاق الإطار ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق. نواب حزب الله يرون أن ما اتفق عليه غير قابل للتطبيق وأنه اتفاق استسلام. الجنوب عاش ساعات من التوتر والاعتداءات. ومصادر الجيش تنفي المعلومات عن تطهير المؤسسة من غير الموالين. جعجع اتفاق الإطار سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في الجنوب. علي حسن خليل يرد: قابل الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. سليم الصايغ عبر صوت كل لبنان: المفاوضات المباشرة تحظى بدعم أغلبية الشعب اللبناني. بشار الأسمر يعلن عبر صوت كل لبنان عن التحرك الرافض للضرائب والرسوم ويلوح بالإضراب في كل المناطق، ويعلن عن اجتماع غدا في السراي لدراسة المعالجات. الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت، وريما كرامي تعلن عن إنجاز المناهج الجديدة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. شكرا للاستماع.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الدوخة والصداع، عوارض أسبابها ممكن تكون بسيطة وممكن يكون وراها حالة صحية بتستدعي الانتباه. التفاصيل بكلينيك مع دكتور أسعد مقدسي وروني الخوري، الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة مجد الزون في قضاء صور، وفي بيان مشترك قال رئيس حكومة الاحتلال ووزيره كاتس إن قواتهما دمرت بنية تحتية تابعة لحزب الله في مجد الزون. ومنذ بعض الوقت عمدت قوات الاحتلال لتمشيط بالأسلحة الرشاشة بشكل مكثف باتجاه بلدة وادي الحجير. ذكرت معلومات إعلامية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر سيزور لبنان يوم الاثنين قادما من شمال إسرائيل لتقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. ولفتت المعلومات في الوقت عينه إلى أن الأمريكيين يحضرون لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، على الأرجح في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدما. وفي الوقت عينه قالت مصادر دبلوماسية غريبة إنه وإذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بالرئيس نبيه بري وبحث معه الأوضاع والمستجدات، وقد أكد الرئيسان سلام وبري رفض أي فتنة بين اللبنانيين ووجها الدعوة للتصدي لها ومنع تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة. إلى ذلك رأى الرئيس نبيه بري أن اتفاق الإطار ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، وأن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن، مشددا على أن لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصا القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنعي اعتداء عليه ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقا قائما هو اتفاق 27 من تشرين الثاني من العام 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أمريكي واضح ويذكر لبنان بالاسم 3 مرات ويمكن الارتكاز إليه. وأكد الرئيس بري للمدن موقفه الرافض للاتفاق، معتبرا أن الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله، واعتبر بالتالي أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن ما صدر عن السلطة في سياق التفاوض مع إسرائيل يتضمن تنازلات تمس بالسيادة الوطنية، وأي تفاهم يتيح لإسرائيل حرية الحركة أو يستهدف سلاح المقاومة يمثل خطرا على لبنان وخطرا على حقوقه الوطنية. وشدد خلال حفل تأبيني في بلدة عين كفر زبد بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد بلال سلمان شكر على رفض أي محاولة لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن هذا السلاح سيبقى جزءا من معادلة حماية لبنان. نوه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله بأنه من الضروري تكامل المسارين بين واشنطن وإسلام أباد، ولا يمكن الفصل الكامل والقول بأن لا تداعيات للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان، إنما في الوقت نفسه لا يمكن إبقاء لبنان ورقة تفاوض على طاولة الآخرين. وشدد عبد الله على أن سلاح حزب الله هو ملف داخلي لبناني ويناقش في لبنان، ولا يمكن علاجه إلا بحوار لبناني لبناني، محذرا من لعبة الشارع، ومعتبرا أنه لا خوف من إسقاط الحكومة التي تحظى بحصانة وطنية ودولية وعربية. تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا إثر الفاجعة المؤلمة التي خلفها تحطم مروحية أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أسفرت إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. وجددت الوزارة تأكيدها على التضامن اللبناني الراسخ مع المملكة في هذه المحنة، حاملة إلى أسر الضحايا وذويهم خالص مشاعر المواساة والتعاطف، داعية الله أن يسبغ على الفقدات والفقداء رحمته الواسعة، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان. زار وزير المالية ياسين جابر خلال تفقده منطقة النبطية المركز الإقليمي للدفاع المدني اللبناني في النبطية، واطلع مع عدد من النواب والمسؤولين المحليين على وضع المركز الذي كان قد تعرض لغارة في وقت سابق، وأكد دعمه للمديرية العامة للدفاع المدني اللبناني والوقوف إلى جانب عناصرها. كشفت وزيرة التربية ريما كرامي عن إقرار مناهج على معايير دولية ترتكز على مقاربات مختلفة عما كنا ندرس سابقا، معربة عن التفاؤل حيال الاستعداد لتطبيق هذه المناهج، وأن المركز التربوي سيكون مسؤولا عن الأعداد، وأنه هناك مسارا تدريجيا للعمل بهذه المناهج، وأن هناك أعدادا تدريجيا على أن المنهج يقوم على تصميم الأهداف التعليمية والإرشادات للموارد التعليمية. ولفتت إلى أن الخطوط العريضة وضعت، وأن يصار للبدء بتجارب العام المقبل، وأن العمل يلزمه 5 سنوات لاستكمال الانطلاقة، وحيث سيكون المكننة حضور فاعل. وقالت إن لبنان بلد متنوع وعندنا تحدي، ويمكننا أن نكون نموذجا مميزا من خلال تلك المناهج. شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على السعي للضغط على الحكومة للتراجع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، وخاصة المرسوم 32/14، كاشفا أن لقاء سيعقد مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتصحيح هذا الواقع، والتأكيد على أن الشعب اللبناني تعب من الضرائب والرسوم ومن الأوضاع الراهنة، وأن رسم 300,000 يسدد ولم ندفع الزيادات. وأعلن الأسمر أنه إذا لم يكن هناك من حلول، فإن الاتجاه سيكون الإضراب بكل المناطق مع كل الروابط في الإدارات العامة وهيئات المجتمع المدني. في أخبارنا الإقليمية والدولية، اتخذ البيت الأبيض قرارا استراتيجيا بالمواجهة العسكرية المباشرة تحت قاعدة العين بالعين والسن بالسن، ملقيا باللوم الكامل على طهران في تدمير روح ومخرجات مذكرة تفاهم سويسرا. وبحسب الجزيرة، فإن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن استهداف إيران لناقلة نفط ترفع علم سنغافورة الخميس الماضي هو شرارة التفجير العمد للتهدئة. وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تصل إلى نقطة لا تعود قادرة فيها على التحكم بأعصابها أو التصرف بعقلانية جراء الاستفزازات الإيرانية وجراء محاولاتها لربط ملف مضيق هرمز بملف جبهة جنوب لبنان. في خبرنا الأخير، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدينة لاجويرا في فنزويلا الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج، في حين أفيد عن ارتفاع حصيلة الزلزال في فنزويلا إلى 1000 و450 قتيلا. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.